0: يختمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وما زلنا ندور في دروس رمضان، دروس شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي، نغترف منها غرفات إيمانية نورانية، ونحاول أن نقدمها في قوالب حلقات إذاعية، وهي دروس مفيدة جدا مفيدة جدا. وصلنا الموضوع تذكر النعم، وقلنا أن من أخطر الأشياء على الناس عدم تذكر النعم، ومن أخطر الأشياء التي أوصلت بني إسرائيل ما وصلوا إليه أنهم كفروا بنعمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كم كان يقول لهم الله في القرآن: اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي. يعني التذكر ما كان بشي حال التذكر. وبعض حين أيضا يجي خلل في قضية التذكير عبر الأجيال، التذكير عبر الأجيال، يعني هذا من الأشياء أيضا الخطيرة. اذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون تخافون يتخطفكم الناس، يعني اذكروا إذا أنتم. أيضا هذا آية بتوضح أهمية مقارنة الماضي بالحاضر، لأن مقارنة الماضي بالحاضر تحافظ على الإنجازات، تحافظ على الإنجازات. هذا من الأشياء التي ينبغي نحن ندرك أهميتها وقيمتها. من الأخطاء التي حصلت في الثورة الإسلامية في إيران أن ما جاء تذكير للأجيال، ما جاء تذكير للأجيال، ما جاء تذكير للأجيال عن في إيران مثلا عن الثورة الإسلامية، كيف كان الواقع يعني قبل الثورة الإسلامية أيام الشارضة بهلوي، كيف كان موقع من انعدام الحرية، انعدام الاستقلال، انعدام السيادة. ما بشي بلد يبنى بناء كامل، اكتفاء ذاتي، بناء متكامل صناعي عسكري، بناء من كل النواحي بكل ما تعني الكلمة. كانوا تحت وصاية الأمريكي والإسرائيلي، كان المتحكم الأساسي والأمريكي والإسرائيلي، وكان الشارضة بهلوي فعل نظام السافة كالاستخباراتي كانت تبيح دماء الإيرانيين في كل مكان. لم يكن هناك قيمة للإيراني، لم يكن هناك قيمة للإيراني، بل كان الشارضة بهلوي بعض الأحيان تتخذ قرارات في الدولة والجيش، وكان آخر من يعلم بها لأن السفير الأمريكي ومن اتخذ القرار ذي ومن اتخذ هذا القرار. فكان من أخطاء الثوار في الثورة الإسلامية في إيران ما جاء تذكير للأجيال كيف كان الواقع، يعني ما جاء تذكير للأجيال كيف كان الواقع. بينما نجد ثورات أخرى هي في الواقع ليست ثورات، يعني ليست ثورات. مثلا 26 سبتمبر عندنا في اليمن، البعض يقول انقلاب، البعض يقول ثورة، البعض بغض النظر صح الأهداف حقها ما به مشكلة في موضوع الأهداف، لكن المشكلة كانت في أن انحرفت في بواكيرها ومنيت بأبناء غير بررة، يعني الأهداف في وادي وهم في وادي إيش آخر، رغم أن نتائجها كارثية بكل ما تعني الكلمة من معنى. مع ذلك الحديث المستمر عن تي الثورة وتقديسها ورغم أن نتائجها كانت نتائج منحطة للأسف الشديد، يعني لأن حصل انحراف كبير جدا على يد الثوار نفسهم، وانحرفت انحراف خطير جدا إلى أن أصبحنا تحت أقدام السعودي والإماراتي والأمريكي والإسرائيلي. مع ذلك التذكير الواصل الثورة الثورة الثورة بيفعل لها هيلمان وقيمة، وهي مثل ما قلنا لكم يعني نتائجها غير طبيعية. بينما مثلا الثورة الإسلامية في إيران لما نجي نشوف إيش نتائجها، إيران تحولت إلى قوة الرابع قوة عالمية الآن، هكذا بتقول صحيفة النيويورك تايمز يعني بعد المعركة الأخيرة، قالت ظهرت إيران كرابع قوة عالمية على مستوى العالم، يعني هي وأمريكا والصين وروسيا، يعني أدبت أمريكا تأديب. يعني لما تمشي إلى إيران وتشاهد نتائج الثورة الإسلامية في إيران تندهل بشكل عجيب جدا. أنا اندهلت عندما مشيت وكان أقول لعنة الله عليك يا عفاش، يعني حكمت البلاد 33 سنة ما فعل يعني لنا إنجازات ولا في مدينة صغيرة مثل الإنجازات حق مدينة صغيرة في إيران، ولا شيء ولا شيء. يعني تندهل أول شيء من البنية الخدماتية العملاقة، بنية خدماتية عملاقة يا أخوة، كهرباء 24 ساعة ما هيش مثل أيام علي عبد الله صالح طفي للصي، يعني وصلت الحالة في المراحل المتأخرة كان يطفي الكهرباء في صنعاء نفسها توصل ل 14 ساعة ومدري كم طفاية الكهرباء نفسها. يعني الزفلت ذاك مكسر في كل مكان، حتى في ضواحي صنعاء في أطرافها ما بشي زفلت، وإذا بالزفلت جاء مطر وقشره بسرعة يعني. بينما الزفلت الذي عاده من أيام الإمام ومن أيام الحمدي عاده موجود إلى الآن ما قد خرب يعني، والزفلت من أيام عفاش قد اكتشر بالأمطار يعني. تنزل كهرباء 24 ساعة، وكهرباء قوية جدا هناك في إيران. الماء الشرب إلى كل مكان، لا كل قرية، حتى للمناطق الحدودية النائية، حتى ماء الشرب يعني ماء الشرب موجود في كل مكان. البنزين تصوروا أنه أرخص من ماء الشرب، تعبي سيارة يعني كبيرة، صالون كبيرة تعبيه بحوالي 800-900 ريال يمني، بما يقارب 900 ريال يمني. وصلنا إلى حدود إيران هناك في مناطق ريفية، وقمنا نشتينا نطبخ لنا في شقة استأجرناها، وإن الغاز بالمواصير، بالمواصير ماش حتى بدبيب غاز يعني، بالمواصير إلى تلك المناطق. ما يكمل المواطن الإيراني يبني بيت في منطقة نائية إلا وقد وصل للزفلت والكهرباء والماء والغاز يعني. الدولة توصل لدولة الثورة الإسلامية في إيران، لاحظتوا كيف؟ تصوروا أن الغاز والكهرباء والماء لشهر واحد لأسرة كبيرة مع الإنترنت بما يساوي 7000 ريال يمني يعني. هذا تندهل فيما يتعلق بتهي الخدمات، ما يتعلق بالنظافة، نظافة منقطعة النظير، منقطعة النظير. تنبهر انبهار عجيب. طبعا طهران من أنظف عواصم العالم، بيكلمنا بعض الأخوة الذي عاشوا في أوروبا وشافوا طهران، قالوا طهران أنظف من كل الدول الأوروبية باستثناء ألمانيا وسويسرا والسويد، بعض الدول اللي تنافس إيران تنافسهم في النظافة. شوفوا بركات الثورة الإسلامية في إيران يعني، بركات الثورة الإسلامية في إيران، بالإضافة إلى كونه أيضا هناك تحضر لدى الشعب الإيراني، لكن الثورة الإسلامية أيضا نقلتهم نقلة كبيرة جدا فيما يتعلق بالبنية التحتية، الجسور في كل مكان، الطرقات في كل مكان، المستشفيات، التأمين الصحي طبعا مجاني ما بلا مبالغ رمزية، التعليم مجاني في كل مكان، من الحضانة للخريج الجامعة. يعني بنية تحتية، البنية التحتية لطهران يا أخوة، البنية التحتية لطهران أضخم من البنية التحتية لإسطنبول، ما بشي مقارنة بين إسطنبول وطهران. مع كل هذا الخدمات التي قدمتها الثورة الإسلامية والمجاهدين في إيران، إيش اللي حصل؟ نتيجة عدم التذكير بالنعمة تيه، الآباء ما ذكروش الأجيال، نشأ جيل جديد قصته أنه الأمور تيه جت تلقائيا، ما جت بعد معاناة، وبدأ يقارن ما بين وضع إيران الحالي وما بين أمريكا وروسيا والصين، ولاحظتوا كيف ما بدأ يقارن ما بين إيران ما قبل الثورة الإسلامية وما بعدها، وكيف القفزات، كيف استطاعت إيران في 45 سنة أن تصل إلى موصلة أوروبا في 350 سنة. وبدأ يتنكر للثورة، وبدأ يتنكر الأمن والاستقرار والخدمات، ويتنكر للثورة الإسلامية بكلها يعني، ويتأثر بالأمريكي والإسرائيلي. وهذا كله كان بسبب أن الثوار نفسهم ما ذكروش الناس بالنعمة، ما ذكروش الناس بالنعمة كيف كان الواقع وكيف أصبح. وإحنا نفس القضية، صح أن إحنا عاد إحنا مثلا في بداية الثورة، وعاد إحنا في حصار شديد وثرواتنا بيد السعودي والإماراتي، لكن قدمنا نقلات كبيرة في الأمن والاستقرار، في العزة، في الكرامة، في الجانب العسكري، في بداية الثورة الزراعية، في بها أشياء يعني. يجب أن إحنا نذكر الجيل كيف كان الواقع أيام عفاش، كيف كان الواقع يا معفاش، كيف ورثنا تركه، تركه رهيبة جدا يعني، تركه يعني حول يعني جزء كبير من الشعب إلى شحاتين في الشوارع عفاش يعني. ما زلنا إلى الآن نعاني من هذا التركة الثقيلة. عود الناس على المنظمات، عود الناس على الشحت، عود الناس على الكسل، عود الناس على المحسوبيات، عود الناس على الرشاوة، عود الناس على أشياء رهيبة جدا. سلم البلد للسعودي والأمريكي، مارس فرق تسود، فعل أشياء غريبة عجيبة يعني. فإذا ما جاء تذكير للأجيال كيف كان الواقع وكيف أصبح، أيجي كفر بالنعمة، وأيجي جيل يقول والله أنتوا السبب، أنتوا المصائب كلها منكم، إنا تطيرنا بكم، المصائب كلها من تحت رأسكم، لاحظتوا كيف. فالتذكير بالنعم هذا مهم جدا يا أخوة، التذكير بالنعم هذا مهم جدا، من أهم الأشياء كيف نذكر الناس بالنعمة، وكيف نحمد الله سبحانه وتعالى على النعم، وكيف نستغفر الله على التقصير إذا بالتقصير من عندنا ما وش من عند رب العالمين، لاحظتوا كيف. وكيف نرتقي ونغير واقعنا ونستمر ولا نيأس ولا نحبط. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: قرآنيون.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

كل هيبتك وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك،

أنك حي قبل كل حي، وحي بعد كل حي، وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خير

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة،

أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغيب.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غير

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

عليم

ثمنهم قواه،

يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون.

كفروا وكذبوا بآياتنا

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السَّمَاءِ

ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض

يعيبه وهو

الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله

أسلم وجهك للدين حنيفا فطرت. فطرة الله التي فطر الناس عليها فأقم وجهك للدين حنيفا.

فهو يتكلم بما كانوا به يشركون.

الذي عملوا لعلهم يرجعون.

من كفر فعليه كفره،

ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا

خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة

فاصبري إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ شد هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين دور عيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية وندك على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل نول نول نول

0: صوت الرجل. ارفع راسك فوق. نط نط نط نط نط نط يا عبد الله وانصر رسوله. احضن نط نط احضن بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحسن هوش

0: يا قدس
1: جند الله
0: يا تمون
1: يا ديمون

خطوة. واحد واحد، هزة هزة هزة، تنظيم.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول دك كويس الحزه صحي النائم

0: حرية
1: صح صح صح حرية
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: فتش يا السعودية.

سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل نار نار نار. الفيلم الدام بطل امريكان. هذا نهي.

0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل ريح احسن ريح ساعد
1: كاريبور
0: اسمى در ريح
1: ساعد كاريبور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل، يجب ألا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي

المركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والدلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
5: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
6: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل الأطهار وعلى كل أولياء الأمور عادلين بين أبنائهم. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الصباح. موضوعها عنوانه العدل بين الأولاد في الأسرة. أعزائنا المستمعين، نحتسي من قهوة الصباح من أيدي الأمهات والبنات ونتكلم في موضوع العدل بين الأولاد في الأسرة. هذا الموضوع الذي له بالغ الأهمية في حياة كل أسرة وعائلة كريمة، وله الحساسية الكبيرة والمردود السيء على أبنائنا وبناتنا، ونشير إلى ذلك بعد أن نتكلم عن المكانة التي تحتلها الأسرة في البناء الاجتماعي كأساس متين لتخريج وتربية أجيال قرآنية سيؤول عليها قيادة مسيرة المجتمع ونموه ونهضته وتطوره في شتى المجالات الحياتية بمختلف المهن والتخصصات العلمية والنظرية. كون الأسرة يا جماعة الخير هي الحاضنة الأولى في وجود الأبناء ذكور وإناث كمدرسة أساسية قبل أن يكبروا ويلتحقوا بالمدارس والمعاهد والجامعات. وهنا يكمن الدور الهام والعظيم الذي يؤديه أرباب الأسر من آباء وأمهات في حسن تربية وتنشئة جيل متسلح بروح وثقافة القرآن، متشبع بمكارم أخلاق الدين وقيم كتاب الله المجيد، كتربية إيمانية جهادية ترتكز على شمائل الطهر وحسن الاستقامة والسلوك الإيجابي القويم المحصن ضد تأثيرات الغزو الفكري والثقافات الدخيلة على مجتمع الإيمان والحكمة والجهاد في سبيل الله، ومخرجات الحرب الناعمة الماسخة لقيم الإنسان صغير وكبير وشاب وشابة حتى تثمر التربية والتنشئة الإيمانية جيلا أنصاريا يجدد في وطن الثورة الإيمانية والمسيرة القرآنية أمجاد الأسلاف ممن ناصروا دعوة الإسلام ومشروع رسول الله الخاتم صلوات الله عليه وسلم الرسالي، وحملوا لواءات فتوحاته في أرجاء أرض الله. فالأسرة كمدرسة أولى للأجيال ينبغي أن يكون أربابها من آباء وأمهات وإخوة وأخوات وجدة وأجداد على قدر كبير من تحمل هذه المسؤولية الإيمانية الجهادية المجتمعية وأهم أركانها ومقوماتها الترجمة العملية لقول الله تبارك وتعالى اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فالعدل في الأسرة نتكلم عنه بعد سماع السيد المولى القائد يحفظه الله.
5: في ظل كل هذه الظروف وفي ضوء كل هذه الاعتبارات نجد أنفسنا أيضا في موقع المسؤولية أيضا تجاه أبنائنا، ألا نهملهم، ألا نضيعهم، ألا نتركهم من الاهتمام في هذا الاتجاه المهم جدا، هذا الاتجاه الذي هو رئيسي في حياة الإنسان. حياة الإنسان في شتى مجالاتها تعتمد على العلم، على المعرفة، على التعليم، على التثقيف، وبالذات إذا كان تعليما صحيحا، إذا كان ما يقدم لهذا الجيل المفاهيم الصحيحة، الأفكار النيرة التي تبنيهم جيلا حرا واعيا مسؤولا يتخلق بمكارم الأخلاق وكذلك ناهضا بالمسؤولية، متحليا بالمسؤولية، مستشعرا للمسؤولية، يعي واقعه ويعي مسؤوليته ويعي واقع العالم من حوله ويتحرك على ضوء هذه المعرفة الصحيحة وهذه المفاهيم الصحيحة. فهي مسؤولية تقتضيها أيضا مسؤوليتنا الدينية وتقتضيها الظروف والتحديات التي نعيشها.
7: الإخوة والأخوات الآباء والأمهات، إن الأخذ بمبدأ العدالة بين أفراد الأسرة والعائلة كما أسلفنا بداية البرنامج له الأهمية البالغة والحساسية الكبيرة التي تنعكس إما إيجابا أو سلبا في شخصية وسلوك الأبناء والبنات على مدار مراحل الحياة المتعاقبة. فغياب العدالة في التعامل المادي والمعنوي والنفسي له أضرار بالغة. لا ننكر أن بعض أو كثير من أرباب الأسر يميل ويعجب ويدلل أي من الأبناء والبنات، ولكن حذاري من أن يحرم الآخرين من ذات الاهتمام والرعاية والعطاء المادي والمعنوي، فذلك من شأنه أن يولد العداوة والبغضاء والكراهية بينهم ويؤثر بوضوح في سلوكياتهم ونفسياتهم ومواقفهم المتسمة بالتذمر والقلق الذي ينعكس تلقائيا على واجب الطاعة للوالدين والبر بهما. يقول لك أحد الأبناء أبي أو أمي بيهتم بفلان من أخوته أو أخواته أكثر مني ويعطيهم غير ما بيعطيني من العاطفة والحنان والرعاية ويفضلهم علي ولا يعدل في العطاء المادي والمعنوي، فتنطبع في وجدانه مشاعر الكراهية والعدوانية وتهرب من تلبية طلبات الأم أو الأب وما يريدونه منه، فيتكون هذا السلوك الشائن ويؤثر سلبا على استقامة سلوكه وكثرة إيذائه لمن غيره، ويتفرد أو يتميز عن غيره من الأخوة والأخوات، ويظهر في تعاملاته وسلوكياته الأسرية الغير سوية. فالله الله يا آباء ويا أمهات ويا كبار، لا تفرطوا في الإعجاب والتدليع والتدليل لأحدهم أو بعضهم دون غيره. ونعيد ذكر الآية الكريمة اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، وتمثلوا توجيهات وأوامر الخالق عز وجل وفق قيم الدين وأخلاق القرآن التي تؤكد على الحق وتدعو للعدالة الاجتماعية بما يرضي الله سبحانه، ويخلد مواقفكم الإيجابية بعد وفاتكم ويجعل من الذرية الصالحة في أحسن تقويم وسلوك، والله خير هادي للرشد والصلاح والتوفيق. فحسن التربية والتنشئة القائمة على العدل والإنصاف ومراعاة حقوق كل الأبناء طاعة لله وجهت في سبيله والعاقبة للمتقين. الإخوة والأخوات أبناء وبنات نهج القرآن وأخلاقه، استكمالا لكلامنا عن العدالة بين الأولاد في الأسر، وبوجود العدالة الشاملة في المأكل والمشرب والملبس وغيرها من لوازم الحياة المعيشية والتربوية، فبغياب أو تجاهل مبدأ العدالة أول ما تظهر نتائج سلبية عند الأبناء والبنات إلى داخل البيت في المدارس، حيث يحول الفرد ظلمه بعدم العدالة المادية والمعنوية والنفسية تتحول إلى سلوكيات غير مقبولة في التعامل مع الأقران والزملاء في المدرسة، كالتمرد على بعض الواجبات المدرسية التعليمية والتمادي في إيذاء الآخرين بالاعتداء اللفظي أو الجسدي والتعامل العدواني الذي هو في حد ذاته تفريق لشحنات الغبن والغضب وعدم الرضا، ويتعمد الإهمال بالالتزام بالسلوك الحسن مع المعلمين والإدارة المدرسية وعدم الوفاء بحضور كل الحصص، وكذلك التقصير في الواجبات المنزلية، بما يؤدي إلى تدهور مستواها التحصيلي وتتكرر الشكاوى من الإدارة والمعلمين لدى أولياء الأمور وتستدعيهم بين الوقت والآخر ليتعهدوا بعدم تكرار سلوكيات الطالب أو الطالبة، وقد ينتهي الأمر في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان طرد من المدرسة. هيا سمعتوا يا آباء ويا أمهات، هذه النتائج تغييبكم للعدالة الأسرية وشرخ مزعج في جدار التربية السليمة التنشئة الصالحة. وقد أوردنا المثل المدرسي للعبرة والدرس وكمثل يعني، وإلا فسيظل ذات السلوك غير السوي حتى في مجالات العمل والمهنة، وتتكون عند من يظلم أسريا عقدة التذمر والإخلال بالالتزامات التي عليه، والنتيجة الأخيرة أن يكون هذا الذي لا يحظى بالتعامل الأسري ماديا ومعنويا في صغره بكل عدالة يصبح إنسان غير فاعل وغير قدوة حسنة، ويأثر كذلك على حياته ومستقبله. فاتقوا الله في العدالة بين أبنائكم ذكور وإناث، فالتربية الصحيحة هي في حد ذاتها فن وأخلاق وإبداع إنساني وعملية صعبة، إلا أو ما عدا من يحرصون على اتباع نهج القرآن وأخلاق الدين في كل أمور الحياة وشؤون تربية وتعليم أجيال أحفاد أنصار العصر والشباب، كما يقال هم نصف الحاضر وكل المستقبل، والله خير معين وهادي والعاقبة للمتقين. نكرر الرجاء والأمل من الآباء والأمهات وأولياء الأمور بأن لا يفرطوا في التدليل والتدليع لبعض من أولادهم وتفضيلهم على الآخرين، نتيجة أو بالأصح هتكون نتيجتها واضحة داخل الأسرة وخارج الأسرة في الدراسة في مجال العمل وفي غيره. فاتقوا الله في العدالة بين أبنائكم ذكور وإناث، فكما قلنا التربية الصحيحة فن أخلاقي وإبداع إنساني وعملية صعبة، إلا أو ما عدا من يحرصون على اتباع نهج القرآن وأخلاق الدين في كل أمور الحياة وشؤون تربية وتعليم أجيال أحفاد أنصار الأسرة والشباب، كما يقال في الحاضر وكل المستقبل، والله خير معين وهادي والعقبة للمتقين. نختم برسالة رجاء وأمل لكل الأسر الكريمة وأربابها أن يتمسكوا بمبدأ العدالة الأسرية حتى يجي يعيش الجميع في خير وهناء وسعادة على طريق مشروعنا القرآني وثورتنا التحضرية. بارك الله فيهم وكتب الأجر في تربية الأجيال الصاعدة. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى في اليمن وفلسطين ومحور الجهاد والمقاومة، وعون الله وتمكين ونصرة للمجاهدين في سبيله لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. والله الله يا سامعينا بكثرة الدعاء لأهلنا بفلسطين بالفرج والنصر. الجدل اللي كان مع صين الكشف وموضوع اجتماعي آخر، خاطركم مع الله.
8: صيني قشر بنكهة سام افتر.
6: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
9: صوت محور الجهاد والمقاومة،
10: إذاعة سام اف ام،
9: والقدس هي المحور.

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.

هذا الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب من أجل الحب، كنز الحب

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

فضل الله يا شعبي زرعنا ذهب من يزرعه في أرضها غناه يسمى فرصويا عاشت اسماه مصنف صنف نادر وإن لهجة وهو ذاها وهو ذاها أمام العين شفناه وأما الفايدة الله الله ومن بيشتريه يهناه يهنا محلي من يمنه

0: فضل الله يا شعبي زرعنا ذهب من يزرعه في أرضها غناه يسمى فرصويا عاشت اسماه مصنف صنف نادر.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة إذاعة سام اف ام والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل الرعية المبكرين، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى مستهل حلقة هذا الصباح من برنامجكم الحكيم اليمني.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بالجميع ورحبتو. طبعا بما أننا بنستعد الآن وبكل قوة لزراعة الحب وخصوصا الذرة، أكيد أن احنا منتبهين إلى أهم العمليات الزراعية التي يجب علينا القيام بها، وخصوصا في تجهيز البذور. تجهيز الصيب يعني أن احنا بنجهز الثمرة، كأن احنا الحين إذا جهزنا الصيب صح احنا واثقين أن الثمرة عتجي صح، وما أن الله سبحانه وتعالى بيمن علينا بالغيث العميم، وخصوصا بأن احنا في آخر أيام شهر الثلاث، يعني ما أقول هذا الشهر هو المفروض قد احنا ندخل بعده في الجحر وفي مذرة الذرة. في أينه؟ فين مذرة الذرة؟ لأن قد منا سبقونا مثلا في تعز قد سبقوا، في أب قد سبقوا، وفي الحديدة، وفي أيضا في شبوة قد ناس سبقوا، في البيضاء عادم قد سبقوا وناس عادم عيذروا، وأيضا في أبيان وفي لحج وفي تبن وفي الضالع، في كل الوديان. وطبعا المذرة عندنا هو حسب المناخ وحسب الطبوغرافية الأرض والأقاليم الزراعية. من قد سبق الله يكون في عونه، والآن قد أدرك كلها في معظم المناطق قد نبات، مثلا في المحويات المبكرين قد أدره نبات عندهم، والمتأخرين ها، وطبعا الذي قد أدره عندهم نبات فكحذره وخفه لازم وضروري جدا، وتنفيذ العمليات الزراعية الكوبلة عليها وشك الأرض يعني وتفكيكها على ما تشرب الأرض سواء بتوسع الأتلاء، هذه من أهم العمليات. وبالمثل بيقول الذرة يعني على لسان حال الذرة، ابعد أختي من جنبي وأنتي حكها وحكي، يعني كل ما خفينا الذرة اللي هي متحاشرة، وأكيد النوع عيقوع مسبلي كبير أو مطوي كبير، والمحجن عيجي كبير قوي، والقصبة عتقوع قوية، يعني حتى لو ما تكون قوية، لو ما يجي موسم الرياح وإحنا في بداية حلة وقد يمتحمل المسبلي لا تتكسرش علينا الذرة وتتعرود، تكون القصبة قوية تستر تتحمل المسبلي وتتحمل تقلبات المناخ. المهمة عليكم هي كبيرة، وأنا داري أن أنتم تاعبين، الله يكون في عونكم، ولكن عايق لكم أجرين، أجر عند الله لأن أنتم تقربتوا إليه بعبادة عملية في الجانب الزراعي في جانب إكفاء النفس، وهذا أكبر عبادة، يعني الشقاء على النفس عبادة، ولو ما تحركوا يعبادوا تقرب إلى الله، وإحنا ملتزمين بهدي الله وملتزمين بتعاليمه في الجانب العملي وفي الجانب الروحي وفي الجانب الديني. أكيد كل المزارعين هم المتوكلين على الله، وهذا لا غبار عليه، أصدقائي المزارعين وأخواتي المزارعات، أنتوا بتتقربوا إلى الله في كل وقت وحين. زارت حلمة شندو دار أن أنتوا بتتقربوا إلى الله، لا بتتقربوا إلى الله، لو ما تجهز بذورك وتنكي صيبك هو تقرب إلى الله عباده، ما لو عادك وانت بدنك يصيب ولسانك بيتحرك بذكر الله تسبيح ولا استغفار وانت بدنك يصيب بتجهزها الآن، نعمة كبيرة وعظيمة، وبتطرحوا اسم الله مع كل حبة وانتوا بتجهزوها وبتنكوها، وبعدين عندما توشنوهن أيضا بتذكروا الله عليهن، وعندما تجروا تذروا مع كل حبة وانتوا بتستغفروا وبتسبحوا وبتذكروا الله وبتشكروه على نعمة الصحة والعافية وعلى نعمة الأمطار وعلى نعمة الموسم هذا وعلى النعمة الذي تكتب دائما في عرقكم. أنتم كل ما بذلتوا الآن من جهد في إعداد الأرض وتجهيزها، بتصيروا في البيت بتجهزوا الصيب، وفي الماء بتجهزوا الأرض، لأنه قال الشغب ثنية وقرفه وما بقي بالمقشة، هكذا قال الحكيم اليماني. أنتم عاد شقبوا ودثنوا ودقرفوا وتكموا وتكروروا وتواضعوا، هذا يسمى المهد حق البذرة، يعني لا تبقش في الأرض ولا عتلة، لأن العتلة أشبد أعمال لو ما تجي ذرة وبعتال، العتلة هذا بتخلي الهواء يدخل لا عند البذرة، والبذرة هي عادي بتخرج حقها النموات، مجرد ما تدخل هواء ولا رحلة عندها يا تضعف ولا تموت، وإذا قامت ضعيفة ولا مشوهة أكيد أن الانتاج حقها بيقع ضعيف، لكن الأرض متكوكة تك ومواضعة حتى لو ما يجي المطر، والأرض مواضعة تشرب الجربة وهي متساوية، يعني يقع النمو حقكم متوحد، ما بش بقعها قام من قوة والثانية ضعيفات وتيع علوة وتيع وضية، لا خلوا الأرض مثل راحة اليد، ولو ما تكون مثل راحة اليد وناعمة والترب مذكوك أكيد أن المهد حق البذرة هيكون مناسب جدا. وبما أن مهد البذرة مناسب جدا يعني هيقوا نمو قوي ومتجانس وموحد. الله يكون في عونكم في هذا العمل الذي بتقوموا به الآن، وأنا واثق في ربي كما ثقتي فيكم يا رعية أن أنتو خير من يعمل من أجل تعزيز الاكتفاء الذاتي ومن أجل يعني تعزيز الأمن الغذائي في بلادنا. والأمن الغذائي هو يبدأ من الأسرة. تخيل أنت لو ما قد بدك في نفسك ما بتحتاج من السوق ولا حبة، هذا نوع من يعني بتخفف قيمة كيس بر، ما عدسش تشتري كيس بر وكل رعوي يخفف قيمة كيس بر. وأنتوا تخيلوا كم في اليمن يعني من الناس بيستهلكوا البر، لو ما تخففوا كل واحد غير يخفف بجهده كيس كيس كيس كيس عندي وني ملايين الأكياس في نهاية السنة. هذا حسب الله تستقلوا شيء حسب كبيرة. الله يكون في عونكم ويكتب أجركم. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين في هذا البرنامج. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله هي بركة، وذكر الله على كل حبوبنا ومحاصيلنا بركة، وعقد النية تسبق الرعوي تسبق الثور، لأن المثل بيقول نية الرعوي تسبق الثور للجربة. النية الصالحة أكيد بتكون ثمرة طاء صالحة. صلينا على محمد وآله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. هيا يا مصلين على محمد وآله بنتوقف مع فاصل قريء وننتقل إلى فقرة التقويم الزراعي الحميري، كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم كلكم أصدقاء المزارعين وأخوات المزارعات وكل المستمعين والمهتمين لبرنامج أو ببرنامج الحكيم اليماني. البرنامج هذا هو حقكم، توثيق التاريخ، توثيق لمعالم زراعية، توثيق لأنشطة. هو تاريخنا المفروض نحن نعتز به، ولو ما تحفظوا وترسخوا وتنقلوا لأبنائكم أكيد أن احنا بنحفظ أو بنضمن استدامة الإنتاج الزراعي في بلادنا، لأن على هذا التاريخ وعلى هذا المعالم بنى أجدادنا أقوى حضارة زراعية عرفتها البشرية. أصدقائي المزارعين أخواتي المزارعات، إحنا اليوم في 6 ذو المبكر. 6 إيش؟ ذو المبكر، يعني البكرة مهمة جدا. 6 ذو المبكر يساوي في الأشهر السريانية أو الرومية 6 أيار. 6 أيار أو إيار 6. أما الشهر الميلادي اليوم 19، اليوم كم؟ 19 مايو، يوافقه في منزلة الشمس. بصروا هنا منزلة الشمس اليوم 10 أيش؟ الثريا، 10 الثريا، يوافقها في الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من قبل الفاج يوم صلين على محمد وآله. اليوم 10 البطين، 10 أيش؟ البطين. أما المعلم الزراعي الذي عد معظم المزارعين يعلموه وهو غير تذكر لهم، فإحنا في غروب الثور اليوم 6. غروب الثور اليوم كم؟ 6. والمتوسط وقت العشاء 6 الزبرة. 6 أيش؟ الزبرة. والزبرة هي عبارة عن أيش؟ هي عبارة عن 3 كواكب، منها كوكبان زاهرا يعني مسرجت قوي، رقم 1 في الشمال وخلفها الثاني، والمسافة بينهما أكثر من متر، ورقم 3 خفي يعني واهي شوي مشو لامع قوي، يقع غرب رقم 1 بأقل من متر. هذا رفعوا رؤوسكم بس بعد صلاة العشاء وانتوا عدروهن في السماء إذا السماء صافية. ظل في شهر 3، وشهر 3 هذا هو لا يزال من أشهر الصيف، وإن شاء الله تعالى يكون في هذا الشهر أمطار يعم الله بها بلادنا وتساعد على نمو الزرع والمحاصيل حقنا بكل قوة. على العموم سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
2: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
1: العدد الأخير.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم إلى جولة صباحية جديدة في عناوين الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم 2 ذو الحجة 1447 هجرية. والبداية كالعادة من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين لهذا اليوم. توجه بالتهاني والتبريكات إلى شعبنا ومجاهدي والأمة الإسلامية بحلول شهر ذي الحجة. قائد الثورة: الإساءة المتجددة للقرآن الكريم في أمريكا تأتي في إطار حملة صهيونية ضد الإسلام، متمسكون بمواقفنا وجاهزون لأي تطورات قادمة. الأمة الإسلامية تواجه اليوم مخاطر وتحديات غير مسبوقة. أعلنت الجهوزية الكاملة لتقديم التضحيات الجسام في مواجهة قوى الاستكبار. مسيرات مليونية في العاصمة والمحافظات نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان. أيضا من عناوين صحيفة الثورة: البنك المركزي يحذر من التعامل مع الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تجارية واستثمارية. وأيضا أعلنت إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز. طهران تسلم ردا جديدا من 14 بندا للوسيط الباكستاني. انشقاقات تضرب ميليشيا السعودية في المحافظات المحتلة، وحماس إصدار الاحتلال أوامر ببدء تنفيذ الإعدام بحق الأسرى، تصعيد خطير. من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين إلى موقع وكالة الأنباء اليمنية سبا وأبرز العناوين الواردة في الموقع: عباد والبخيتي يطلعان على الأنشطة الزراعية بجامعة صنعاء، واجتماع بصنعاء يناقش آلية إحلال الدجاج والأسماك المحلية بديلا عن المستورد. من تعز ورشة تدريبية لميسري المجاميع الإنتاجية النموذجية في مديرية خدير. خروج يماني مليوني تعظيما لكتاب الله وغضبا لإساءات الأعداء لهذا المقدس العظيم. لقاء بتعز يناقش استكمال إجراءات إشهار جمعية صالة التعاونية الزراعية. ومسيرات حاشدة بمأرب تنديدا بالإساءات الأمريكية للقرآن الكريم ونصرة لغزة ولبنان. اجتماع للجنة الوطنية لخطر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة. ووقفة نسائية بمدينة الحديدة تنديدا بإحراق المصحف الشريف ونصرة لفلسطين ولبنان. ونائب وزير الخارجية يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة. وتدشين المرحلة الثالثة من متابعة تنفيذ تبسيط الإجراءات بوحدات الخدمة العامة. ومن الحديدة وقفة نسائية في باجل تنديدا بالإساءة للمصحف ونصرة للمقدسات.

من وكالة الأنباء اليمنية سبا إلى موقع أنصار الله وأبرز العناوين الواردة في الموقع: السيد القائد، هناك مؤشرات للتصعيد وجاهزون لأي تطورات. أيضا من عناوين موقع أنصار الله: عمليات حزب الله مؤثرة وضاغطة، وعلى الأمة دعم الشعب الفلسطيني بالسلاح. السيد القائد، الإساءة للقرآن ليست حرية تعبير بل حملة صهيونية منظمة وإهانة موجهة لكل المسلمين. مسيرة حاشدة بالعاصمة صنعاء نصرة للقرآن الكريم وتأكيدا على الجهوزية لأي تصعيد. محافظة صعدة تشهد مسيرات حاشدة نصرة للمقدسات والقرآن وتأكيدا على الجاهزية. زوارق العدو تهاجم أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، وارتفاع حصيلة الإبادة الصهيونية بغزة إلى 72,769 شهيدا. ومن عناوين موقع أنصار الله أيضا: العميد إسماعيل قاآني، اغتيال الحداد يثبت أن المقاومة ستظل حية في قلب غزة. ورئيس الأركان لمجاهدي كتائب القسام، قواتنا المسلحة ستواصل المعركة معكم حتى الانتصار. مستمعينا الأكارم، كانت هذه أبرز العناوين الواردة في الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية الصادرة لهذا اليوم. في هذه الأثناء ننتقل وإياكم إلى أبرز العناوين الواردة في الصحف وأيضا في المواقع الإلكترونية العربية الصادرة لهذا اليوم. البداية من موقع الميادين وأبرز العناوين الواردة في الموقع: قائد مقر خاتم الأنبياء، إذا ارتكب الأعداء خطأ آخر فسنتعامل معه بقوة أشد من السابق. الصحة الصهيونية 19 إصابة جديدة خلال 24 ساعة على الجبهة الشمالية. الرئيس الكوبي يندد بالعقوبات الأمريكية، عقاب جماعي لشعب بلادنا. واشنطن بوست، ترامب يفتقر إلى خيار عسكري حاسم في إيران. وبوتين، قبيل توجهه إلى الصين، علاقاتنا مع بكين ارتقت إلى مستوى غير مسبوق. الجيش الصهيوني يحذر، لن نتمكن من حماية بعض المستوطنات الجديدة. إدانات دولية لهجمات الاحتلال على أسطول الصمود للإفراج عن الناشطين المحتجزين. البنتاغون يعلن وقف المشاركة في مجلس الدفاع المشترك الدائم. والجيش الصهيوني يحذر من عدم تمكنه من حماية بعض المستوطنات. فاشنال تايمز، أزمة طاقة عالمية تلوح في الأفق. واختطاف 39 تلميذا وسبعة معلمين في ولاية أويو جنوب غرب نيجيريا. أيضا من عناوين الميادين: بريطانيا، ستارمر يواصل مهامه في الحكم ويرفض وضع خطة للطوارئ. استطلاع أمريكي، 64% يعتبرون قرار ترامب ببدء الصراع مع إيران خاطئا. ترامب، أوقفت هجوما على إيران غدا بطلب من قادة عرب. وألمانيا تعتزم نشر منظومة باتريوت للدفاع الجوي في تركيا. من عناوين الميادين إلى عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية، والتي جاء فيها: قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني، قواتنا أصبحت مستعدة وسترد بسرعة وحزم على أي عدوان جديد من الأعداء. حزب الله، استهدفنا تجمعا لآليات جيش العدو الإسرائيلي وجنوده في بلدة رشاف بالمسيرات الانقضاضية. الخزانة الأمريكية، الإعفاء المؤقت لبيع النفط الروسي الموجود في البحر
استمر حتى 17 من الشهر المقبل. مخاوف من رد إيراني بلا حدود. ترامب يهرب من جولة تصعيد جديدة. النووي الإسرائيلي إلى الواجهة. تفعيل خيار شمشون. يفاوضون من دون تفويض ويستقون بالعدو ضد اللبنانيين. الصحناوي يبتلع وسط بيروت. سوليدير تنتصر على السان سيسبريكسكو. القوات للفاتيكان نريد لبنان الصغير. عون يدير المفاوضات على طريقة إصلاح القسطل. وداعش يستثمر في الصدامات. الشرع المقاتلون الأجانب سوريون. وأخيرا مطالبات بنشر قوات في الصحراء الغربية. فضيحة القواعد الأمريكية.

0: هكذا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام هذه الجولة الصباحية من العدد الأخير. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، في رعاية الله.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: التاسع عشر من ايار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد مواطن وأصيب أربعة بينهم طفل بغارات على منازلهم في رحبان بسعدة، كما استشهد تسعة مواطنين وأصيب ثلاثة بعضهم بحالة حرجة في سلسلة غارات على قرية الحزة في سمارة بإب، وشن العدوان عدة غارات على جرف أسعد الكامل في إريان بمديرية القفر بإب، وشن غارتين على سفح جبل نقم بالعاصمة، وشن سلسلة غارات على العاصمة استهدفت مناطق مختلفة، وشن عدة غارات على مبنى الإذاعة ومدرسة التدريب الواقعتين في الحوبان بتعز، وشن غارتين على اللواء 22 حرس جمهوري بمنطقة الجند في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارة على آل بيان في بني مسعود بسحار، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة، كما شن 13 غارة على موقع الشقراء بحلف سفيان، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة ثلاثة، وشن على مديرية المصلوب غارتين وأصيبت امرأة جراء استهداف المرتزقة للأحياء السكنية في قعطبة بالضالع بقصف مختلف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد سبعة مواطنين في مزرعة بمنطقة الجر وثلاثة في بني حسن في عبس بحجة جراء استهداف العدوان لمزارع المواطنين، وشن أربع غارات على حرض وغارة على ميدي، وشن عدة غارات على صعدة منها غارة على مخيمات البدو في منطقة بني بحر، وغارتين على الفرع في كتاف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمأرب، وشن غارة على الكسارة في همدان بصنعاء، وشن غارة على المتون في الجوف، وغارة على منطقة الكدحة بالمعافر في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيب مواطنان إثر غارة للعدوان على سيارة المواطنين في الطريق العام بمنطقة حنبة بقطابر في صعدة، وأصيب الطفل برصاص الغزاة والمرتزقة إثر نيران كثيفة على قرية الجربة السفلى في الدريهم المحاصرة بالحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن العدوان ثلاث غارات على وادي أبو جبارة في كتاف، وشن غارة على منطقة آل عمار في الصفراء، وغارة غرب جبل المحرام في المعشيمية في حرف سفيان، وفي إب شن غارة على معسكر الحمزة في السبراء، أما في حجة فقد شن غارة على مديرية مستبى.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استهدف العدو السعودي بقصف صاروخي ومدفعي مديرية أشيدة الحدودية، وشن غارتين على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وأدى الاستهداف لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية صرواح في مارب، واستهدف بثلاث غارات مناطق متفرقة من مديرية مجزر بذات المحافظة، ما أدى لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب طفل بجروح إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في قرية رمادة بمديرية نهم في محافظة صنعاء، كما أصيب مواطن بجروح بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شداء الحدودية، استهدف العدوان بعدد من الغارات منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وشن سبع غارات على مناطق متفرقة من مديرية سرواح بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان 117 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، وتمثلت في غارتين على منازل المواطنين ومواقع الجيش اليمني في منطقة مالح بمديرية ناطع في البيضاء، وشملت الخروقات تحليق طيران استطلاعي مسلح وتجسسي، وعشرات الخروقات بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في مارب وتعز وحجة والجوف وصعدة وصنعاء والضالع والبيضاء وجبهات الحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 71 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 6 ضربات للطيران التجسس المقاتل، و23 خرقا بالقصف الصاروخي والمدفعي، و28 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة، في خروق متواصلة اتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت المدفعية مخزن أسلحة سعودية تحت رقابة الحمر المطل على مدينة نجران المحتلة، وسمع عدوي انفجارات كبيرة في المكان المستهدف، كما استهدفت بعدة قذائف تجمعاتهم في الخوبة الشمالية، وسقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل 2 مرتزقة في مديرية سرواح بمأرب، وقتل 3 في معسكر السلان في الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم تدمير 3 آليات محملة بالمرتزقة بكمين محكم نصبه المجاهدون في خبو الشعب، ما أدى إلى مقتل وإصابة من كان على متنه، كما قتل القيادي المرتزق فوزي العامري بنيران المجاهدين في جبهة الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر 1 على لواء الرادارات السعودي بخميس مشيط في عسير، وتصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحف المرتزقة باتجاه طور الباحة في لحج، وقتل وأصيب عددا من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية هجوم واسع بالتعاون مع المواطنين على مواقع المرتزقة في قعطبة، انتهت بتطهير واستعادة أكثر من 70% من المدينة من قبضة المرتزقة وأزلامهم الذين يتخذونها أوكارا للقتل ونشر الفتن، وتم تدمير وإحراق 10 آليات تابعة للمرتزقة، وقتل وأصيب أكثر من 150 مرتزقا بينهم قيادات.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار عمليات الإسناد، قررت القوات المسلحة في مثل هذا اليوم تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حصار بحري على ميناء حيفا، ونوهت لكافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في الميناء أو متجهة إليه بأن الميناء المذكور صار من ضمن بنك الأهداف اليمنية، وكان هذا القرار ردا على استمرار الحصار والتجويع في غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، صدق الله العظيم. ردا على تصعيد العدو الإسرائيلي عدوانه الوحشي على إخواننا وأهلنا في غزة، وارتكاب العشرات من المجازر يوميا، ووقوع المئات من الضحايا في جريمة إبادة جماعية لم يشهد لها العالم مثيلا، وردا على استمرار الحصار والتجويع، وردا على رفض العدو إيقاف عدوانه ورفع حصاره، فإن القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه قررت بعون الله تعالى تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا، وعليه تنوه إلى كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في هذا الميناء أو متجهة إليه بأن الميناء المذكور صار منذ ساعة إعلان هذا البيان ضمن بنك الأهداف، وعليها أخذ ما ورد في هذا البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار. إن هذا القرار يأتي بعد نجاح القوات المسلحة بفضل الله تعالى وبعونه وتسديده وتوفيقه في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش وتوقفه عن العمل، ولم تتردد بعون الله في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعماً وإسناداً لشعبنا الفلسطيني المظلوم ولمقاومته العزيزة. إن كافة إجراءات وقرارات القوات المسلحة المتعلقة بالعدو الإسرائيلي من عمليات إسنادية ومن حظر الملاحة الجوية وكذلك البحرية سوف يتوقف تنفيذها حال توقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 21 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 19 من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
7: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
2: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
1: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
2: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
1: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
2: يا قدس
1: وتحييها.
3: أنتم لستم شعبنا إلى جانبنا.
2: صباح الخير يا قدس،
1: صباح الخير يا قدس.

صباح الخير عليكم جميعا مستمعينا احبتنا في كل مكان، واهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا لقاؤنا الجديد يتجدد بمعياتكم في هذا الصباح الجديد في هذه اللحظات والنسمات العظيمة والمباركة، ونحن نستقبل شهرا جديدا من الأشهر الحرم، شهرا جديدا من الأشهر التي يقرب الله سبحانه وتعالى فيها الخيرات ويتقبل فيها ويضاعف فيها الأجر، أجر الأعمال الصالحات المباركات. يوم جديد، يوم مبارك، يوم سعيد، يوم عظيم عليكم جميعا مستمعينا الكرام. سعداء جدا بهذا اللقاء، بهذا اليوم العظيم والمبارك. ونحب نقول لكم في البداية صباح الخير عليكم جميعا، مني أنا ريان عبد الحفيظ العزعزي من أخي علي مجلي ويونس الأكوع، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: ما ابي نخفاش منك انت.
1: قل والله العظيم مالك ما عاد حلقه
0: غير يمين
1: ما اقصد
0: احولها داخل
1: قلطك الله ما بتخفاش. لا تتبقاش مثالي وقدام المستمعين، خلوناها كذا ببساطه.
0: الله يسامحك خلاص،
1: يعني الله يسامحك عنك بتغثى مني
0: بعض الاحيان يعني
1: متى
0: اخر مره خلينا نبدا امانه
1: متى
0: امانه
1: هذا من ضمن الفتره. مالك يا علي، متى تغضب؟ متى تغثى؟
0: متى دخت؟ عندما واحد
1: ايوه خرج هذه في نفسك ايوه
0: يا ريت نخلي
1: هذا سؤال جميل مهم جدا مستمعينا الكرام.
0: عندما يتم
1: متى بتغثوا؟
0: عندما يتم استفزازك.
1: استفزازك
0: في اغلى ما لدي. مثلا عندما تم استفزاز ابناء شعبنا اليمني باحراق، بل استفزاز 2 مليار مسلم، لكنهم لم يعودوا مستفزين، يعني مستفزون امام هذا الاستهداف وامام هذا الاجرام. خرج ابناء شعبنا اليمني، يعني عندما يتم استهداف اغلى ما لديك يستفز الإنسان، يخرج بموقف بردة فعل. هذا هو الذي قام به أبناء شعبنا اليمني. أنا بينت لك ذا الحين مثال عام، يعني
1: أنا سكت ما عشان قدرت أجاوب
0: بكل تأكيد. يعني أبناء شعبنا اليمني بالأمس في لوحة إيمانية قرآنية خرجوا إلى كل الميادين بذلك الطوفان، بذلك المشهد الذي جمع كبيرهم وصغيرهم، الرجل والمرأة في كل الميادين، وهم يحملون أقوى سلاح، أقوى سلاح
1: القرآن الكريم.
0: الله به ردعنا به انتصرنا.
1: وإحنا في هذه اللحظات أخي علي نشاهد إلى المسيرة النسائية العظيمة والكبيرة والمباركة في مدينة الحديدة، وأيضا في غرب حديقة الثورة في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات. المرأة لها دور كبير وبارز، أما رجال اليمن فماذا بإمكانك أن تصف، وكيف بإمكانك أن تصف هذه الصورة وهذا التواجد المليوني العجيب والغريب؟ امتلأ ميدان السبعين واكتظ ميدان السبعين، ويعني ما عاد كانش حتى مجال لأي مكان فراغ نهائيا وإطلاقا وبتاتا، والحشود امتلأت ساحات، اكتظت بكل ما تعني الكلمة، كاميرات الدرون ومختلف الكاميرات لم تستطع أن تلتقط مشهد واحد لكل الحضور من كثر الناس الغاضبين المنزعجين الذين عبروا عن دينهم وأثبتوا لليهودي والنصراني ولأهل الكتاب وللكافرين أن للإسلام رجال.
0: الله.
1: هذا المشهد أقسم بالله العظيم أنه مشهد يخلي الدمع تسيل من العيون، فرحا بأن لدين الله ما زال رجال.
0: الله. عندما يقول
1: هذا المستفز كان يعتقد أخي علي ما عبش رجال مع دين الله وعيهين كتاب الله وقدم الإساءة لدين الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أيش ولا حد يخرج ويغضب، فكان اليمنيون بحد ذاتهم أمة مكتملة.
0: الله الله، سلام الله على كل أبناء شعبنا اليمني. طبعا مهما كان الكلام في حق أبناء شعبنا اليمني، لن نوفي هذا الشعب الاستثنائي والمتميز ما يقوم به من أجل المستضعفين ومن أجل المقدسات. طبعا من أحدى دلالات قول النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله الإيمان يمان. فعلا عندما نرى أبناء شعبنا اليمني بهذا الاندفاع بهذه المشاهد في مختلف المحافظات تحت أشعة الشمس في ظل الأجواء الحارة، وهم بهذا الكم الهائل من الحضور والتصعيد والغضب نصرة لماذا؟ للقرآن. فهذه هي أحدى دلالات الإيمان يمان والحكمة يمانية. بالفعل هل هنالك إيمان يتجسد على أرض الواقع سوى الإيمان الذي يخرج به أبناء شعبنا اليمني ويتمثلون الإيمان في كل المواقف، في إسناد المظلومين، في الغضب لكتاب الله، لمقدسات الله؟ هذا هو أنتم يا أبناء شعبنا اليمني. لم يقلها النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آل مجاملة، بل لأنه واقعكم.
1: هذه المشاهد وهذا الغضب وهذه المواقف وهذه الغيرة والحمية والعزة والكرامة والشرف والإباء هو الذي برهن ما قاله نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله، وأن قول النبي في أهل الإيمان والحكمة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، كان في محله وفي طريقه. نحن اليمانيون يا من ليس تعرفنا، لو لم نكن نحن هذا الكون ما كان. بعزمنا شيد الإسلام دولته، وباسمنا أصبح الإيمان إيمان.
2: هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.

اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا وعن الدين والكتاب فذبوا نصرة للكتاب هبوا جميعا أعلنوا الصخر.

كلما أوقد اليهود لنار كل نار بحسبنا الله تخبو مدفعياتنا 30 جزءاً واعتقادات

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
7: المنتج المنزلي يتميز بالأمان والجودة، فالأسر المنتجة لا تغش في المكونات، لأن سمعتها هي رأس مالها الوحيد، ولقمة عيشها معلقة برضاك عن جودة ما تقدمه. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 877-30-66-700
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
13: اوجه كلامي الى قبائل اليمن قبيله قبيله، انتم الاحرار، انتم الصامدون، انتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الاوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: مهما تحدثنا أخي علي لن في هذا الشعب حقه.
1: والله
0: هذا شعب مجاهد، هذا شعب عظيم، هذا شعب قرآني، هذا شعب يتمسك بدينه، يتمسك بربه، هذا شعب يحافظ على ما تبقى من الإسلام. ونحن في ذلك الزمن الذي قال فيه النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله: ولد الإسلام غريبا وسيكون غريبا. نحن في هذا الزمن، في بداية الزمان كان الإسلام غريبا وسيكون في آخر الزمان غريبا. فطوبى للغرباء، طوبى لكم يا أبناء شعبنا اليمني العزيز، طوبى لكم وأنتم اليوم وحدكم. العالم بيستغرب، نحن كنا نتعجب كثير لما النبي الأكرم بيقول فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ ليسوا اليوم يتجسدون في أبناء الشعب اليمني الذي أصبح غريبا. العالم ساكت، خانع، متخاذل، متقاعس، لم يقدم شيء، وينظرون إلى الشعب اليمني غريب، شعب محاصر، شعب جائع، شعب ما بيجمع مرتبات، شعب تشن عليه الحروب، مع ذلك يقدم أعظم المواقف الإسلامية، يجسد أعظم الثبات الإسلامي القرآني، يثأر للمقدسات، يتوحد مع أبناء أمته، يناصر المستضعفين، يواجه الطغاة والمستكبرين رغم ما يمتلكونه من آلة كبيرة عسكرية ومالية وترسانات كبيرة جدا. مع ذلك الشعب اليمني يمضي، ينتصر، يجسد أعظم وأشرف المواقف. هذا شعب غريب، هذا شعب عظيم، هذا شعب قرآني، هذا شعب مبارك، شعب مذهل، شعب رائع، شعب يتحدى المنون بكل ما تعنيه الكلمة. فطوبى لكم يا أبناء الشعب اليمني العزيز، طوبى لكم وقوفكم مع كتابكم ومع إسلامكم ومع مقدساتكم، طوبى لكم وأنتم الإيمان والإسلام وأنتم الدين وأنتم القرآن بكل ما تعنيه الكلمة. ماذا بإمكاننا أن نقول في الشعب اليمني أخي علي وهو يخرج بتلك الحشود رجالا ونساء صغارا وكبارا؟
1: التعب، قلت لك لو قلت ما قلت ما عاد قدرش.
0: لن في هذا الشعب حقه، لأن حقه عظيم ولن يفيه إلا الله سبحانه وتعالى، عزة وكرامة وشموخ الله. وهيبة للعالم بأكمل. هذا هو الإسلام الحقيقي، هذا هو الدين الحقيقي. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لله ولرسوله وللقرآن الكريم.
1: طبعا لكل من يبحث عن سر انتصار أبناء شعبنا اليمني وسر صمود أبناء شعبنا اليمني رغم العواصف، رغم العدوان والحصار والاستهداف المستمر على مدى يعني أكثر من عقد من الزمن، انظروا إلى هذا الثبات وإلى هذا الإيمان الذي يتجلى من خلال هذا الدفاع الاستثنائي والاندفاع الاستثنائي إلى كل الميادين، نصرة للمستضعفين وغضبا لكتاب الله. أقسم بالله يا أبناء شعبنا اليمني أن الباري عز وجل لن يخذلكم، لأنكم وقفتم مع القرآن في الوقت الذي خذل فيه الجميع كتاب الله وآيات الله. لن يخذلنا الله عز وجل. الله عندما ينظر إلى هذه المشاهد، إلى هذا الشعب وهو يخرج كبيره وصغيره، الرجل والنساء والجميع من فئات أبناء شعبنا اليمني حتى الجرحى، دون أي حسابات، دون أي قراءات لما سيقابل أبناء شعبنا اليمني، ما سيؤثر على أبناء شعبنا اليمني، نخرج هكذا إلى الميدان بشكل فطري، نخرج وسنخرج مهما كان الثمن، مهما كان الثمن، مهما كانت العواقب، نخرج، سنخرج إلى كل الميادين. هذا الصمود وهذا الثبات وهذا المشهد الأسطوري الذي سطره أبناء شعبنا اليمني بداية بمواجهة تحالف من 17 دولة بعدوان أمريكي، وبعد ذلك بمجيء للأمريكي بشكل مباشر فهرب وعجز وفشل وانهزم. كل هذا بماذا؟ ببركة القرآن الكريم. كل ذلك لأننا تمسكنا بالقرآن الكريم، وبالأمس وبمشاهد الأمس أثبتنا للعالم بأكمله بأن هذا الكتاب سيبقى حيا خالدا مترجما على أرض الواقع من خلال تحركاتنا، من خلال غضبنا، من خلال سلاحنا، من خلال راياتنا، من خلال كلامنا. ولذلك أكثر ما يخشاه الأعداء من أبناء هذه الأمة أن تتمسك بقرآنها. لذلك العدو اليوم يخشى أبناء شعبنا اليمني أكثر من غيرهم لأنهم تركوا القرآن. هل هنالك أحد متمسك بالقرآن كما أنتم يا أبناء شعبنا اليمني؟ بشكل صوري، بشكل
0: ما بش حتى
1: صوري،
0: يعني بشكل
1: غنة و
0: ومن يتولى
1: الله
0: بعد آخر حاجة إيش يقولهم قطبي السلام العالمي، ولا احنا اهل التمكين الله يجزل امدري معه. أيه. ورجع اخر حاجه قدام المه، قدام اليهودي والنصارى الذي بيستهدفوا كتابنا وقراننا الذي كان يتلو، ومن يتولهم رجع اخر حاجه ايش فعل ما يفعلها انا يصير يلاحظ مؤخرته.
1: الله الله،
0: ليس اعلى من ذلك، ليس اكثر من ذلك هدفهم ودورهم وتفكيرهم ومنطقهم. هؤلاء يجب ان نعرفهم، يعني بالله عليكم أمثال هؤلاء المنحطين والسفلة والأهل القذارة والنجاسة والخباثة والدناءة، بالله عليكم عد عندك عليهم ولا عد هؤلاء يمثلون دين؟ هؤلاء أحذية قد بيصرخصهم اليهودي والنصراني، أما من يهابهم الأمريكي والإسرائيلي هم الذين يحتشدون إلى الميادين والساحة ثأرا لكتاب الله وغضبا لكتاب الله واستنكارا لمن يسيء لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يهابهم الأمريكي والإسرائيلي ويحسب لهم ألف حساب، أما أولئك فهم أحذية ورخاص وقاذورات ونجاسات.

0: شرف عظيم جدا لنا أن يكون توجهنا قرآن، ومهم جدا في هذه المرحلة بالذات، لأن أعداء الله يتوجه أساسا إلى ضرب القرآن في نفوس الناس، إلى إقصاء الناس على القرآن، إلى تغييب القرآن مهما أمكن، إلى خلق ثقافات تشكك حتى في القرآن الكريم. حرب شديدة ضد القرآن الكريم، لكنهم لا يستطيعوا أن يمسوا نص القرآن بسوء، سيمسونا نحن بالسوء، سيفصلون عنه، سيبعدون عنه، سيشغل أذهاننا بأشياء تصرفون عنه، وبالتالي يصبح القرآن بمعزل عن حياتنا، عن التفاتاتنا أمام أي إشكال نعاني منها.
1: سلام الله على شهيد القرآن الذي تنبأ منذ وقت طويل بحقيقة المخططات والمؤامرات الصهيونية الخبيثة التي تستهدف القرآن، تستهدف ضرب أمة القرآن، لأنهم لن يستطيعوا أن يمسوا نص القرآن بسوء، اتجهوا إلى أن يمسوا هذه الأمة بالسوء. ليست هذه الأمة، وكما هو واقع مشاهد وملموس من أبناء هذه الأمة، أصبحوا اليوم في أسوأ وضعياتهم، أسوأ وضعية، عندما يتم استهداف أقدس المقدسات لدى أبناء هذه الأمة ولا يتأثر ولا يتحرك أحد. أين هي كل تلك الأسلحة وكل تلك الجيوش وكل تلك الإمكانات وكل ذلك الزخم، الزخم الذي نراه في قتل واستهداف أبناء هذه الأمة؟ أين هي السعودية خادمة الحرمين التي شنت عدوانا على أبناء هذا الشعب على مدى 10 سنوات ولا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة تحت عناوين زائفة وتحت حجج ومبررات لا وجود لها، لا وجود لتلك المبررات وأمن قومي؟ اليوم يستهدف كتاب الله، أين هو خادم الحرمين وأين هم رؤساء تلك الدول العربية التي نراها ونرى أولئك المسؤولين تنتفخ أوداجهم في حال أن يتم تهديد أي دولة عربية من قبل دولة عربية أخرى؟ نرى مواقفهم و أوداجهم وهي تنتفخ، واليوم وكتاب الله يستهدف لا وجود لأي موقف، متعايشون مع هذه الإساءات، مع هذه الجريمة، وكأن الأمر لا يعنيهم بتاتا.
2: إذا لم ننصر الله ودينه أمام اليهود في مواجهة اليهود، فأمام من ننصره؟ أمام من ننصره؟ إذا سكتنا في أوضاع كهذه، فمتى سنتكلم؟ متى سنتكلم؟ فمتى سنتكلم؟

من أكبر الصفعات التي وجهها أبناء شعبنا اليمني للأعداء هي الصفعة التي خرج بها أبناء شعبنا اليمني بالأمس، هذه الصفعة وذلك المشهد البطولي وذلك الغضب العارم وجه من خلاله أبناء شعبنا اليمني أكبر صفعة للعدو، أكبر صفعة دللت وبرهنت أن مشاريع العدو فاشلة وبأن كل تحركاته مهزومة بقوة الله عز وجل. نعم، العدو يمكن أنه نجح إلى حد ما في استهداف أبناء هذه الأمة، لكن فيما يخص أبناء شعبنا اليمني فسلام الله عليكم، تتسيدون الميدان، تتميزون في الغضب وفي الإسناد وفي الحضور وفي تحمل المسؤولية، هذا هو أنتم يا أبناء شعبنا اليمني بلا منازع، بلا منازع تستمرون في تسطير لوحة الإيمان والشرف والعزة والكرامة في مختلف المسارات. حينما سفكت دماء أبناء هذه الأمة لم يحضر ولم يكن هنالك أي صوت إلا صوتكم أنتم يا أبناء شعبنا اليمني. عندما علت صيحات ونداءات أبناء غزة لم يكن إلا أنتم حاضرون إلى جانب المستضعفين في فلسطين وفي لبنان وفي كل مكان، وعندما تم استهداف القرآن الكريم وارتكاب أبشع جريمة بحق أقدس المقدسات لم يكن هنالك من صوت إلا صوتكم وغضبكم يا أبناء شعبنا اليمني أمام هذا الحضور، أمام هذا التميز، أمام هذا التفرد. بيض الله وجوهكم يا أحرار هذه الأمة، ويا بقية الله، يا بقية الحق.

0: إذن هو حضور استثنائي يثبت بأن هذا الشعب لم ولن يترك القرآن مهما كانت التداعيات ومهما كانت التهديدات ومهما كان الوعيد الصهيوني لأبناء هذه الأمة ومهما كان الاستهداف لأبناء هذا الشعب، لن نترك القرآن. هذا هو القرار الثابت والمعروف والمعهود عنكم يا أبناء شعبنا اليمني. طبعا يأتي استهداف القرآن وفق مخطط مدروس ومستمر ومسلسل مستمر ضد أبناء هذه الأمة، ضد مقدسات ومعتقدات أبناء هذه الأمة، مخطط مدروس ومتسلسل. ليس فقط ما يأتي من إساءات وجريمة استهداف المقدسات يأتي من شخصية فردية وتحت عنوان حرية التعبير، لا لا لا لا لا، الأمر أبعد من ذلك وأكبر من ذلك وله دلالات وأبعاد كبرى. كل هذه الدلالات تتبين من خلال الموقف الذي نشاهده اليوم في قتل واستهداف أبناء هذه الأمة. اليوم ينبغي أن ندرك تماما بأن استهداف المقدسات يأتي في إطار قياس ردة فعل أبناء هذه الأمة. كيف ستكون ردة فعل أبناء هذه الأمة؟ نرى اليوم 2 مليار مسلم بلا مواقف، لذلك سيستمر هذا الاستهداف، بل سيكون أكبر، سيكون أكبر، لأن الأمة صامتة، لأن الجميع متعايش، لأن الجميع لا يتحرك، لأن الجميع ينظر إلى استهداف القرآن وكأن الأمر لا يعني. ماذا؟ ماذا سيردع أولئك المجرمين؟ ماذا سيضع أو ما هو الشيء الذي سيضع حدا لكل هذه الجرائم وكل هذا الاستهداف الممنهج للقرآن الكريم؟ السكوت؟ السكوت؟ هل يمكن أن يضع حدا لأولئك؟ لا، سيستمرون في استهداف القرآن الكريم وفي استهداف النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وفي قتل واستهداف أبناء هذه الأمة، لأن هذه الأمة رضت وتعايشت وخضعت واستسلمت لكل هذا الاستهداف ولكل هذا الواقع المؤلم والمعيب والمخزي الذي يستهدف أبناء هذه الأمة. هذا هو الصمت، الصمت اليوم الذي نراه اليوم في الشعوب وفي أيضا المواقف الرسمية للدول هو شريك أيضا في هذه الإساءات. ينبغي أن يدرك كل صامت، كل من لا يقف موقف الحق في مواجهة ومجابهة كل هذا الاستهداف بأنه شريك رسمي وحصري في استهداف القرآن الكريم، ولا يوجد هنالك ما يبرر عدم القيام بأي مواقف مهما كانت السطوة الأمنية، مهما كانت القبضة الأمنية في تلك الدول العربية والإسلامية. ينبغي أن تتحرك الشعوب، أقدس المقدسات ألا يمكن أن يفدى بالنفس والمال وبأغلى ما يملك الإنسان؟ مهما كانت القبضة والسطوة الأمنية في السعودية وفي مختلف الدول العربية، ليس هنالك ما يبرر قعود وتخاذل الشعوب. أيضا هنالك مسارات أخرى يمكن أن تخرج فيها الشعوب، يمكن أن تساهم فيها الشعوب، يمكن أن تقاطع من خلالها الشعوب كل هذه المنتجات الغربية والأمريكية والصهيونية التي تأتي إلى الأسواق. ليس هنالك ما يبرر الصمت، كل صامت، كل من لم يقاطع، كل من لم يتخذ موقف هو شريك في استهداف القرآن الكريم، هو شريك في هذه الجريمة التي تستهدف أمة الإسلام وتستهدف كتاب الله وتستهدف كل حر وغيور على دينه وعلى معتقداته.
1: ونحن نقول
2: مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت،
1: مهما كانت الوعود،
2: مهما كانت الوعود،
1: مهما حاولوا أن نصمت فلن نصمت،
2: لا لن نصمت.
1: أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، إذا ما صمتنا شهدنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله الذي قال لنا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟

أبناؤنا يحفظ علينا أن نبقى عندما يحارب ديننا، أن نستفز عندما تستهدف مقدساتنا، وأن يكون لنا موقف كمسؤولية. الأمة الإسلامية قادرة على أن يكون لها مواقف هي بمقدورها تستطيعها، وليست مكلفة وليست ضارة بها وليست مؤثرة عليها، ولكنها مواقف ذات تأثير كبير على أولئك. موقف التعبئة التوعوية وإعلان الموقف في التعبير عن ذلك والمقاطعة للبضائع. الغرب بشكل عام والدول الأوروبية منه، صنمهم الحقيقي الذي يعبدونه هو المال، هو صنمهم، هم أمة مادية غارقة في المادة، أهم شيء عندها هو المادة، هو المال، كل وجهتهم في الحياة نحو المال، كل اهتمامهم منصب نحو المال. لو توحدت الأمة الإسلامية في هذا الموقف فحسب، في هذا الموقف فحسب، في المقاطعة لبضائع كل تلك الدول التي تفتح المجال لإحراق المصارف وتجعل لذلك حماية قانونية، لو اتخذت الأمة الإسلامية وهي أكبر سوق الآن في العالم، لأنها أمة مستهلكة وليست منتجة، فهي سوق كبيرة وضخمة ويعتمد عليها الآخرون إلى حد كبير في بضائعهم، لأركعت أولئك ولأرغمتهم على أن يتراجعوا عن ذلك وأن يكفوا عن ذلك. وهنا تأتي المسؤولية في الموقف الممكن. الأمة ستحاسب وتسأل وتجازى عندما تترك ما يمكنها أن تفعله وهو في إطار مسؤوليتها، في نطاق مسؤولياتها وواجباتها، ثم لا تفعله. لو توحدت كلمة المسلمين على هذا المستوى مقاطعة جادة وقرار صارم وحازم في ذلك، لأرغم أولئك، لأنهم كما قلنا هم عباد المال، هو صنمهم الأكبر الذي يعبدونه من دون الله ويتجهون إليه ويعطونه أهمية فوق كل شيء. طبعا إذا لم تتجه الأمة الإسلامية بشكل عام فلا يعني ذلك أن يتنصل الكل أو أن يرهن الإنسان موقفه بالبقية. هو الموقف الصحيح الذي سيكون له فاعلية كبيرة جدا لو اجتمعت كلمة المسلمين أكثر من 50 دولة، أكثر من 1 مليار إنسان لمقاطعة تلك البضائع وهم أكبر سوق لها. هو الموقف الفاعل، الموقف المؤثر الذي كان بلا شك سيرغم أولئك على أن يمنعوا منعا باتا إحراق القرآن الكريم، وأن يحترموا هذه الأمة، أن ينظروا إليها باحترام، أن يقدروا لها مقدساتها وحرماتها ودينها، لأن في هذا استهتار بالأمة، إهانة للأمة، استخفاف بالأمة في أقدس مقدساتها الذي يفترض أنه أهم شيء لديها. لكن على الإنسان بشكل شخصي وعلى كل الذين يحملون الوعي ويستشعرون المسؤولية أن يكون لهم هم موقف، حتى لو لم يحصل الموقف العام نتيجة للتخاذل والتفريط والتقصير ونقص الوعي ونقص الإيمان ونقص الاستشعار للمسؤولية، فأن يكون لهم موقف بالكلام، بالتعبير عن سخطهم، عن غضبهم، بالرد، في التوجه إلى القرآن للاهتمام به أكثر، حتى يرى أولئك أن النتيجة هي أن تندفع هذه الأمة أكثر وأكثر نحو الاهتمام بالقرآن والتقديس للقرآن والصلة الوثيقة بالقرآن الكريم.

0: لا يوجد شعب ما يعني يجسد الإيمان ويحمي المقدسات ويدافع عنها إلا الشعب اليمني، ولا يوجد قائد يسعى لحماية المقدسات ويبذل ويسخر كل وقته ويفعل نفسه وشعبه وأحراره شرفائه ورجاله إلا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. بالأمس كان له خطابا، وقبلها كان له بيانا، وتمضي الأمور وتسير وتتجه، لا ضعف لا وهن لا استكانة نهائيا وإطلاقا.
1: طبعا مسلسل استهداف أبناء هذه الأمة لا يقتصر على استهداف القرآن الكريم فقط، بل استهداف أبناء هذه الأمة في مختلف النواحي وعلى مختلف المسارات، سياسيا عسكريا اقتصاديا وعلى مختلف المسارات حتى إعلاميا. والغريب والعجيب في الأمر أن هذا الاستهداف وهذا الإجرام يأتي بغطاء وبمشاركة عربية، يعني من وسائل إعلام عربية يتم استهداف أبناء هذه الأمة. طبعا في كلمة السيد القائد التي أتت أيضا للحديث حول آخر التطورات والمستجدات، خاصة وأن هنالك قرائن تثبت بأن العدو يعد العدة لتصعيد كبير ضد أبناء هذه الأمة. كان لزاما على السيد القائد أن يتحدث وأن يوضح الأمور وأن يوضح أيضا الموقف اليمني الذي هو معروف، ولكن ليؤكد للجميع القاصي والداني بأن هذا الموقف مستمر وثابت ولا يمكن أن يتراجع عنه أبناء شعبنا اليمني قيد أنملة. من أبرز ما جاء في كلمة السيد القائد بالأمس: ندين الإساءات المتكررة للقرآن الكريم وتدنيس الصهاينة للمسجد الأقصى. السيد القائد: لن نسكت تجاه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها. ندعو المسلمين في العالم وشعوب أمتنا للتحرك الجاد في سبيل الله وتكثيف حملات المقاطعة والخروج في مسيرات مليونية غاضبة. السيد القائد: ندعو المسلمين للتصدي للمخطط الصهيوني وحملاته العدائية ضد أمتنا وعدائه للإسلام والقرآن والرسول وانتهاكاته لحرمة المسجد الأقصى.
0: السيد القائد: نؤكد ثبات موقفنا القرآني والديني والأخلاقي المساند لأهلنا في غزة، والعمل على تحرير المسجد الأقصى وكل شبر من أرض فلسطين المحتلة.
1: بكل وضوح ليس هنالك أي خوف، مستمرون في عملنا وفي تحركنا وفي نصرتنا وإسنادنا حتى تحرير المسجد الأقصى، يعني هدف واضح.
0: ومع إخواننا الأعزاء المجاهدين في فرحهم وترحهم، هنا تعزئة مجددة من السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإخوتنا المجاهدين في كتائب القسام باستشهاد القائد المجاهد عز الدين الحداد، ونؤكد وقوفنا مع الأسرى الفلسطينيين المغيبين في سجون اليهود، ونؤكد تضامننا الكامل مع حزب الله، ونشيد بمواقفه الموجعة للكيان. شعبنا لا يزال بهويته الإيمانية حاضرا في ميدان الجهاد، ولن يتخاذل تجاه المخاطر والهجمة الكافرة الأمريكية. سنظل ثابتين على الموقف الحق، مستجيبين لنداء المسؤولية، حاضرين تحت راية قائد الثورة بكل قوة. ندعو أمتنا وشعبنا للتمسك بالقرآن والاهتداء بهديه والحفاظ على الهوية الإيمانية والحذر من أساليب العدو الناعمة، كما ندعو للمشاركة الفاعلة في القافلة العيدية دعما لرجال الرجال في جبهات العزة والكرامة والجهاد المقدس.

أيضا سيد القائد، بمناسبة دخول وحلول شهر ذي الحج الحرام، نتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومجاهديه الأعزاء المرابطين في الجبهات، وإلى أمتنا الإسلامية كافة، وإلى حجاج بيت الله الحرام. شهر ذي الحجة هو من المواسم المباركة في التقرب إلى الله تعالى وفي مضاعفة الأجر والثواب والارتقاء الإيماني والأخلاقي والتربوي، رغم تفريغ الحج من محتواه المهم وعمل الكثير من العوائق والتعقيدات، إلا أن أهميته باقية وتأثيره قائم والاستفادة منه متاحة. يتطلب من الأمة التفاتة واعية وتوجها صادقا للاستفادة من الشعائر الإسلامية العظيمة المهمة. شهر ذي الحجة هو شهر حافل بالمناسبات الدينية المباركة وموسم عظيم من مواسم الخير للارتقاء الإيماني. السيد القائد، نحن كأمة مسلمة نواجه المخاطر وتعاني أشد المعاناة بما لا تواجهه ولا تعاني أي أمة أخرى على وجه الأرض. أحوج ما نكون إلى الاستفادة من هذا الموسم ومن هذه المناسبات الدينية فيه. الارتقاء الإيماني والأخلاقي والقرب إلى الله له ثمرته المهمة في التوفيق والمعونة الإلهية في واقع الحياة وفي أعمال الإنسان ومواقفه وما يترتب عليه من نتائج. الإساءة المتجددة إلى القرآن الكريم في أمريكا تأتي في إطار حملة عدائية يهودية صهيونية مستمرة ضد الإسلام والمسلمين. تكررت الإساءة إلى القرآن الكريم بكثرة فيما يفعله المجرمون الصهاينة من إساءات، ما بين حرق للمصحف أو تدنيس له وغيرها. يوشك أن يتحول سماع خبر الإساءة إلى القرآن إلى حالة اعتيادية روتينية لدى الكثير من أبناء أمتنا العربية والإسلامية. الكثير من أبناء الأمة تؤثر فيهم حالة الترويض في ظل وضعية الجمود والركود والتنصل عن المسؤولية تجاه الإساءات الرهيبة ضد أقدس المقدسات على وجه الأرض. ينبغي للإنسان المسلم أن يكون حذرا من حالة الجمود أمام الإساءة للقرآن الكريم، وأن يسعى لحماية ضميره وشعوره بالإنسانية والأخلاق والقيم. ينبغي الحذر من الاعتياد على سماع الإساءة للقرآن الكريم دون أي رد فعل ولا أي موقف ولا أي تفاعل ولا أي تأثر. أن تتحول الإساءة إلى القرآن الكريم لحالة اعتيادية فهي حالة خطيرة جدا على الإنسان، ومعناها أن يخسر الإنسان إنسانيته ومشاعر الإباء والعزة والكرامة والقيم العظيمة والمهمة. الإساءة الصهيونية للقرآن الكريم هي ضمن عمل منظم وبرنامج واسع من الأعمال العدائية الموجهة ضد الإسلام والمسلمين. الإساءة إلى القرآن ليست مجرد حوادث فردية تتكرر عن طريق الصدفة أو ردود فعل بشكل عشوائي تأتي من قبل البعض، بل هي ضمن برنامج عمل منظم من جهة اليهود وأذنابهم في الصهيونية. ينبغي أن نعي حقيقة أن الإساءة للقرآن هي ضمن برنامج منظم، لأن البعض من الناس قد ينظر إليها وكأنها تصرفات شخصية فردية عشوائية غير منظمة ولا هادفة. الإساءة للقرآن تكشف عن انزعاج اليهود وأذنابهم الصهاينة من القرآن، وتعبر عن حقدهم على الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية. الصهيونية وكل أذنابها تجد في القرآن الكريم أكبر ما يمكن أن يحصن الأمة الإسلامية والمجتمع البشري من شرها وفسادها وطغيانها. اليهود الصهاينة يدركون أهمية القرآن وأنه الكفيل بأن يرتقي بالأمة وبمن يتحرك منها على أساسه، ليكون في مستوى إحباط وإفشال كل مخططاتهم
وإلحاق الهزيمة بهم. اليهود الصهاينة يدركون أهمية القرآن الكريم في تحطيم كل إضلالهم ووسائل الباطل التي تخترق بها مختلف الشعوب والبلدان. القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل.

القرآن الكريم حبل الله المتين الذي يصل الأمة بالله وبتأييد الله ومعونته. اليهود الصهاينة يجدون في القرآن الخطر الكبير عليهم، لأنه يفضحهم أمام المجتمع البشري ويكشف حقيقتهم للناس، ويحصن المجتمعات من خداعهم ومن أساليبهم في الإضلال والإفساد. من أهداف الإساءة للقرآن الكريم أنه مقياس مهم يقيسون به مستوى العلاقة الإيمانية الوجدانية للمسلمين بأقدس مقدساتهم. السيد القائد، إذا وصل حال المسلمين إلى درجة لا مبالاة وعدم الاهتمام وعدم الانزعاج تجاه الإساءة للقرآن، فهذا مؤشر يكشف عن الضعف الكبير لعلاقة الأمة بالقرآن وبمستوى التقديس للقرآن، وهي حالة خطيرة. الواقع يكشف الضعف الكبير في علاقة الكثير من المسلمين بالقرآن، وهم لا يحملون قدسيته العظيمة ولا يشعرون بالارتباط الوثيق بالقرآن وبما يمثله من أهمية لهم في الدنيا والآخرة. يصل الحال بالكثير من المسلمين إلى عدم الاهتمام أصلاً بالإساءة إلى القرآن الكريم، وكأنه موضوع لا أهمية له إطلاقاً. من أهداف الإساءة للقرآن العمل على ترويض المسلمين على المسكنة وقتل روح الإباء فيهم وإطفاء جذوة العزة في وجدانهم والتدجين لهم تجاه ما يفعله أعداؤهم مهما بلغ. اليهود يحرصون على الترويض لعملية التدجين، لأنهم يدركون أن الأمة الإسلامية كبيرة تمتلك عناصر القوة التي لو عادت إليها لكانت في واقع مختلف عما هي عليه من ذلة ومسكنة وشتات. الأعداء يدركون عناصر القوة المعنوية والمادية والمقومات لنهضة هذه الأمة، والأعداء يحرصون على أن تبقى الأمة بعيدة عن تلك العناصر ومجردة منها، وبعيدة عن العودة إلى تلك العوامل التي هي عوامل للقوة والنهضة. الأعداء يحرصون على أن تبقى الأمة مكبلة وأن تتروض حالة الإذلال وتألف حالة المسكنة، وهذا أمر خطير جدا على المسلمين. أيضا السيد القائد، الأعداء يحرصون على الإساءة للمقدسات، وهذه الإساءات هي إهانة موجهة للمسلمين، ثم هي أيضا في إطار مساعي الأعداء لفصل الأمة عن القرآن وضرب قدسية القرآن في نفوسهم، مما يعمل عليه الأعداء بشكل كبير وبأنشطة متنوعة وبسياسات متعددة وبوسائل كثيرة، هو الإبعاد للمسلمين عن القرآن. إبعاد المسلمين عن القرآن هو بإبعادهم عن العلاقة الوجدانية بالقرآن، عن التقديس للقرآن، عن التعظيم للقرآن، عن الارتباط الروحي بالقرآن، وعن الاهتداء بالقرآن. الأعداء يسعون لأن يصلوا بالأمة إلى أن تهجر القرآن وأن تعرض عنه كل الإعراض، وأن لا يبقى له أي قيمة ولا أهمية في واقعهم. الأعداء يسعون لأن يغيب القرآن إلى حد كبير من المناهج الدراسية ومن كل المسارات التعليمية والتثقيفية والإعلامية والتوعوية. السيد القائد، الأعداء يسعون لأن يصبح التخاطب بالقرآن أو التذكير به مستهجناً ومستنكراً وغريباً. العالم الإسلامي المترامي الأطراف وأمة الملياري مسلم بكل ما يمتلكونه من إمكانات هائلة لا يتخذون حتى أبسط المواقف والخطوات تجاه تلك الإساءات للقرآن الكريم.
هنالك خيارات عملية كثيرة يمكن للأمة الإسلامية بحكوماتها وأنظمتها وشعوبها أن تتخذها، مثل المقاطعة الاقتصادية والسياسية. المقاطعة الاقتصادية والسياسية مؤثرة وضاغطة إلى حد كبير على الأعداء. تأثر العالم بتداعيات الفشل الأمريكي في العدوان على الجمهورية الإسلامية على أسواق النفط، فما بالك لو اتجهت الأمة في مواقف المقاطعة. هنا السيد القائد يشير إلى أهمية المقاطعة كسلاح فعال في مواجهة كل هذه الإساءات وكل هذه الجرائم بحق القرآن، والتي تستهدف أيضا أمة القرآن.

هذا تحذير من السيد القائد، بل هو تذكير لأبناء هذه الأمة. عندما تعرض عن ذكر الله، عندما تعرض عن المهام والمسؤوليات، فهي معرضة للإصر، فهي معرضة للعقوبة الإلهية في الدنيا وفي الآخر. أيضا يضيف السيد القائد من المهم أن تتحرك من بقي له ضمير وإحساس بالانتماء الإسلامي ليعبر عن موقفه، وليعمل على التصدي للأعداء في إطار هجمتهم الشاملة العدائية ضد الإسلام والمسلمين. الإساءة المتكررة إلى القرآن الكريم تأتي في إطار هجمة شاملة كاملة في كل المجالات تستهدفنا كأمة مسلمة. الإساءة المتكررة إلى القرآن ليست مجرد حوادث فردية عشوائية، تعبر عن حالة انفعالية ساقطة لأسباب شخصية، بل في إطار هجمة شاملة عدوانية تستهدفنا كأمة مسلمة. من المهم لنا كمسلمين أن يكون لدينا فهم صحيح عما يفعله الأعداء، وعن خلفياتهم، مواقفهم، وعن أهدافهم، وما يسعون له. أيضا السيد القائد، وفي إطار آخر المستجدات، يضيف السيد القائد: العدو الصهيوني يستمر بكل أشكال الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. يوميات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية هي يوميات قهر وإذلال واضطهاد واعتداء وتنكيل بطرق دنيئة جدا تعبر عن الحقد اليهودي. هنالك مصادرة للأراضي وإقامة للبؤر الاستيطانية عليها، والاغتصاب لمساحات شاسعة في الضفة الغربية إلى مستوى غير مسبوق. السيد القائد: القتل في غزة بات يوميا بوتيرة متصاعدة، وهناك المئات من الشهداء، وهذه جريمة كبيرة جدا. لا ينبغي أن يكون قتل المئات من أبناء الشعب الفلسطيني خبرا عاديا لدى الأمة الإسلامية. عندما يمارس العدو الصهيوني جرائم القتل والاستباحة للدماء بشكل يومي دون اكتراث للأمة، فهذه حالة خطيرة لا ينبغي القبول بها. العدو الصهيوني يرتكب جرائم القتل ضد أجهزة الأمن والشرطة في غزة، ويحاول أن يحدث حالة فوضى في قطاع غزة. العدو الصهيوني يستهدف الجهاز الإداري المدني الذي يقوم بخدمة المجتمع في أبسط الخدمات في غزة مع الحصار الشديد. السيد القائد: استهداف القائد الجهادي الكبير عز الدين الحداد تصعيد كبير، وهو رمز من رموز الجهاد في الشعب الفلسطيني. السيد القائد: العدو الإسرائيلي يستمر في التعذيب للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالحصار. نسبة ضئيلة جدا مما يدخل من الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية إلى غزة، بما لا يفي إطلاقا بالاحتياج الضروري لأبناء غزة. العدو يستمر في التدمير والنسف لما بقي من المساكن والمباني بدلا من الإعمار بحسب الاتفاقيات. في مقابل مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أين هو الموقف العربي والإسلامي؟ وأين هي مواقف الضمناء على الاتفاق؟ السيد القائد: واجب الأمة أن تزود الشعب الفلسطيني بكل أنواع السلاح ليدافعوا عن أنفسهم وحريتهم وكرامتهم وأعراضهم. واجب الأمة أن تدعم الفلسطينيين بكل أنواع السلاح، وليس أن تتجه أنظمة عربية وإسلامية للضغط عليهم لتسليم القليل جدا من السلاح المتوفر ليتمكن العدو من بسط سيطرته دون عوائق. أيضا السيد القائد: من المؤسف أن تمارس الضغوط على المجاهدين في فلسطين إلى درجة أن يشعروا بالغربة وبالمعاناة الكبيرة من الأمة نفسها ومن أنظمتها وحكوماتها ومن خذلان شعوبها. سيد القائد:

حزب الله من خلال التصدي للعدوان الصهيوني هو يقوم بواجبه المشروع بكل الاعتبارات. حزب الله من خلال التصدي للعدوان الصهيوني هو يواجه بكل فاعلية وبكل تأثير ويلحق بالعدو هزائم كبرى. مواقف البعض من السلطة اللبنانية مواقف سياسية حمقاء تخدم العدو وتتنكر لكل الحقائق الموضحة. وأيضا السيد القائد اختتم كلمته بالإشارة إلى أن شعبنا يتحرك في كل المجالات وعلى كل المستويات، كما هو حضوره العظيم بالمظاهرات المليونية والأنشطة المهمة للتعبئة العامة بالتدريب والتأهيل والاستعداد. النهضة الإيمانية العظيمة المشرفة هي اللائقة بشعبنا العظيم يمن الإيمان والحكمة والجهة، ثابتون على مواقفنا المبدئية الواضحة التي أكدنا عليها مرارا وبشكل عملي، وجاهزون لأي تطورات قادمة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي، وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
0: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقا لقانون ضرائب الدخل، والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بصف لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوه.
4: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عنهم قاهم
4: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
4: بالعكس سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: سام FM والعود أحمد.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

لو تفعلت المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية في أوساط أمتنا سيتيح هذا فرصة لتنمية الإنتاج المحلي، وهناك للعلم بشكل عاجل هناك بدائل، هذا معلوم قطعا، بدائل للبضائع الأمريكية والإسرائيلية. أي شيء تريده هناك ما هو بديل عنه من مختلف الاحتياجات والأغراض، هناك بدائل، لا حجة للإنسان ولا مبرر أمام الله سبحانه وتعالى. والمشكلة خطيرة جداً، لأنك ستكتب عند الله داعماً لإسرائيل وداعماً لأمريكا إذا كانوا يستفيدون بمالك، وأنت باستطاعتك أن لا يستفيدوا من مالك هذا، باستطاعتك أن تحترز بأن يصل هذا الدعم إليهم، وباستطاعتك أن تعتمد في مشترياتك واحتياجاتك ومتطلبات حياتك على بدائل حتى لا تذهب أموالك إليهم. عندما تصبح شريكاً لإسرائيل وشريكاً لأمريكا في جرائمها وظلمها، أي مشكلة أكبر من هذا وأي خطر أكبر من هذا على دينك؟ وهذه المسائل المهمة ستكون مسائل مهمة يوم القيامة. يعني البعض مثلاً من المثقفين والخطباء سيأتي يثقف ويحذر من الغيبة والنميمة ومدري ما هو ذاك وينسى مثل هذه المسائل. لا بأس، ثقف عن كل أخطار وحذر من كل الذنوب والمعاصي، ولكن النسيان للمسائل الكبيرة غفلة كبيرة. يوم القيامة ستبقى للمسائل الكبيرة أهميتها يوم القيامة، وليس بالمستطاع تهميشها آنذاك. ستبقى هذه القضايا الكبرى قضايا كبرى يوم القيامة وحاضرة يوم القيامة، وكل منا سيحاسب ويساءل ويجازى.

0: بسام اف ام، إذاعة المحور.
1: ما الذي يمنعك من المقاطعة؟ هل المسألة معقدة؟ ما من منتج أمريكي أو إسرائيلي إلا وله بديل. كن واحدا من آلاف المقاطعين. لا تستهن بدولار واحد، احسب دولارك إلى مئات الآلاف من الدولارات التي ستخسرها الشركات الأمريكية والإسرائيلية. ماذا لو قاطعت منتجا أمريكيا واحدا مما تستهلكه يوميا كالبيبسي مثلا؟ إذا كان سعره نصف دولار، فأنت توفر في العام 180 دولار. قد يبدو مبلغا زهيدا، ولكن إذا قاطعت أسرة من 5 أفراد فالمبلغ 900 دولار. قرية صغيرة من 100 شخص قد توفر 18,000 دولار. وإذا كان 10,000 مقاطع فالخسارة الأمريكية عندها 1,800,000 دولار. وإذا تحدثنا عن 100,000 مقاطع فالمبلغ 18,000,000 دولار سنويا. هذا ما يفعله نصف دولار يوميا، وحسب ما تصرفه شهريا في الواقع من مئات الدولارات التي يستخدمها العدو في قتل وحصار اليمن والأمة الإسلامية جمعاً.

كل منتج مصنوع في فرنسا اهمله او به تتساهل وتنسى. اما المنتج اليهودي والبريطاني رميناه لنصرة الحق في

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزاً تعاونياً، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالاً، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
5: ادعو الى تنفيذ حملة شعبية توعوية لمقاطعة البضائع الامريكية والاسرائيلية بعموم محافظات البلد.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله.
1: لنسمع صوتنا للعالم. هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.

اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا وعن الدين والكتاب فذبوا نصرة للكتاب هبوا جميعا أعلنوا

كلما أوقد اليهود لنار كل نار بحسبنا الله تخبو مدفعياتنا 30 جزءاً واعتقاداتنا

0: ما يفكر الرزاق سبيك معه بالرزاق ما يقدر يقولوا لعبه هذا حطوا ربه ولا ابو زلدوا يرحل
1: احنا شعب احنا الزلده احنا والله انزلدلك

الشعب اليمني عزيز وحياته عزيزة، ونحن سنظل دائما نسعى إلى تحقيق كرامة شعبنا والحفاظ على كرامته وعزته.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
3: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول حنلقاهم
6: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
8: حيأخرونا؟
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
9: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
10: مشترك في باقات يا بلاش 4G، سرعة وتوفير.
9: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G الى 211 مجانا.
0: سبافون، أصالة وتواصل.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

99.1 سام اف ام من صنعاء مباشرة وعلى الهواء هنا 99 فاصلة ظهيرة. حيث نحلق سوية مستمعين الأكارم في فضاء الأثير لنوصل الرسائل والمشاركات مباشرة وعلى الهواء. من منا لم يشاهد المشاهد الكبيرة والعظيمة والمباركة لأبناء شعبنا اليمني وهم في كل الساحات وفي مختلف الميادين وهم بذلك الغضب وبذلك المشهد المعبر عن قوة الإسلام وعن أنفة الإسلام؟ من منا لم يشاهد الكبير والصغير من أبناء شعبنا اليمني وهم في مختلف الميادين وهم يرفعون كتاب الله عز وجل؟ من منا لم يشاهد حالة الغضب العارمة التي تحلى بها أبناء شعبنا اليمني تجاه جرائم استهداف المقدسات والمستضعفين؟ بذلك المشهد المعبر بذلك الغضب العارم يستمر أبناء شعبنا اليمني في كل الفعاليات وفي مختلف الأنشطة.

يمن الهدى لله أخرجه الغضب، يمن الإبا غضبا إلى الساحات هب. غضب لوجه الله كاد يحيلنا نارا، تأجج والعدو لها حطب. غضب هنا لكتابنا وكفى به، لخروج هذا الشعب متقدا سبب. من ليس يغضب إن أسيء لدينه فمنافق مهما إلى الدين انتسب. هذه تكررت الإساءات التي فرض الخروج هنا لننكرها وجب. يا شعبنا اليمني فاخرج غاضبا واصرخ، واصرخ بقشتهم فصوتك كاللهب. حاشا لآيات الكتاب يمسها سوء ويطفئ نور حكمتها صخب، بل زدتمونا بالكتاب تمسكا وهداية وعليكم ازددنا غضب. هذا هو الإيمان، شعب ثائر من كل شبر، نصرة لله هب.

ظهيرة غضب يجسد من خلالها أبناء شعبنا اليمني المواقف القرآنية، الدفاع والاندفاع في مسار نصرة القرآن والغضب لكتاب الله ونصرة المستضعفين.

0132226 53 للاتصال مباشرة وعلى الهواء للمشاركة معنا في هذه الظهيرة. أيضا الرسائل القصيرة نستقبلها على الرقم 720-991-991.

همته غير عادية. نشهد سلام الله عليكم يا أبناء شعبنا اليمني. طبعا في هذه الأثناء ومن محافظة ذمار أكثر من 20,000 طالب يختتم دورات المراكز الصيفية بعرض كشفي مهيب في ذمار. قوة في ذمار لحالها 188,144 طالب التحقوا ب 1939 مدرسة صيفية عمل فيها 8,901 متطوع لهذا العام. عدد كبير ما شاء الله من الجيل الناشئ، الجيل الذي بإذن الله على يديه ستكون النهاية الحتمية والهزيمة الحاسمة لأمريكا وإسرائيل وللباطل بأكمله. بسم الله، نبدأ في استقبال المشاركات الخاصة بكم كما ذكرنا بالأرقام عبر الاتصال وعبر الرسائل. من الرسائل التي وصلتنا: سعد الله ظهيرتكم أخي علي والمخرج البالستي الفرط الصوتي العميد يونس، كيف أنت وكيف الشيخ يونس؟ في خير، لكم الخير.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام. أسلم أحمد محمد العباسي، مثل ما قال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالأمس، كانت كلمة عظيمة. يمن الإيمان والحكمة يتحرك بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبالاعتماد عليه والثقة به في إطار مسؤوليتنا المقدسة، وعيننا على القرآن وانتماؤنا الإيماني. وفي كل المجالات على المستوى العسكري نحن جاهزون إن شاء الله لكل التطورات. الحضور العظيم لشعبنا اليمني في الساحات بالمظاهرات المليونية وبالأنشطة المهمة كالتعبئة العامة والتدريب والتأهيل والاستعداد على كل المستويات، هذا هو موقف أبناء شعبنا اليمني. شكرا لك يا أسلم ونعم بك، سلام الله عليك. بيننا وعد الآخرة يا كيان المؤامرات. عن اتصال يا يونس. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك؟
0: في خير، لكم الخير.
1: معك عمران.
0: حياك يا عمران. أمس خرجت العاصمة صنعاء وأيضا مختلف المحافظات اليمنية غضبا لكتاب الله، ما هي أهم الرسائل يا عمران؟
1: حيا الشعب اليمني العظيم.
0: نعم.
1: الذي خرج استجابة لدعوة السيد القائد ولنصرة القرآن.
0: ونعم.
1: ولكل الأعداء، لم تبعدوننا عن القرآن العظيم.
0: ونعم بك.
1: القرآن سنحمله في قلوبنا ونستديه في أرواحنا، في أرواحنا وفي خاتم الندلة. ونعم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك كتاب الله، لبيك كتاب الله،
0: لبيك كتاب الله. ونعم بك يا عمران وكل أبناء شعبنا اليمني. سلمك ربي وعافاك. عاد في نفسك شي يا عمران؟ عاد في نفسك شي؟ تسمع زامل؟
1: زامل قاتلوني على ديني وقرآني.
0: قاتلوني على ديني وقرآني. بشرب عزك. سلمك ربي وعافاك يا عمران.
1: ودا نجمي سلم عليك.
0: سلمك وعافاك. أنت نجم.
1: مع السلامة.
0: في أمان الله. من الرسائل الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، لقد تمادوا اليهود على كتاب الله وهديه. ليست هذه المرة الأولى التي يحرقون فيها القرآن، بل عدة مرات. أين أصحاب التقون الذين يدعون أنهم أهل القرآن وحفظت القرآن؟ لم يحركوا ساكنا ولم تدفعهم الغيرة إلى أن يطلعوا إدانة واستنكار. هذا هو مسارهم وهذه هي حقيقتهم. نحن اليمنيون سنثور على قرآننا ومقدساتنا ونخرج إلى كل الميادين، نعلن للعالم أجمع بأننا متمسكون وبأن قرآننا خط أحمر، ولن نسكت على هذا التمادي الذي وصل إليه اليهود الطغاة ضد القرآن الكريم. نطلب زامل إلى الجبهات. ربي ناديني. والتحية للعميد أبو زيد.

أيضا من الرسائل: السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا عم علي؟ في خير، لكم الخير. تحية لكل المذيعين، والتحية للسيد عبد الملك، معاكم أخوكم شنان عبد الله الوصابي، وأطلب زاملك دس مهمة، بشير بعزك.

من الرسائل التي وصلتنا: شعبا أبى الخضوع ويا أحرارا ملأوا ميدان السبعين، خرجتم اليوم لتكتبوا بدمائكم وصرخاتكم تاريخا جديدا من العزة والكرامة. لقد كانت حشودكم المليونية رسالة صارخة أثبتت للعالم أجمع أن اليمن عصي على الانكسار أمام جبروت الطغيان. لقد زلزل خروجكم عروش المستكبرين وأشعل الغضب في قلوب أمريكا وإسرائيل الذين أيقنوا أن صمودكم هو السد المنيع أمام مؤامراتهم. سيظل موقفكم هذا نبراسا لكل أحرار الأمة وشاهدا حيا على أن الشعب اليمني هو الصوت الأعلى للحق في وجه كل من طغى وتجبر. تحية إجلال لكل فرد منكم، فأنتم اليوم صوت الحق الذي يرفض الانصياع ورمز الكرامة الذي لا يعرف الهوان. مع تحياتي لكم، معاكم مشتاق فؤاد. سلمك رب.

الله ونشكره على أن رزقنا هذه القيادة الشجاعة والنزيهة ممثلة بسماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وثانيا لكل الشرفاء الأوفياء من أبناء هذا الشعب الصابر والمجاهد. والله يوم أمس كان يوم استثنائي بالنسبة لنا وللأعداء، يوم أسود بالستي طويل المدى بامتياز عليهم، ونطلب زامل بقدامنا ندعس على الفيتو. والمرسل أخوكم عبدو علي حاوي، ونعم بك.

0: وانا الرسائل. السلام الله عليكم. وعليكم السلام. وايش الموضوع يا شيخ؟ انا الشيخ، انا مجاهد من مجاهدي ابناء هذا الشعب. الموضوع صرخة غضب لأبناء شعبنا اليمني واستمرار لمشاهد العنفوان والنصرة والغضب التي جسدها أبناء شعبنا اليمني بالأمس. من لم يصل إلى وسائل الإعلام بالأمس اليوم لديه فرصة للوصول عبر الأثير وعبر هذه المساحة التي تتيحها لكم أو تتيحها لكم إذاعة سام اف ام، صوتكم أنتم. هذا ما عهدناه من شعب الغيرة والحمية على أقدس مقدسات دينه، شعب الثبات والنصرة، شعب القرآن، شعب لا يساوم، ومقدسات دينه تدنس على أيدي الطغاة المجرمين. يخرج بكل غضب واستنكار، يخرج ليعلن لهؤلاء، لمن يقيس نبض هذه الأمة: إذا كنتم نجحت في تدجين حكام ورؤساء هذه الأمة، لا زال هنا شعب لم يتخلى عن مقدساته، لن يتخلى هذا الشعب عن حمل قرآنه في قلبه. حمل هذا الشعب القرآن ومضى لتطبيق آياته على أرض الواقع غضبا لكتاب الله، ليس بدافع العاطفة بل بدافع إيماني بحت. زامل غضبا لكتاب الله قاهرة الأعداء. ونعم،
1: ساحة الوغانم ترجموا، الرمل نار والمنادم شرح.
0: اتصال جديد. ألو، مرحبا. ألو ألو
2: ألو ألو ألو. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك يا أستاذ علي؟
0: في خير، لكم الخير. من معنا؟
2: معكم ندى العسل.
0: حياك الله يا ندى العسل.
2: الله يحييك.
0: سمعتي الموضوع يا ندى العسل؟
2: أكيد، عن خروجنا أمس وغضبنا لغيرتنا عن قرآننا الكريم.
0: تفضل.
2: أولا تحية إجلال وإكبار تليق بهذا الشعب الأبي، شرفاء وأحرار وحرائره الماجدات. إن هذا الموقف ليس مجرد ردة فعل عابر، بل هو امتداد طبيعي لأصالة يمنية ضاربة في عمق التاريخ، تجسد المعنى الحقيقي للإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا الموقف المشرف ليس بغريب على الشعب اليمني، الذي لطالما أثبت في كل المحطات التاريخية والمنعطفات الهامة إنه يحمل غيرة استثنائية واستجابة فورية عندما يتعلق الأمر بدين الأمة وعزتها وكتابها الكريم. ومن يحمل هم القضية المركزية للأمة ويقف بكل ثبات وإسناد مع الشعب الفلسطيني ومقدساته في أحلك الظروف، ليس غريبا عليه أن ينخفض غضبا لكتاب الله ودينه.
0: الله بالفعل.
2: يعني في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من المجتمعات من حالة البرودة والاكتفاب التنديد الافتراضي على منصات التواصل الاجتماعي، تحرك اليمنيون بأفعال ومواقف حاشدة في الساحات ليقولوا بصوت واحد إن مقدساتنا خط أحمر لا يمكن تجاوزها.
0: بالفعل.
2: لذلك يعني هذا العدو كلما أوغل في كتابنا الكريم أو كلما أحرقه يزيدنا صلابة وثباتا بالتمسك به، وهو يعني ماشي على نهجه ودربه قولا وفعلا ومقارعة لهذا العدو وهذا الطغيان. معيها أنا مشاركة قصيرة شعرية إذا سمحت لي.
0: تفضلي.
2: قامت لأجل كتاب الله أمتنا، والغضب العارم في الساحات بركانه، خرجت على بكرة أبيها معلنة إن العديدة للأحرار عنوانه. يا موطن الإيمان يا مدد الهدى، تبقى على أهد النبي صيانه. إن خانت الملوك وصمتت عالما، فاليمن السعيد للحق ميزانه. لن نسكت اليوم والقرآن قبلتنا، ولن نكل في الأعناق إيمانه. صمودنا أمام الكون مفخرة، يخشى لطاها عدانا أينما كانوا. هو اليمن الغاضب لله ثورته، فيها الرجال لدين الله فرسانه. نمضي وما همنا خذلان من خنعوا، فالمجد فينا وقرآن الله نمضي وما همنا خذلان من خنعوا، فالمجد فينا وقرآن الهدى الشانو.
0: ونعم بش، سلام الله عليك وشكرا لك على هذه المشاركة يا ندى العسل. صح لسانش.
2: صح الله ودنكم. شكرا لك أستاذي علي، وأيضا تحية للمخرج وكل كادر إذاعة سام، ودنكم فيها الصلاة.
0: لك التحية والسلام، في أمان الله.
3: نصرة للكتاب هبوا جميعا، أعلنوا السخط للمسلمين.

0: بالضبط.
1: الو مرحبا. الو الو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ علي، الله يحفظك. أول مرة أوصل، كم يا مرة تجي أصفك أسمعك في البرنامج يا عظماء، قال عظماء الإعلاميين في هذه الإذاعة،
1: الله
2: يحفظك. يعني أهنيكم على روحياتكم، إحنا نستمع لكم لما بالجمعة، حي على خير الجل فينا، لأن أنتم يعني رجال لهذا الوطن وهذا الدين وللأمة موقفكم ووصل لكل الجبهة، أعز الرجال فعلا وأخير الرجال. أقول لهم الله يسلمكم يا رجال اليمن في الجبهة، في الوطن الشريف، في كل الأماكن التي تحملوا الروحية المعنوية لهذا الدين ولهذا العز ولهذا الثبات ولهذا، وأنتم القوة الحارقة الضربة القاضية على هذا عدو الله، عدو الدين وعدو الإنسان.
1: بإذن الله بإذن الله.
2: الله يسلمك. أو يعني أقول ديني نقول يا الله افتتح على حتى اليوم، ما أنت عارف أحيان نجير النيرين ما حد يفتح.
1: نعم.
2: اليوم حق الخروج نهني شعب النور، أقول هو شعب النور، شعب الأنصار هو شعب النور، لكل أحرار هذا الوطن الشريف من الرجال والنساء وكل من يحمل فعلا صادق مع تاج راسنا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوشي، الله يسلمه، حوشي على عيننا وراسنا، هذا الرجال الذي قال سبحان الله على طريق الحق على طريق القرآن، وهو فعلا من هو ومن قضى نحبه، وهو تبع الشهيد العظيم حسين بن بدر الدين الحوشي، هذا الرجل بيحمل نفس الروحية المعنوية
1: بس
2: قضى على شخص جاء ملائين الأشخاص، ومن منهم السيد الله يحفظه، الله يحفظهم، نقول أنتم الذين حتنصروا على العالم هذا الدين مع هذا السيد، وروحنا فعلا الفداء لهذا القرآن الكريم والشعوب الإسلامية، نقول لهم والله وعزته وجلاله لو ما تراجعوا نفوسكم في الدنيا وتحيوا نفوسكم بهذا الكتاب الذي هو حياة منهج، قاتلوا رسول الله، قاتلوا من أجل وجاهد وقتلوا كم يا مع رسول الله عشان نوصل لنا هذه العزة، عشان نوصل لنا هذه الرسالة للأمة المحمدية. المسلمين لازم يعملوا به، ليش المسلمين بيستهزؤوا بهم حول العالم هذا الأسر الخلاق، هم قل لي والله ما يسوش هذا التعفيف. وبعدين لما قالها العظيم الشهيد أبو عبيدة لما قال للأسف وحسبنا الله ونعم الوكيل، إحنا عارفنا حجم هذا العدو، عارفنا حجمه ما يسوى، وأم يعني مليارة ما دخلوا لهم فعلا ولا حرقوا ساكن
1: فعلا،
2: لكن بو قادة سبحان الله الذي هو رحل والذي قبله والذي رحل في هذا الأسبوع هم عظماء الدنيا ومعهم الشعب اليمني والحمد لله، وهذا هم هدية للدي وللمواقف العظيمة، ونقول كل حر في الدنيا الله ينصرهم وينصر قادات فلسطين واليمن
1: يا الله
2: وحتى لبنان اللي فعلا لو قلنا عز الرجال مع هذا الموقف العظيم، وكل حر هم ينصروا لهم، وتسلم هذه الإذاعة الذي فعلا من الإذاعة العظيمة ساموا في المقدمة، فحن في إذاعة وطنية كلهم على خط واحد، الله يسلمه، قال مديركم الله يحفظه ويحفظ كل رجالها ونسائها، وما بتقدموا هو للأمة وللوطن وللإنسان،
1: الله يوفقنا،
2: وتسلموا وكل ما معاه حي على خرج وصلوهم من قلبنا، والله نحن مندي لهم ليل ونهار، الله يحفظهم وسدد رميهم وينصرهم ليل ونهار، يزيد الرجال من أمثالهم ويزيد من أمثالكم فعلا يا عظماء اليمن وعظماء للعالم بموقفكم،
1: الله
2: تسلموا تسلموا،
1: الله يسلمكم ويعافيكم، شكرا لكم على هذه المشاركة وعلى هذا الوعي. فعلا اليوم من أكبر الشواهد على أن هذه الأمة توحدت أبناء شعبنا اليمني إلى جانب المستضعفين في غزة وإلى جانب الأحرار في لبنان في خط واحد ومسار واحد لا يمكن أن يحيدوا عنه، وإلى جانب الإخوة في إيران وفي العراق أمة واحدة، هذا هو الواقع. في المقابل من المعيب من المخزي أن يظل 2 مليار مسلم بلا مواقف تجاه استهداف القرآن الكريم. مواقف مستمرة وغضب متشظي لأبناء شعبنا اليمني في مواجهة الجريمة النكراء والشنيعة التي استهدفت القرآن الكريم وتستهدف أبناء هذه الأمة. ألو مرحبا. إذن نختتم بهذه الرسالة النصف الأول من هذه الظهيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ بخير لكم الخير. إنها مسيرات غضب عارمة لكتاب الله، ولن نسكت على هذه الجريمة لو حتى نفنى ونبقى ذرات تطير في الهواء. معكم شيماء المعافى، شكرا لك يا شيماء. مستمعينا الأكارم، فاصل، من بعده نواصل.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانياً، أساليب ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له، وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية، وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
5: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,000 33 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: مجددا نرحب بكم ونستمر معكم مستمعينا الأكارم في 99 فاصلة ظهيرة من الرسالة. أين العفاسي؟ أين السديس؟ أين علماء الوهابية المجرمين؟ لماذا لم يتحركوا لنصرة القرآن الكريم؟ اللهم لعنهم ولعن من اتبعهم إلى يوم الدين، ونسأل من الله الثبات على نصرة دينه العظيم. أم هاشم ياسر الشاري قوة تصال. ألو مرحبا. ألو ألو سمعونا من سماعة التلفون. ألو مرحبا.
1: السلام.
0: ألو مرحبا.
1: أيوة
0: حياكم الله، من معانا؟ في خير لكم الخير، من معانا؟
1: أم جواد.
0: أم جواد
1: أيوة
0: حياك الله يا أم جواد.
1: ولن تحيا لك يا زيد وتحيا للمخرج.
0: لكم التحية والسلام.
1: أولاً أحيي الشهد اليمني على خروج الحق يمان خروج شام شرف.
0: نعم.
1: وتحية السيد القائد.
0: سلام الله عليك.
1: قتلنا على دين القرآن.
0: لا بإذن الله. شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة.
1: شكرا.
0: في أمان الله. من الرسالة سعد الله ظهيرتكم. أستاذ علي أقول للمعتوه طارق تنفاش من خرج من صنعاء برقع مستحيل يرجع مدرع، وأقول كان خروجا ضخما بالأمس أرعبناهم، واليوم أرعبناهم بعدد طلاب المراكز الصيفية في محافظة ذمار أكثر من 188 ألف طالب. أمواج أمواج في بحر السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه. تحية للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأطلب زامل محور الحق والتحية لكم أميرها الجامحي. شكرا لك يا أمير الجامحي. أيضا من الرسائل الحمد لله الذي اختار لنا هذه القيادة الحكيمة والمؤمنة، اللهم احفظ سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يا رب يا الله.

من الرسائل سلام الله عليكم وعليكم السلام، من مظاهر مصداقية قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك ولسوف تسألون، يجب على أمتنا الإسلامية اتخاذ موقف صحيح في مواجهة الهجمة الشرسة ضد أمتنا والوقوف في مواجهة الأعداء بكل عزة بكل عزيمة، حاضرون لكل الخيارات والتطورات لقطع يد كل من تجر على كتاب الله، وسنحمي كتاب الله بأرواحنا ودمائنا من يمن الإيمان والحكمة والتضحية والفداء، نعلن وقوفنا وتضامننا مع كتاب الله مهما غمض الآخرون وسكت المنافقون. التحية للسيد القائد قائد الثورة ولكل أحرار شعبنا اليمني العظيم من عشاق الشهادة، ليث الرهاشي وتسبيح الدرويش من جبهة مريس والضالع وزام المعنويات عالي، شكرا لكم.

أسعد الله ظهيرتكم أستاذ علي والعزيز الراقي يونس. أمس الاثنين لم تكن الساحات مجرد تجمع، كانت صرخة أمة لم تعد تحتمل الإهانة. خرج الناس لأن الخط الأحمر مس، لأن كتاب الله دنس، لأن الصمت جريمة. حين يحرق القرآن وتدار الكاميرات ليقال لنا انظروا، لا أحد يحرك ساكنا، لكنهم أخطأوا الحساب. أنتم تحرقون الورق ونحن نحيي القلوب. أنتم تظنونها إهانة وهي لنا وقودا لا ينطفئ. كل ورقة تحترق تتحول إلى مليون صوت يقول الله أكبر. لن تهانا مقدساتنا ونحن أحياء. من أحرق القرآن كشف نفسه قبل أن يكشف كراهيته، أثبت أنه لا يملك فكرة ولا حجة ولا شجاعة سوى النار والاستفزاز. أما نحن فعندنا كتاب لا تمسه النار، وحمية لا تبرد، وصيحة إذا قامت لله لا تقف أمامها دولة. أمس كانت الرسالة واضحة، القرآن خط أحمر ومن تجاوزه فقد كتب نهايته بيده. التحية لكم، بيان عز الدين من الضالع المحتلة، وسلامي لكم السلام والتحية.

أسعد الله ظهيرتكم بالخير والعافية أخي علي، سلام الله على كل من خرج. نحن جاهزون لكل جولة قادمة، ممكن زامل معنويات عالي معك دارس الوصابي، بشير بعزك. أيضا السلام عليكم. وعليكم السلام. نصرة لكتاب الله. خرجنا غضبا بالأمس نقول للعربان اليهود القرآن سنحميه بدمائنا وأرواحنا وقلوبنا المرسلة ابنة الشهيد بشير قيس. ونعم بكم. أيضا من الرسائل، أسعد الله صباحكم. الصبر له، الصبر له مدة، الصبر له مدة، والأحداث غربال، ومن يعافى المر ما ذاك حالي. الحرب ما بين الهداية والإضلال، بين الزمان الجاهلي والرسالي، وأهل الكتاب أعدائهم شيعة الآل، والعالم المثلي عدو المثالي، وقوة أمريكا مجسم وتمثال، سجد لها أصحاب السمو والمعالي، وإيران ثورة عالمية للأجيال، وقوفها كان الوقوف النضالي، إسلامية وإسلامها كلها أفعال، لجل الثوابت قدمت كل غالي، ما حد سوى الجبار عالي ومتعال، معاك تسبيح حسن. التحية لك علي ويونس وزامل، لن تسكتونا، صح لسانك، سلام ربي علي وعلى هذه الكلمات الأكثر من رائعة. قال ما يشهده الغرب من تكرار أعماله العدائية ضد مقدسات المسلمين يعكس ما وصلت إليه حكومات الدول الغربية من إفلاس أخلاقي وسياسي وفشل ذريع في إدارة شؤون بلدانها. لقد تعددت وتنوعت أساليب اللوبي الصهيوني وأذياله في محاولة الإساءة للمقدسات، إذ إن تعرض القرآن الكريم لمحاولات التحريف خلال القرن الماضي لكنها لم تفلح، وكذا محاولات الترجمة الخاطئة والطباعة المحرفة ومحاولة تقليده ومحاكاته، لكنه لم يزحزح عن مكانته. أميرة السواري قوة. سلام الله عليكم وعليكم السلام. إذاعة المعنويات العالية في خضم الأحداث المتسارعة، غضبا لكتاب الله ورسوله، نحن جاهزون لأي تطورات ميدانية بكل جاهزية لمواجهة أعداء الله وحماية كتاب الله. من قاهر النمر، محافظة الضالع، وزامل أقدس مهمة. التحية للأستاذ القدير عبد الله الحيفي، لك التحية والسلام. أيضا من الرسائل، السلام عليكم. وعليكم السلام. نحيي الشعب اليمني العظيم الذي لم ولن يترك كتاب الله، وسندافع على كتاب الله طول ما حيينا، ونسأل من الله أن يحفظ لنا السيد القائد عبد الملك ندى العباسي من وصاب السافل، وأطلب زامل مدرسة العطاء. شكرا لك يا ندى. أيضا يسعد صباحك بكل خير علي ويونس، زامل الحساب العسير. شكرا نور الهدى، بإذن الله، شكرا لك. أيضا السلام عليكم. وعليكم السلام. المسار الصحيح الذي ينسجم مع القرآن الكريم الذي يمثل استجابة حقيقية وصادقة لتوجيهات الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آياته المباركة، أن نتحرك عمليا بأن نعادي عدونا هذا العدو. والله إن الشعب اليمني الغيور على كتاب الله سيواجه وسينتصر. معك علي طالب الوصابي. ونعم بك يا علي طالب. أيضا أسعد الله ظهيرتكم، وحي الشعب العظيم بخروجه المشرف من فؤاد أحمد محمد الحرف. ونعم بك يا فؤاد قوة. بدر إب، تحية لكم جميعا. نحن جاهزون ومستعدون بدمائنا وأرواحنا إن شاء الله لنصرة كتاب الله، ونقول

قول الغولي ونعم بشي يا بتول، شكرا لك على هذه المشاركة. أيضا السلام عليكم. وعليكم السلام. إن لم نغضب ونتحرك ونجاهد على ديننا وعلى قرآننا وعلى إسلامنا وعلى أنبيائنا وعلى مقدساتنا، فمتى نغضب ومتى نجاهد؟ بالأمس المظاهرات والمسيرات إنما هي من الله ليميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق. لبيك كتاب الله.

الأنامل. أسعد الله ظهيرتكم بكل خير عمو علي وصاحب الأنامل الذهبية يونس. نعم كان خروج الأمس مشرف من الرجال والنساء، خرجوا أبناء الحديدة رغم الشمس الحارقة. نسأل من الله أن يبرد علينا في هذه الأيام يا رب يا الله. والتحية لكم من بنت الدريهمي محافظة الحديدة. يا رب يا الله، الله يكتب أجرنا جميعا ويعتق رقابنا من النار يا الله يا الله، ويكتب ذلك في ميزان حسناتنا بإذن الله. أيضا من الرسائل نشكرك يا أستاذ علي، ونشكر كل فرد في اليمن، يمن المقاومة، ونقول للأعداء نحن لكم بالمرصاد. ونعم الرسالة بدون اسم. أيضا من الرسائل سلام الله عليك أخي علي، والله إني بكيت فخر واعتزاز بهذا الشعب العظيم المقدام. نحمد الله على نعمة القيادة الربانية أم رفيف تعز العز قوة. السلام عليكم، كيف حالكم يا علي وريان؟ كيف المخرج؟ الله يحفظكم ويحفظ السيد عبد الملك، اللهم انصر أهل غزة غزام الهامات عملاقا. معك محمد حميد القادري، ونعم بك أخي محمد. أيضا يا من عاطلب زامل ترقبوا بضربة، ترقبوا بضربة الله وأكبر، تحرق أمريكا من بنت جواح بإذن الله. يا بنت جواح، خرجنا أمس نصرة للإسلام والمسلمين وللمقدسات، وأعظمها هو القرآن الكريم، من أبو العز الجامحي. ونعم بك يا أبو العز. أيضا السلام عليكم. عليكم السلام. أقول للأعداء أن القرآن الكريم سيبقى دائما في قلوبنا وسنحمي بأرواحنا، فأنتم تحرقون الورق ولكن لن تستطيعوا أن تحرقوا المصحف الذي في صدورنا. في القرآن الكريم هو جنة ورفعة وهداية، وهو سبيل إسعاد ودرب أمان. ونقول لهم أنتم تجرأتم بحرق المصحف الشريف، لكنكم سوف تندمون على ما فعلتم شذ الأزهار. فضلا زامل المعنويات عالي بإذن الله. أيضا من الرسالة سعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، كيف حالكم في خير؟ نقول لأمريكا وإسرائيل والله لن نسكت على أفعالكم بكتاب الله، ولن وسوف تدفعون الثمن غال وستندمون بإذن الله. نحن أبناء اليمن، نحن أحفاد أحفاد الأنصار، نقول نحن الجيل الناشئ هذا كتاب الله، نحن سنفدي بأرواحنا عاشقة الحرية. قوة القوة. أيضا السلام عليكم، أحيي الخروج المليوني الغاضب لكتاب الله. يا عم علي، من هو رفيقك في مسلسل تنومة؟ حسن الفقيه. قوة. أيوة. السلام عليكم أستاذ علي، طيب الله أوقاتكم بكل خير. أكيد كلنا شاهدنا وخرجنا وأعلننا الغضب ورفعنا المصاحف رجال ونساء أطفال وشيوخ، وأعلننا أن القرآن هو النور الذي نضيء به، وهو الحبل المتين الذي لن ينقطع. محبة القرآن لك تحية. أيضا الرسالة الطويلة. أيضا من الرسالة قول السلام عليكم. عليكم السلام، كيف المعنويات عالية؟ نتمنى صرخة تهز العدو في الداخل وفي الخارج وأنشوده على القرآن الكريم. لبيك يا كتاب الله. شكرا لصاحب أو صاحبة هذه الرسالة. أيضا سلام الله على كل من ثار لنصرة كتاب الله. نحن من قال الله، من قال رسول الله عنهما الإيمان يمان والحكمة يمانية. سلام الله على السيد القائد، ونطلب زامل معك. معك يا سيدي أبو عبد الملك المطاع من وصاب السافل المربع الغربي. ونعم بك. أيضا والله نقبينا سابق الوقت راعب. صباح الخير، صباح الظهر، الحمد لله على نعمة السيد القائد، بفضل الله كل الدول المطبعة إلا نحن لسنا خائفين، ومع كتاب الله وبكتاب الله سننتصر. معك أحمد راجح. أيضا

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول لأمريكا وإسرائيل أخزاكم الله، تحرقون القرآن الكريم يا مجرمين. انظروا إلى أبناء شعبنا اليمني الذين خرجوا بضعفهم وبسلاح الردع في ميدان السبعين وفي مختلف الميادين، رفعوا كتاب الله وأذلكم الله على أيديهم. ونطلب زامر رضاك ربي رضاك، أم عمران وإخوة محمد، شكرا لك يا أم عمران. أيضا وصلنا إلى الختام. عنا الشكر والتحية لكم مستمعين الأكارم، بل لأبناء شعبنا اليمني على ذلك الموقف المهيب الذي خرج فيه أبناء شعبنا اليمني ليدافعوا عن القرآن الكريم، ليدافعوا عن المستضعفين، ليعلنوا موقف القرآن والإسلام، موقف الإيمان على الملأ وعلى رؤوس الأشهاد. وقف أبناء هذا الشعب ليقولوا نحن قرآنيون، لا يمكن أن نترك القرآن، نحن مع المستضعفين وللمستضعفين، لستم وحدكم. الشكر والتحية والتقدير لكل من أرسل وتواصل معنا في هذه الفترة الظهيرية المباشرة. يونس لك وعلي مجلي، بإذن الله يتجدد اللقاء. دمتم قرآنيون أيها الأحرار.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
3: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر الهامة التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. أبرز هذه الدروس: الدرس الأول أن التوثيق التاريخي الدقيق يبدأ بالاعتماد على شهود العيان وعلى الوثائق الأولية، وليس على الروايات التي تبتعد شيئا فشيئا عن الحدث وعن مشافهته وعن معاصرته. فلاحظنا كيف أهمية الاعتماد على توقيت أمير الحج نفسه. لماذا عدنا ورجحنا ما ذكره الأمير الحج نفسه السيد محمد بن عبد الله شرف الدين؟ لأنه وتعليقته بخط يده، رغم وجود مصادر أخرى ذكرت تواريخ تختلف عما ذكره هو، توقيت يعني توقيتا مختلفا في اليوم، طبعا تزمين في اليوم، وكذلك توقيت في اليوم نفسه، الخلاف في يوم 16 أو في يوم 17، وكذلك في أي متى بدأ الهجوم. فتم الاعتماد على ما ذكره أمير الحج لأنه كان مشافيا للحدث، كان معاصرا له، كان هو المعني بالحدث نفسه. هذا يعلمنا أن في توثيق جرائم العدو اليوم يجب الاعتماد على شهادات الضحايا والناجين والوثائق الأصلية فور وقوع الحدث، وليس على الرواية الرسمية للعدو أو على المصادر المتأخرة التي تكون ملوثة بالهيمنة الثقافية أو التخويف. الدرس الثاني التفصيل في مكان الجريمة وتفرق الضحايا، هذا يساعد في فضح الرواية الرسمية السعودية للعدو. طبعا الرواية الصحيحة أن الحجاج كانوا نازلين على 3 فرق، فرقة في تنومة وفرقة في سدوان الأسفل وفرقة في سدوان الأعلى. الرواية السعودية تحاول أن تحصر الجريمة، توهم بأن هذه الجريمة كانت خطأ تكتيكي حصل، أنه هؤلاء كانوا ظنوهم جنودا في زي حجاج وبالتالي قتلوهم وكأنهم مجموعة واحدة. لكن عندما نقول 3 مجموعات معناه أنه ما عبش خطأ تكتيكي الآن، لا يوجد خطأ تكتيكي ولا شيء، لأنه أنت ارتكبت مجزرة هنا مشهودة، ولما أكملت هذا الجريمة وقضيت على هذه المجموعة كام انتقلت إلى المجموعة الثانية ثم انتقلت إلى المجموعة الثالثة، يعني أن هناك إرادة مسبقة للقتل والإبادة الجماعية التي تعرض لها الحجاج. فهذا الدرس يقول في أي جريمة حرب على المحققين توثيق أماكن انتشار الضحايا بدقة، لأن ذلك يكشف أن الهجوم كان منظما وممنهجا وليس مجرد اشتباك عرضي. ربما نقول إذا كان في المجموعة الأولى اشتباك عرضي، لكن طيب المجموعة الثانية على مسافة 5 كيلومتر 6 كيلومتر لماذا ذهبتم إليهم وقتلتموهم؟ المجموعة الثالثة كذلك. الدرس الثالث أن التفاصيل الدقيقة تكشف عمق الحدث وأبعاده الإنسانية. فمثلا عندما نذكر توقيت الهجوم، حالة الحجاج أثناءه، هذا يقرب الصورة ويظهر حجم المأساة. والتفاصيل الصغيرة تمنح الحدث بعدا إنسانيا يتجاوز الأرقام المجردة. لهذا في واقعنا عندما نعرض الوقائع يجب أن نعرضها بعمق إنساني يعزز الوعي والتفاعل المجتمعي ويساعد في تحويل القضايا إلى مسؤولية حية وليست مجرد معلومات. كنا قد سألنا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة وقلنا ما الذي يدفع إلى ارتكاب مجزرة بحق حجاج بهذه الوحشية بحق حجاج مسالمين؟ لماذا أبيدوا بذلك الشكل؟ حتى الجرحى الذين جرحوا وتم الظفر بهم تم الإجهاز عليهم، لماذا هذا كله؟ ما الأسباب؟ 2، لماذا كانت بريطانيا تدفع بابن سعود والإمام يحيى إلى حافة المواجهة؟ وهل كانت مجزرة تنومة رسالة تهديد للإمام يحيى رحمه الله لإجباره على التخلي عن استعادة عسير من بن سعود وعدن من بريطانيا؟ أيضا السؤال الثالث، ما الدور الذي لعبته القوى الدولية والتحالفات الإقليمية بريطانيا وسلطان نجد بن سعود في صناعة هذه الجريمة وتوجيه مسارها؟ 4، أين موقع الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى والتخطيط لاحتلالهما من الغرب الكافر في صنع هذه المأساة بحق اليمن؟ وكيف أريد لهذه الجريمة أن تكون اختبار قبول لابن سعود في نادي العملاء للاحتلال البريطاني؟ والواقع أن هناك أسبابا عديدة هي التي صنعت هذه الفاجعة التي وصفتها جريدة القبلة المكية التي عاصرت الحدث وكتبت عنه في يومه، قالت بأنها فاجعة فظيعة لم يسبق لها مثيل في التاريخ. وبالفعل هذا العنوان عنوان معبر بشكل حقيقي. والسؤال الأهم، ما الأسباب التي دفعت أولئك النجديين إلى ارتكاب جريمة بشعة وفظيعة بحق مسافرين وحجاج مسالمين وبأعداد مهولة، إبادة جماعية تامة؟ ولماذا حاولوا بكل ما لديهم من قوة أن يقتلوهم جميعا حتى الجرحى منهم، حيث كانوا يتممون ويدففون على الجريح، ومن أصابوه بالرصاص نزلوا وذبحوه بالسيوف ويتممون قتلهم؟
لماذا أبعدوهم تماما حتى النساء منهم؟ ويمكن الإجابة على ذلك في ذكر عدد من الأسباب. أول سبب وأهم سبب وأخطر سبب أن الأسباب السياسية. هذه الجريمة جريمة سياسية مركبة، جريمة سياسية بشكل كبير جدا. اشتبكت فيها أسباب، لكن الأسباب السياسية، الأسباب الأساسية التي أدت إلى اتخاذ قرار بقتل هؤلاء الحجاج وبهذا العدد كانت أسبابا سياسية. يعني الأسباب السياسية الموجودة عند البريطانيين، الموجودة عند السعوديين، عند الملك عبد العزيز أو السلطان عبد العزيز، هي أسباب سياسية. على كل حال، طبعا عرفنا فيما مضى أن الملك أو السلطان كان يسمى في ذلك الحين سلطان نجد عبد العزيز بن سعود، كان قد أخضع معظم عسير لحكمه وعلى رأسه أبها. وقد قدم ولده فيصل بجيش من الإخوان التكفيريين، وخاض عددا من المعارك مع ابن عائض العسيري، انتهت بهزيمته وتثبيت حكم النجديين على هذا الجزء من اليمن الكبرى. على إثر ذلك عاد فيصل إلى الرياض في أوائل سنة 1341 هجرية، لكن قبائل من بني شهر في عسير لم تشأ الاستسلام، حيث شار الشبيلي وجماعة من بني شهر ضد ابن سعود خلال عام 1341 هجرية، واشتبك مع جيش ابن سعود بقيادة عبد العزيز ابن إبراهيم. في المقابل كان الإمام واليمنيون يعتبرون منطقة عسير جزءا لا يتجزأ من اليمن، وكانوا يجاهرون بذلك. وهذه مسألة معروفة، أن عسير معروفة أنها يمنية، بل حتى كانت تعتبر اللواء الرابع أو المتصرفية الرابعة من متصرفيات اليمن الأربع، أو اللواء الرابع من ألويات اليمن الأربعة. عسير واللواء الرابع من ألويات اليمن، هكذا كان يعتد به في الخلافة العثمانية وفي الدولة العثمانية. ولهذا كان الخلاف والاستيطان متوقعا، وكان من تأجيله ناتجا عن انشغال الإمام يحيى في ترتيب أوضاعه الداخلية التي منعته من التعامل بما ينبغي تجاه ملف عسير. بينما كان ملك نجد أو سلطان نجد ينتظر الفرصة لإيصال رسالة تهديد وإجبار للإمام يحيى بإقرار الوضع الحالي كما هو عليه وبدون ادعاءات. الإمام يحيى كان يتمسك بحق اليمن التاريخي في عسير جبالها وسهلها، وأنها جزء لا يتجزأ من اليمن منذ قرون طويلة. وكان الوريث الوحيد طبعا للأتراك العثمانيين المنسحبين في الحرب العالمية الأولى، في عقاب الحرب العالمية الأولى، وهم كانوا يعتبرونها كما قلت، يعتبرون عسير اللواء الرابع من ألوية اليمن. وكان الإمام يحيى ينظر إلى الأدارس الذين دخلوا في مخلاف السليماني وفي منطقة جيزان وأبها وهذه المناطق جيزان وغيرها على أنهم دخلاء. طبعا الدكتور الوجيه عبد الرحمن الوجيه صاحب كتاب عسير في النزاع السعودي اليمني يقول إن رفض الإمام يحيى للاحتلال السعودي لمدينة أبها وما حولها ومطالبته لآل سعود بالرحيل منها ليوحي بأن تلك الحادثة أي مجزرة تنومة كانت رسالة تهديد وتخويف. في جانب آخر، ظل الإمام يحيى عصيا على بريطانيا على خلاف جميع الحكام الجزيرة العربية. الإمام يحيى ما قبل التطويع وأنف من التحالف مع البريطانيين الكفار أو المهادنة لهم باعتبار أنهم أعداء الأمة وأنهم يسعون لاحتلال بلدانها واستغلالها وباعتبارهم محتلين لجنوب اليمن. وكانت بريطانيا تتحين الفرص إلى الدفع بالحاكمين الأقويين في الجزيرة العربية إلى حافة المواجهة. لماذا؟ حتى تحرف نظر الإمام يحيى من الحدود الجنوبية لليمن إلى الحدود الشمالية، باعتبار أنه ليس نحن الأعداء في الجنوب، في جنوب اليمن، عدوك هناك ابن سعود، وصرفه عن النظر نهائيا إلى عدن والمناطق المحتلة في الجنوب. والإمام يحيى كان في حينها يكرر ضرورة تحرير الجنوب من دنس الاحتلال البريطاني، وهذا ما تجلى بوضوح في دفعها للإدريسي للاحتماء بالسعودي ليدفعهم نحو التصادم مع الإمام يحيى مباشرة. هناك أيضا كما ذكرنا خصومة تاريخية كانت بين أشراف الحجاز والنجدين دائمة، وكانت مسألة حدود نجد والحجاز هي القاسم اللي ظهر العلاقات الودية بين أهل نجد وأهل الحجاز، بالإضافة إلى الاختلاف المذهبي والخصومة التاريخية بين أسلافهما، حيث كان مذهب أهل الحجاز الشافعية، أيضا الأشاعرة والأحناف وغير ذلك، بخلاف وكانوا على عداء مع الوهابية، عداء كبير جدا مع الوهابية التي انطلقت من نجد، وأجداد الشريف الشريف غالب وغيره من خاضوا معارك كثيرة جدا. لماذا؟ لهذا تميزت علاقات الطرفين بالسوء، ورأينا كيف أمد الشريف حسين ثوار عسير بالرجال والمال في مواجهة ابن سعود. لكن مشكلة الشريف حسين أنه أخطأ في تقدير قوة خصمه النجدي عبد العزيز بن سعود، ولهذا ما عد العدة الكاملة، تعامل معه بتجاهل بعدم تقدير جيد، ولهذا هزم جيش الملك حسين الشريف حسين وتعرض للتمزيق والتبديد في وقعة تربة. وبعد ذلك بدأ العد العكسي لحكمه على الحجاز، وأخيرا طرد من الحجاز تماما هو وأهله وأسرته.
طبعا عبد العزيز كان يحدوه الشوق الدائم لاحتلال الجزيرة العربية، ويدعي أنها أملاك آبائي وأجداده، وصرح بذلك لأمير الريحاني، وذلك جند كثيرا من بدو الوهابيين النيديين ممن سمي بالإخوان في تلك الهجرة المنعزلة عن العالم والموبوءة بأفكار التطرف الوحشية. عبد العزيز من خلال أذرعه العسكرية الوحشية هجر الإخوان تشكيلاتهم القتالية، أجاد صناعة الرعب وإدارة التوحش والحرب النفسية، واستطاع إيصال رسائل نفسية جامحة إلى قلوب خصومه قبل أن يصلهم بجيشه. كان في الوقت نفسه بارعا جدا في التمثيل والتظاهر بالسخط تجاه ما يرتكبه جيشه المدجج بعقد وعقائد الكراهية والتكفير والوحشية. لم يمانع من درف دموع التماسيح عندما استلزم الأمر، وكان يطير بها عشاقه طبعا ومريدوه لإظهار حمامة السلام، وأنه إمام هداية لا يبارى، وحمامة السلام لا تجارة، حمامة السلام لا تجارة. لكن إصراره على استخدام هذه القوات وهذه الأدوات الوهابية المتوحشة في كل مرة لاحقة يبين أن الرجل أبعد ما يكون عن السلام وعن الطيبة وعن الهدوء وإلى آخره. وإخضاعهم لأهم المناطق الاستراتيجية في الجزيرة العربية دليل على إجادته التمثيل وعلى تصنعه البارع. وما أشبه الليلة بالبارحة، ها هم أولاده شاركوا مع الأمريكان وغيرهم في صناعة جماعات التكفير المعاصرة في العالم الإسلامي، وشقلوها لضرب الأمة الإسلامية. ما من بلد إلا وهو يعاني من تأثيرات آل سعود وحلفائهم التكفيريين من القاعدة ومن داعش ومن الإخوان والسلفيين وغيرهم، بما شقلوها لضرب الأمة الإسلامية من الداخل، بما لا يضر مصالح دول الاستكبار بل بما يفيدها. وجدنا عيانا بيانا دعم النظام السعودي والأمريكي لهذه الحركات، وفي الوقت الذي تظاهروا كثيرا بأنهم يحاربونها ويكرهون تصرفاتها ويحبسون قادتها في سوريا وفي العراق وفي اليمن في مصر في المغرب العربي وغيرها من البلدان. ولذلك هذا أمر يجب أن نتنبه له، هذا جزء من الأسباب السياسية التي شاركت في إنتاج هذه المجزرة. النظام السعودي يريد أن يعاقب النظام اليمني، الحكومة اليمنية، الاحتلال البريطاني أيضا يريد أن يعاقب الحكومة اليمنية العصية على التطويع، كل منهم يريد أن يعاقب هذا النظام. أيضا ابن سعود الذي كان يتحفز ليكون حاكما على الجزيرة العربية بدعم بريطاني كان يريد أن يقدم دليلا وإثباتا جديا يعبر عن ولائه لأولئك الكفار البريطانيين. هذا الإثبات يعني هم وضعوا له اختبار قبول، أنه إذا أردت أن تكون رجلنا في هذه المنطقة فاقتل الحجاج، اقتل حجاج اليمن، أوجع اليمن. هنا يريدون أولا أن يفصلوا بينه وبين محيطه في اليمن، يكون هناك عداوة. اثنين، أيضا يريدون أن يجربوا هل يتجرأ إلى أن يصل إلى مستوى أن يقتل الحجاج في سبيل رضائنا، في سبيل أن يوالينا. إذا كان الأمر إذن يمكن أن نثق به، يمكن أن نوكل إليه بعض المهمات وأن يكون هو رجل بريطانيا في المنطقة. فبالفعل سارع ابن سعود بقتل الحجيج، وأرادت بريطانيا منه ذلك حتى لا يكون منه خط رجعة لابن سعود، لا يكون هناك خط رجعة لابن سعود يرجع إلى محيطه العربي الإسلامي. وهذا تعليل لا يبعد عن الصواب، وهناك أيضا تعليلات داخل الأسباب السياسية يمكن أن نتحدث عنها في الحلقة المقبلة. الآن سنذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة، منهم الشهيد من شهداء تنومة الشهيد عبد الله ابن حسن ابن أحمد ابن محسن ابن إسحاق ابن هادي الشامي، من أهالي قرية المسكة التابعة لمديرية الستة محافظة إب، وهو والد العلامة محمد بن عبد الله بن حسن بن أحمد الشامي المتوفى في عام 1366 هجرية تقريبا، وأخوه الأكبر محمد بن حسن الشامي. هذا كان من القيادات الاجتماعية في منطقة الستة، وكان من المجاهدين مع الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين لتجييش القبائل والثورة على الأتراك عندما كانوا محتلين لليمن. الأمر الذي جعل الأتراك يعتقلون السيد محمد بن حسن ويرسلونه إلى إسطنبول. ولهذا ما كان من الشهيد عبد الله ابن حسن أخي إلا أن سافر إلى إسطنبول وسعى سعيا حثيثا لمراجعة الباب العالي هناك حتى أطلق أخوه وأطلق سراحه. طبعا الشهيد ولي بعض الأوقاف، ولما فقد في تنومة يعني استشهد طبعا، لكن اعتبر مفقود حتى يتأكد، ما كان هناك شهود رأوه وعادوا ورأوه وقد قتل يعني، ولهذا لم يكن قد تأكد لأهله قضية استشهاده. فهناك نشأت إشكالية حول الحكم بموته وحول إرثه ومن يحق له تولي الأوقاف التي كان يليها، هل ابناه أم أخوه؟ فكتبوا إلى الإمام يحيى حميد الدين في ذلك،
وجاء رده المؤرخ ب 1360 هجرية باعتبار أن كل المفقودين في تنومة حكمه حكم موتى، كما حكمت بذلك أيضا محكمة الاستئناف بصنعاء في حينها، وقد وصلنا صورة من حكم محكمة الاستئناف في ذلك. وبالنسبة للأوقاف فيستوفى فيها الأمر الشرعي بمعرفة حاكم المنطقة، هكذا جاء التوجيه من الإمام يحيى، عليها إمضاء الإمام يحيى وثيقة، وهي موجودة لدينا أيضا صورة منها، وحصلنا عليها من الأستاذ شرف الشامي. والآن نصل إلى الأسئلة الختامية في ختام هذه الحلقة، وهي: من الذي سرب خبر الاتفاق السري بين الإمام يحيى والشريف حسين، ولماذا أرسل أيضا أمين الريحاني لكي يصنع هذا الاتفاق؟ أليست المسألة وراءها ما وراءها؟ ولماذا كان لهذا التسريب أثر كارثي أدى إلى المجزرة؟ السؤال الثاني: كيف استغل الإنجليز عدائهم للإمام يحيى العصي على التطويع ليدفعوا بابن سعود لقتل 3000 حاج يمني في تنومة كرسالة تهديد وإجبار؟ ثلاثة: ما الدعاية الباطلة التي صدقها ابن سعود أو روج لها؟ قد لا يكون صدق لكن روج لها، وهي أن الحجاج اليمنيين هم جنود متنكرون لإنجاد الشريف حسين ملك الحجاز، وكيف تحول هذا الوهم أو الزعم إلى مبرر لإبادة كل الحجاج عن مذكرة أبيهم؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة

وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوم ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1-99.

0: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.

0: www.ucl.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
5: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي.
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام.
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام. سام. FM.
1: إذاعتك أنت.

0: إذاعة سام أفهم من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي تابعتم في الحلقة الماضية
1: أمي يا جد أمي بين أسمع صوتهم وأبصرهم جمالي ما أناش مصدق أن قد استشهدوا
2: كل على الله وما حيفلت الله حد
3: كلام الصح يا خبري خلونا نخطا اي رجعوها ولا الوهابين يقتلون خلونا نخطا معنا
2: لا تقلقوا اخطا
4: ليش اقول لك انا كيف حسين لو شفت بعدها حين نزل من الجبال مثل الكلاب المسعوره وهم يصيحوا اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين اقتلوا الزيوت
5: عندي رساله من السلطان عبد العزيز بن سعود سلطان نجد الحاكم عسير رسالة سرية لك يا شيخ عبد العزيز بن إبراهيم
6: وين الرسالة العظمية؟
2: هذا خطأ معاه ناس برشفلتهم حجاج
7: طاع معانا أحسن لاي معانا طريق مختصرة
2: نلتقي إن شاء الله والطريق واحدي طولت كلها
6: مصر وخالد بن جامع وماجد بن خزيمة سلطان بن مجاد العتيب هم قتلة أحجاج الزيوت وأنا والسلطان مالي أي دخل
8: كل واحد يترك اللي معه وينقل رأسي اتركوا الكلام
2: جماعة والله احنا مسلمين مثلكم الأول اللي هبونا قتلونا واحنا مسلمين مثلكم خاف والله ما عاد شتوا مثلكم
8: أقول أفرع الثياب
0: تنومة الحقد الدفي إخراج محمد شرف الحلقة 26

0: طرحت فوق رقبتي حمل ثقيل. يا رب يا رب، حجاج بيتك الحرام تعرضوا للقتل والنه والذبح.
1: يا جد يا جد
0: يا رب.
1: انا قاعد حق اصحاب الاخدود
0: قريب من هذا المنطقة يا محمد.
1: الكافرين حرقوا المؤمنين، صح يا جد؟
0: ايوه يا محمد، حفروا لهم اخدود وحرقوهم فيه.
1: والوهابيين قتلوا الحجة في وادي تنومة، قتلوا بي يا جد، للمن قتلوهم؟ للمن؟
0: الوهابيين اعداءنا يا محمد، ضروري تعرف عدوك وتستعد له. هؤلاء اعداء ظاهرين، اعداء مجرمين وقتله.
1: ما فعلنا بهم يا جد، ما فعلنا بهم، ما فعلوا بهم الحجاج المساكين
0: ولا شي يا محمد. يشتوا يوصلوا لنا رسالة ان ما بش بيننا وبينهم اي تفاهم. ما رأيك نرتاح انا شوي يا محمد؟ ذلحين قدمك تعب.
1: بعدكم يا جد،

0: نرتاح أنا شوية يا فاطمة ونصلي، بعدها نواصل الطريق إن شاء الله.
1: بعدكم بعدكم يا خال، بعدكم.
0: هي مال عيونش حمراء يا فاطمة، جالسة تبكي طول الطريق.
1: ما بالله ما بالله الشمس وغبار يا خال.
0: اسمعي يا بنتي، الدموع ما عاد رجعش يحيى، احمدي الله واشكريه.
1: الحمد لله على كل حال. قولوا لي يا خال، لما جينا من هذا الطريق بين بصرحة قافرة من الناس.
0: ايوه يا فاطمة، صح اني قافرة وبعيدة ومتعبة، بس ان شاء الله تكون امنة.
1: محمد يا خال مسكين، تحمل مسؤولية وحده صغير يا خال.
0: محمد رجل يا فاطمة، تري كيفه ما شاء الله يشبه ابوه، لا تكونش تبكي قباله، نشتي كبر ويقع رجال يقدر ياخذ بثار ابوه.
1: الله يحفظي يا خال، ما عاد الا محمد. اين هو يا خال؟ اين سر محمد؟
0: شريتي علف للقراش. لا تقلقش علي يا فاطمة، افعلي لنا قهوة، انا جازير اسقي القراش واتوضى بساعتي وبسري ما ناكل اي حاجة هالحاصل.
1: حاضر حاضر حاضر يا خال، معنا زبيب ومقصقص.
0: الله يديمها نعمة، يا رب عونك.

احرقوا كل ما معنا يا الله، قتلونا واحنا ضيوفك يا رب. اسالك اسالك بنور وجهك العظيم يا رب ان تسلطنا عليهم وتقتلهم بايدي رجالنا يا ارحم الراحمين. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يوه يا رب يا الله، محمد ابني محمد يا خالد.

0: حصان رهابة وهابي هاي وهابي هاي وهابي
1: أينهم
0: يا محمد يا محمد
1: أينهم يا عم حسن أينهم هو الكلاب
0: الحمد لله الحمد لله أننا لحقتكم
1: أينهم يا عم حسن هو الكلاب الوهابي
0: ها ما بعد قفايا شكلهم ما عاد يصيروا يلحقوني
2: يا محمد سلامات ما بقى
0: وانا انا قريب حسين انا احسن الفقاي
2: ارحب يا حسان حيا بك من كان يقرح يا محمد سمعنا رصاص
1: وانا يا جد كنت ارمي رصاص للجو لاني سمعت عمي حسن بيصيح من راس الجبل وبيقول سرق ونهابه وانا كنت ارمي مطلع افجعهم
2: اين هم اللصوص يا حج حسن ما وقع
0: خليها على الله يا نقيب حسن خليها على الله
2: مالك مفتجع هكذا
0: بعد ما فلتكم لقيت الخبز وتجمعنا وخطينا جمع واحنا في الطريق لقينا واحد من اهل المنطقه وحذرنا
2: من ما حذركم يا حج حسن
0: حذرنا من الوهابي وقال ان الوهابين بيلاحقوا الناس بالجماع ومن لقيوه كانوا يذبحوا قبال خلق الله كلهم
1: وبعدها يا عم حسن ما فعلتوا كيف هربت انت
0: تفرقنا وكل مجموعه سارت من طريق وانا لحقت بعدكم ولو ما وصلت لراس ديك الجبل بسروني النهابه هم غير بسروني ولحقوه بعدي وانا هربت الموت هربت منهم وبسرت واحد مع بغله وبندق كنت اصيح واقول نهابه
1: وانا يا جد عرفت صوت عمي حسن وشليت البندق ورميت مطلع
0: شكلهم سمعوا صوت الرصاص وهربوا والله ان انت اسد مثل ابوك يا محمد
2: اسبق له عند امك يا محمد
1: حاضر يا جد
2: هتجلس معانا يا حسان ماشي من ذا الحين الله يفتح عليك
0: معاكم يا نقيب حسين ما ذا الحين ما عيفرقنا الا الموت بسم الله

0: قلقت عليك الله يسامحك، سمعت صوت الرصاص.
1: لا تقلقوا يما، هو انا رميت مطلع عازب افجع النهب.
0: يوه اي النهابي يا محمد؟
1: امو نهابي كانوا بيلاحقوا عمي حسن. هيا يما اتجهزوا، قالوا جدي حسين اتجهزوا بسرعة.
0: اين هو جدك يا ابني محمد؟ هو لا عسكر وهابي. جهز بندقك يا محمد، جهزه.
1: جدي في الوادي، اطلعوا الجبل يما، هيا اطلعوا الجبل، هيا بسرعة.
0: والجمل والبغلي يا محمد؟
1: الله ونانا، بسرعة يما.

0: ايوه يمه، هان اجلسوا هان، نقدر نبشرهم وهم ما يبشرونا.
1: اصبر يا بني محمد، لا تفعل اي حاجه الا بعد ما اقول لك.
0: حاضر تمام.
2: حلهم يا اخوان، ابشر
1: القرش يا محمد. عيش اللوهن، جهز نفسك.
0: اسمعوا يمه، اول ما ينزلون فوق الخيوط ارميهم في الراس.
2: هذا زبيب وخبز، اكيد الجماعه قريبين. مصيرهم الموت مثل اصحابهم، وين تهربون مني؟
1: جاهز يا محمد.
0: ايوه جاهز. بسم الله. شل عدو الدين.
3: بغلا واحدة
0: نرفع على ذا حقنا، المختار على ذا حقنا. يلا نختار على ذا حقنا.

0: لا صدقت كلامكم يا خال، انتو ويحيى وجلست في صنعاء، انه احسن لي ولكم.
1: هذا مشيئة الله يا فاطمة، والموت مقدر ومكتوب، وما تدري نفس بأي أرض تموت.
0: كان يقول لي يحيى الله يرحمه، لا تحن بينا يا فاطمة، ذلحي دريت ما كان بيقصد. سلام الله عليك يا يحيى، سلام الله عليك.
1: سلام الله عليه وعلى جميع الشهداء المظلوم،
0: سلام الله عليهم ولعنة الله على الظالمين.
1: اليوم دريت ان كلامي صح يا فاطمة، ان انتي بألف رجال ما شاء الله عليك، قتلتي نص العسكر الوهابيين.
0: والله والله يا خل ما يبرد قلبي إلا بعد ما نشل بثأر الشهداء حقنا. السلطان حقهم يا خال الذي أمر العسكر الوهابين هؤلاء أنهم يقتلوا الحجاج حقنا.
1: والله إن هؤلاء الحجاج المساكين ضحية لإجرام عبد العزيز بن سعود. هذه رسالة تحذير لكل المسلمين أن التعامل معهم بالسيف والذبح.
0: ما يشتي هذا النجدي الملعون، ما يشتي هذا القاتل مننا.
1: يشتي يحتل الحجاز مكة والمدينة، هذا هو هدفه الحقيقي يا فاطمة. هؤلاء الحجاج اليمنيين كانوا ضحية لأطماعه التوسعية.
0: هم بيقولون انهم مسلمين، كيف يقتلوا الحجاج وزوار بيت الله الحرام؟ كيف يا خال؟
1: هؤلاء الوهابيين بيكفروا المسلمين ويحلوا دماءهم ويصادقوا اليهود والنصارى. الانجليز يا فاطمة،
0: سمعتهم يا خال بيقولوا ان احنا مشركين واحنا عنصر نحج بيت الله.
1: عبد العزيز بن سعود يستلم معاش من الانجليز وسلاح ويحقق لهم ما يشتوا.
0: للمه ما يشتوا يا خال،
1: يشتوا يدمروا الاسلام، يدوا لنا من يقتلنا ويكفرنا باسم الدين وهم الوهابيين.
0: الشدرة يا خال، المسلمين والعلماء أينهم والناس وينهم؟
1: متفرقين يا فاطمة، متناحرين، ما عاد بقي إلا اليمن محتلوها الإنجليز، ولا الجزيرة العربية كلها تحت الوصاية، وصاية الإنجليز. هي ارتاحي يا فاطمة وارقدي، عاد المراحل طويلة.
0: حاضر يا فاطمة.
1: تصبحي على خير يا فاطمة.
0: تصبحوا على خير.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: اسمع، هذا مركز بارك، سامحونا من أي تقصير.
2: أمان الله، الله يحفظك أنت وأولادك ويجزيك عنا خير.
1: أمان الله يا رجال.
2: في أمان الله، مع السلامة، ويجمعنا الله على خير.
3: أبشري مزرعة نزيل حج محمد.
4: هذا احنا عن سر نحج يا حج محمد، عن سر مكة والمدينة.
5: ايوه، كان ما جينا نسوي انا معاكم اول واحد.
3: والتعب عاد، الطريق صحراء قاحلة، رمال وشمس وعطش.
5: سهل سهل يا جد سهل، كل في سبيل الله.
2: ما عاد خلونا يا حج احسد 11 بدلنا.
6: اخزاه الله.
2: بعدها سخرنا الله رجل صالح من عزيزه وجهاله، أدى لنا كل أدى لنا ذلك اللي بكل مفارش فوقنا.
7: رأسي بيوجعني، أمانا قالوا لي ما لهم عم يحيى، أمانا يا جدي.
8: بس ما رمشي ابني ما بلا، قالوا الذي تقتطع المدرة هو يحدي إنه شو الله يسمعنا. خير
9: انت خبل او انت صاحي؟
10: اقول لك خبرونا اصحابنا الجمالين اللي راحوا مع القافلة.
9: فعل الله ولا فعلك، وايش ذا المقبر؟
10: وانا وايش اسوي لك يا عم حسين؟
9: والله عندي اذا انتخبل، ما انا ان قالك ذا المقبر يا بابلو.
10: ذا المقبر اللي خبرونا به اصحابنا الجمالين.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمر خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي، للمخرج محمد شرف.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
3: هنا سام،
7: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: جارح بشليل.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات صلوات صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هذا الأيام أيام خير، الناس بيحجوا، الذي بيعتمر بيعتمر، والذي بيحج بيحج، والذي بيسمعت بيصير يعتمر ويصير يضوي زلط ويسعى من نظك ساري يعتمر وليساري حج. قدوضك على طريق عيلك قد مسابح حج ولقاد مسابح. والمهم يا صاحبي، كل واحد لما أرب ولا خبر وعل بيصيروا من هنا يعتمروا قولتهم ويحجوا. سمعتوا وهم غرب يصيروا ويشلوا خبر لا هناك للسعودية ويجوا مع الناس. المهم يفعل الفعله ويقتل المكتوب ويحضر مقباره ولا في ذهنه. لكن عذر حمر راح من سبحانه إن لا إله إلا الله ما أصبره وما أوسعه. أسمع الله وظف تضحوا وزقموا خلية. هذا الحجة إيش حق أنا هالي بيصيروا يحجوا؟ مع احترامي لأبناء الناس، مع احترامي للشرفة بالناس، شرفة ما تجزمش تفتح لكفك عليه ولا تتحاكى منه. ابن ناس ابن ناس، أبناء الناس موجودين. والهيان قدوم هيان، بارك الله في الجميع. العيد قدوا ضاف الطريق، عاد احنا غير من كذيئها ودخل العيد. ناس يا رحمته ما بيش معيك سول لجهاله، وناس يشتي يقع صيني مراك، وناس يقع صغير اللحمة، والذي هم ميسورين. الباري بيخلف عند الله، مش ضايع ولا حاجة، ولا انتو خاسرين. لمنعكم تفقد والضعفاء المساكين، الوقت شديد والمرحلة الشديدة، والناس والفين يأكلوا ويسيروا ويجوا ويتوا. والفين ما يرحم إلا الوالف، ما ذلك الذي هو مجمز قدو مجمز، سواء مخيرة ومسبقة ولا مقفعة، قدو مجمز جلد جلد ما يخرج من الشيء ولا يأكل شيء. لكن اللي هم ميسورين، بارك الله بارك الله فيكم ويخلف الله عليكم، افتقدوا الناس. وعند الله مش ضايع ولا حاجة، عند الله كل خير وأيام عظيمة. والله يوفقنا نحج، الله أنا أساله ويزيل هذا القيادة السعودية عرقل وخلق الله. ما بيطير الحج لهانك وقد التامة فوقه وما تحتوه معرقلين للناس. لو شن الدنيا في سهت ومهت وخير، مغلقين للمطار ومتحملي بمصيبة الشعب. بعض الناس ما عادوش قادر يتحمل السفر فوق الباص فوق السيارة وقطيعة وسهر هذا كان قد الدنيا سابر قال يغلق المطار. هي على ما غلق المطار وبالناس أمراض. المهم إنا لله وإنا إليه راجعون. وأنتم يا أصحابنا كذيئها مشوا ضروري ما بالله على ما قد ولفنا، يوم صيف ويوم حيف، يوم الدنيا سابرة ويوم ملزوزة، نعتادهن هذا لا كلهن. وبإذن الله ما عيقوا عشي، ما حيلم ما نعيد، وما حيلم ما نسلم على المكالف، وما حيلم من برع وهذه العادات والتقاليد، ما حيل منها عاداتنا وتقاليدنا عن حيه. كيف ما وقع الوجع وغرق قبال العدو، بنجهجه قبال العدو فينا ما فينا مش مهم. والصبر والثبات والمكاتفة والمراحمة والمسامحة كذاب نبصرها من سنة لا سنة. قال واحد تانك والدنيا أخس وغريمنا هو ضقها. من غريم خلق الله؟ من اللي بيآذي خلق الله غير السعودية وجورته واليهودي والنصراني؟ وما بيعاني المواطن اليمني إلا بسبب القيادة السعودية والنظام السعودي. الله أنا أسأل أنه يزيلهم. والله الله يا ناس في الوع في الوع، كف بيجي العيد وقلوب الناس تقول ورد. وهذا لا غلقوا على قلوب الناس، غلقوا علي على القلوب وسلبوا الفرحة من وش الكبير والصغير. كده الناس مكني، كده الناس متحملي، ما عاد يقولوا ما عاد يفعلوا. عاد ارحم الراحم من فالوجود، الواحد لا يأسش من مره، عاد علام الغيوب على كل شيء قدير. رجع الى الله، رجوع الى الله يفرحها الباري، يسهلها الباري، لكن غافلين الناس عن ذكر الله، كيف يفرحها عليهم؟ هي كيف يفكها عليهم؟ ما بالله رجوع الى الله. ومن عام لا عام قالوا سقيت يا عام، اللي جيناه هي كلمة قالوا قلنا كان عاد العام أحسن، إحنا بعيدين من أرحم الراحمين، ولا كل الشمس تقوم تشرق من نص الليلة، ما بالله في ذلك الوقت المحدد. قال الله الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كل شيء عند أرحم الراحمين بنظام محكم دقيق. إحنا الذي قد إحنا في شك نقول من اليوم عيد مبارك مقدام، ويعلم الله من للسنة الثانية، المراحمة، المكاتفة، المخوة، المسامحة، والدنيا حق الله، وحمال الغلايب الله ما عيقعشي إدليت بأكثر من عبارة. فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل.
8: إذاعة سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

0: اليهودي الصهيوني يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله.
1: لنسمع صوتنا للعالم، هذا المزحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.

اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا وعن الدين والكتاب فذبوا نصرة للكتاب هبوا جميعا أعلنوا السخط.

كلما أوقد اليهود لنار كل نار بحسبنا الله تخبو، مدفعياتنا 30 جزءاً

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: لن تسكتونا، لن تسكتونا، لن تسكتونا.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
3: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
5: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
6: وما
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: قول عن القاهم،
10: متواجدين على مدار 24 ساعة.
9: عاي أخرونا.
10: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
6: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
12: المنتجات المستوردة متشابهة بلا روح، أما منتج الأسرة اليابانية فهو يحمل عبق الأرض وأصالة التراث ولمسة الإبداع التي تشبهنا وتناسب ذوقنا الرفيع. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام والعود احمد.
13: ومن المعلوم قطعا لدى الجميع في لبنان وفي غير لبنان ان العدو الاسرائيلي ارغم وطرد من لبنان وارغم على الخروج من لبنان بالسلاح والجهاد والمقاومة، وليس بالمفاوضات ولا المساومات ولا قرارات مجلس الامن ولا الامم المتحدة ولا وساطات دولية، إنما أرغم إرغاما على الخروج من لبنان.

من المعلوم قطعاً لو أن هذه الأمة تتجه بإرادة صادقة وتوجه جاد لدفع الخطر الصهيوني والتصدي للمخطط الصهيوني وإيقاف العدو الإسرائيلي عن عدوانه على شعوب هذه المنطقة، لكان لذلك تأثيره الكبير ولحقق ذلك النتائج المرجوة. نحن رأينا كيف هي الإيجابية الكبيرة لمبدأ وحدة الساحات تجاه الهجمة الأمريكية الإسرائيلية في هذه الجولة في مواجهة 40 يوما، كانت النتيجة مهمة جدا. ورأينا أيضا الثمرة الكبرى لما قام عليه النظام الإسلامي في إيران من توجه تحرري وإعداد للقوة وسعي لأن يكون للجمهورية الإسلامية ولشعبها الإيراني المسلم منع وقوة في مواجهة أي عدوان يستهدفها. كيف كانت الفاعلية العالية في التصدي لهجمة بذل فيها الأمريكي والإسرائيلي الجهد في التدمير والاستهداف والسعي لحسم المعركة لصالحهم، ولكنهم فشلوا. لماذا فشلوا؟ عندما كانت الجمهورية الإسلامية فيما هي عليه من إعداد واستعداد وجهوزية وفاعلية وروح جهادية وتوجه تحرري، في نفس الوقت كيف كان الأثر لوحدة الساحات وتحرك جبهات المقاومة، كيف كان لهذا القيمة والأهمية الكبيرة والأثر الإيجابي؟ هذا له أهميته على المستوى الديني والإسلامي والأخلاقي، لأنه يجسد مبادئ إسلامية.

0: وسام اف ام، اذاعه المحور.
1: الحقيقه تجلت ما بقي للمحايد.
2: عنوان الحياد. الحياد اليوم ليس حيادا مشرفا، حياد امام معركه تهدف الى احتلال بلدك. ماذا يعني ان تكون محايدا؟ يعني متنصلا عن المسؤوليه.

إذا كانت المسألة حياداً أمام قتل الآلاف المؤلفة من الأطفال والنساء، أي حياد هذا؟ هل يتحلى بالمسؤولية من يحايد أمام مجازر كهذا وأمام مآسٍ كهذا، أمام مظلومية شعبك التي لا نظير لها اليوم في الأرض؟ هذا حياد؟ حياد في محل لا؟

0: لا حيادية بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين العزة والذلة، بين الصمود وبين الخنوع والتراجع.
1: الحقيقة تجلت.
2: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: شو لنا خصة؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين يحلوا مشكلتهم، خلوا السويويين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مش ما حدا له خصة.
1: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات من 67 لليوم، وخصوصاً من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1948، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سينا، من حيد مصر نعطيها سينا، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود هو هذه التجزئة اللي عملها.
1: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
0: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
1: كل ذلك يدل على بالإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
1: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
0: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
1: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
0: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن الخطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو قلنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسويرية شو قلنا خصة، خلي السويريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو قلنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
1: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون هم السعوديين، هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بصائر، حسب منطقنا بأيديهم بصائر وثائق.
0: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة، نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1999.

0: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، والعود احمد.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: العظيم
1: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين والمستمعات بكل رباعي وطننا الحبيب والغالي، شاهدت فيديو قبل فترة لأحد الأطباء يقول إن زميله واحد صديق وطبيب جات له مكالمة من إحدى المستشفيات تقول له اسرع تعال لدينا حالة طارئة ولادة قيصرية. قال فاستعجلت لبست ثيابي وعلت طول وخرجت أروح المستشفى عشان أشوف هذه الحالة المستعجلة. قالوا عندما وصلت إلى باب المستشفى فإذا إحدى الدكاترات والمرضات بيصيحن فوق ويهزأني ويقولين ليش تأخرت المرأة ولد الطبيعي ليش تتأخر؟ يعني الموضوع كان هم فلوس مش موضوع خدمة إنسانية. هذا اللي بيقهرني وبيخليني أوسوس وأطالب وزارة الصحة بأن تعمل شيء. يجب أن يكون هناك شيء ضد هذه الولادات القيصرية. ذبحوا بناتنا، هذه المستشفيات وهؤلاء الأطباء الذين لا يهتمون إلا بالريع المالي فقط. قال والله إن معظم الحالات بتجي للمستشفى وتولد المرأة طبيعية وقد بيجهزوها القيصرية. قال بتولد طبيعية فوق السرير وقد بيجهزوها العملية القيصرية. قال 80% اللي بيعملوها يعني القيصريات قال ما تحتاج إلى عملية قيصرية. الأغلبية العظمى هو القيصرية نادر ما يكون في هناك تعسر في حالة الطلقة والولاد عند المرأة، لكن يجي يقول لك على طول دخلة قيصرية. هذه حصلت لي أنا، سمعتها وكانت قريبة مننا وشفتها. يعني دخل واحد مسكين يعني من الريف مع أبوه ومع زوجة الولد هذا ويشي يدخلها، دخلوا لأحد المستشفيات قالوا يلا جهزوا عملية قيصرية. قالوا ما يعني قالوا ما روح ادفع الآن وسدد في الشؤون المالية بالحسابات وتعالوا تيت الفاتورة احنا نعمل عملية قيصرية الآن ونولدها. قالوا لا زي ذي شك كذا امرأة قلبه مرتعش. قال لنا يلا خلينا نخرج نروح نشوف. سمعنا به هناك حق الأمومة والطفولة وكذا، حتى الأمومة والطفولة قد بي يعملوا قيصرية لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني المهم قال فرحنا هناك كان في واحدة خبيرة ممتازة جدا أجنبية مش يمنية. قال فعملت عليها فاس كذا قالت لهذا باقي لها شهر يا ولدي، يعني باقي لها شهر لما تولد ما قد تحتاج عملية ولا تحتاج توليد. قال الولد حمد الله وشكره وخرت المرأة وروحت هالبلد وهي بخير ما لها شيء زي الحلاوة. قال جلسنا شهر وجينا ولدناها ولدها طبيعية، بينما المستشفى الأول كان يخسرني كذا فلوس ويخني صحة المرأة وقد تموت عندما يحاول يولدها قيصريا وهي ناقصة شهر أو شهرين أو شهر ونص. فإحنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لابد من دراسة ولابد من بحث حول الموضوع الولادة القيصرية. كان ما كناش نسمع عنها حاجة خالص الولادة القيصرية ما فيش. فهذا الراجل هذا بيصاحب هو دكتور قال بالحرف الواحد قال الموضوع الآن ما عادش موضوع خدمة إنسانية أو خدمة أخلاقية أو يمين بقرات يمين بقرات اللي حلفوها الدكاترة. قال ما عاد بيش هذا خلاص كله كلام فاضي. الآن الموني البيسة هي اللي بتلعب الرجال الآن. يقول لك هو كلامه هكذا وهو دكتور في أحد المستشفيات، يعني مش إنه أنا بقول بحاجة من عندي وأنا سامعه. هو لا يسامع ولابسه لبس الطباء وعلى رأسه على وجهه ورقبته سماعة وكل حاجة، يعني ما يقولش كلام من فراغ، ما يقوله إلا من شيء من حدث يعني. وهذا اللي بيحدث الآن، معظم الولادات الآن في اليمن للأسف الشديد كلها قيصرية معظمها، مع أنه كان معظمها يجب أن تولد طبيعية ونادر والنادر لحكم له ولادات قيصرية إذا حصل تعسر أو مشكلة في الطلقة وما إلى ذلك يعني. لكن أنه قيصرية هكذا على طول مزاج يعني دخلوها على طول قيصرية روح يدفع. قدوا عايشين أن الشعب ضانك، الشعب طفران، الشعب كلحان، الشعب ما عندهش الإمكانيات للعلاجات والرائحة والجاية والقيصرية كله كلام فاضي. وأنا متأكد أنا متأكد 100% أن اللي بيحدث من العملية القيصرية كلها كذب بس من أجل المال، لا همهم خدمة الإنسان أو الإنسانية أو الأخلاق الطبية. لأنه بيسموكم أنتم ملائكة الرحمة، دحين اقتلبتوا إلى شياطين الجن ما عادوا ملائكة الرحمة، شياطين اللقمة. أنتم الآن أصبحتوا شياطين اللقمة، ما عاد فيش رحمة في قلوبكم. عندما تدخل لي امرأة ما عندهاش حاجة وتقول لي لا لازم تعمل لها عملية قيصرية عشان تولدها، ليه يا أخي؟ راعي مهنتك وكن شريف وكن كريم وكن نبيه وكن نبيل، مارس مهنتك بإخلاص وبحب وبأمانة حتى حصل من عند الله ما يفلدك شاء الله. لكن هكذا هذا جريمة يعني. دمت عزيزي الموطن حرنا بين ودائما الوطن حر مستقلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

مستمعي الكرام، متابعي إذاعة سان اف ام من صنعاء 99.1، نلفت عناية حضراتكم إلى أننا سنبدأ من عصر هذا اليوم البث لمحاضرات المحاضرة الأولى للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وذلك ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وذلك عند تمام الساعة 4 عصر كل يوم. فإلى ذلك نلفت عناية حضراتكم، وأوقاتا طيبة مباركة نرجوها لكم مع برامج إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء. لا شريك لك.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: وانصرنا على القوم الكافرين.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
3: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الأخوة في ملزمة لا عذر للجميع أمام الله. وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن الله ذكر عن بني إسرائيل أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، والكفر لا يعني أنهم قالوا هذا النص أو ذاك من التوراة نحن كافرون به، لا، إنما لأنهم يتركون العمل به. الأمر الذي نحن عليه بالنسبة للقرآن الكريم نترك العمل به، نرفض، وليس الرفض رفض من يجهل ثم إذا ما علم التزم، بل واقع الرافض الذي لا يريد أن يعمل ولا يفكر أن يعمل. هذا من معاني الكفر داخل القرآن الكريم، الرفض أن تأخذ أشياء وتعمل بها وتلتزم بها، وأشياء أخرى لا تلتزم بها، ترفض أن تعمل بها، هذا كفر بها. ثانيا، عندما قال الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، يعني أن في دين الله، أن في رسالة الله ما يثير الآخرين وما قد يجعل كثيرا من الناس يخشون أن يبلغوه. فلتفهم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح. إسلام لا يثير أحدا ولا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا ولا يحق حقا ولا يميت باطلا ولا يواجه مفسدا. ثالثا، أكد أن الإسلام والقرآن هما اللذان حركا محمدا وعليا والحسن والحسين وغيرهم، كان هو الذي يدفعهم ليتحركوا من أجله. والإسلام الذي نحن عليه الذي لا يريد أن تتحرك ضد أحد ولا تثير ضدك أحد، أصبح هذا الإسلام مختلفا عن إسلام محمد، فنحن غير متبعين للقرآن وغير متبعين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الإسلام يحرك. لماذا أنت لا تتحرك؟ القرآن يحرك، هو من حرك الرسول، لماذا أنت لا تتحرك؟ نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: ونحن لا نزال تمر السنين علينا سنة بعد سنة، تنبت لحيتك ثم يبدأ الشيب فيها ثم تصفى شيبا ثم تتعصى ثم تموت، وسنة بعد سنة ونحن لا نفكر من جديد في تصحيح وضعيتنا مع الله سبحانه وتعالى، وفي أن نلتفت التفاتة واعية إلى القرآن وإلى واقعنا. ما بالنا لم نتساءل حتى ونحن نقرأ القرآن عندما نصل إلى قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، بعد أن تحدث عن المسلمين كيف يجب أن يكونوا حتى يصلوا إلى درجة أن يضربوا الآخرين فيصبحوا فيما إذا تحركوا هم ضدك لن تكون حركتهم أكثر من مجرد أذية، طنين ذباب لا أثر له. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ألسنا نقرأ هذه الآية ثم لا ننظر إلى أنفسنا؟ إذن فما بال هؤلاء الذين قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة هم من يهيمنون علينا؟ هل أحد منا يتساءل هذا السؤال عندما يصل في سورة آل عمران إلى هذه الآية؟ هل أحد يتساءل؟ هؤلاء قوم ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله
ونراهم مهيمنين علينا. إذن ما بالنا؟ ما السبب؟ هل أحد يتساءل؟ لا نتساءل، لا نتساءل جميعا، لا نحن ولا علماؤنا ولا كبارنا ولا صغارنا. نتلو القرآن هكذا بغير تأمل أشبه شيء بالطنين في شهر رمضان وفي غير رمضان، لا نتساءل، لا نتدبر، لا نتأمل، لا نقيم الوضع الذي نعيشه. ثم في نفس الوقت لا ننظر من جهة أخرى إلى أنه هل بالإمكان أن نصل إلى الجنة؟ هل نحن في طريق الجنة؟ أو أن طريق الجنة طريق أخرى؟ طريق الجنة هي طريق أولئك الذين قال عنهم في هذه السورة بالذات: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ليسوا من النوعية التي تقول ما نشتي مشاكل عندما تحدثهم بما يعمل أعداء الله وتذكر لهم الجهاد في سبيل الله. أليست هذه كلمة معروفة عندنا؟ والله فلان يشتي يقلب علينا بمشاكل. القرآن يلغي هذا، ومن يقولون هذه الكلمة أبدا لا يمكن أن يكونوا في طريق الجنة، لأن الله يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولا يمكن أن يكونوا ممن يعتزون في الدنيا والآخرة. هو يقول عن تلك النوعية أذلة على المؤمنين. ألسنا أقوياء على بعضنا بعض في الخصومات؟ وكل واحد منا يتوجه بكل ما يملك ضد صاحبه على مشرب أو على أرضية أو على شيء، وأذلاء أمام الكافرين، أمام أهل الباطل، أمام اليهود والنصارى أذلاء. يذل الكبير فينا ونحن نذل بذله. يخاف الرئيس أو الملك فيقول اسكتوا لا أحد يتحدث، ونحن نقول تمام ولا نتحدث ونسكت. يخاف فنخاف بخوفه إلى هذه الدرجة حتى أصبحنا أذلة أمام اليهود والنصارى، أذلة أمام أهل الباطل. والله يقول عن تلك النخبة أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يجاهدون في سبيل الله، ينطلقون هم لأنهم قوم كما قال عنهم يحبهم ويحبونه. ليسوا حتى بحاجة إلى كلام كثير يزحزحهم ويدفعهم فينطلقون متثاقلين. هم من ينطلقون بوعي كامل وبرغبة كاملة لأنهم يحبون الله، يحبهم ويحبونه. ومن يحب الله لا يبحث عن المخارج والممالص من عند سيدي فلان أو سيدنا فلان. هم قوم يبحثون عن العمل الذي فيه رضا الله لأنهم يحبون الله والله يحبهم. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لم يقل حتى ولا يخافون قتل قاتل أو لا يخافون القتل. أساساً هم منطلقون للجهاد، هم يريدون أن يستبسلوا ويبذلوا أنفسهم في سبيل الله. فأن تخوفوه بالقتل هذا شيء غريب، هذا شيء لا يثيره ولا يخيفه لأنه يجاهد. ماذا بقي أن تعمل؟ أن تلومه؟ قد يأتي اللوم مثلا يقول: لماذا أنت تقوم فتتحرك؟ هذا سيدي فلان لم يتحرك. لماذا أنتم يا آل فلان تتحركون أما آل فلان لم يتحركوا؟ هل أنت أحسن من فلان؟ وهل فلان أحسن من فلان؟ أليس هذا اللوم يحصل؟ هم واعون ولا يخافون لومة لائم.
عارفون لطريقهم وعارفون لنهجهم وعلى بصيرة من أمرهم، لا يمكن لأحد أن يؤثر فيهم فيما إذا لامهم، ولا يخافون لومة لائم. أما أن يخاف المشاكل أو يخاف القتل، فهذا الشيء الذي لا تستطيع أن تخيفه به، لأنه منطلق مجاهد. أن تنطلق إلى مجاهد لتخوفه بالقتل هذا شيء غير صحيح، هو لن يتأثر. أن تخوف الإمام علي عليه السلام في بدر بالقتل، هل سيخاف؟ لا يمكن أن يخاف، وهو في ميدان الجهاد، وهو انطلق مجاهد مستبسل يبذل نفسه في سبيل الله، انطلق مجاهدا مستبسلا يبذل نفسه في سبيل الله. أولئك الناس المسلمين منا الذين يجعلون عذاب الناس أعظم من عذاب الله، وعذاب الناس أشد من عذاب الله. نريد إسلاما ليس فيه مشاكل، أليس هذا هو الصحيح؟ نريد إسلاما لا نبذل فيه شيئا من أموالنا، ولا نقف فيه موقفا قويا، ولا يثير علينا مديرا ولا محافظا ولا رئيسا ولا يهوديا ولا نصرانيا، إسلام سهل. كأننا نريد ما لم يحظ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل تعرفون هذا؟ كأننا نجعل أنفسنا فوق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأننا نجعل أنفسنا عند الله أعظم من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلي عليه السلام، هل هذا صحيح؟ هذا تفكير المغفلين. لو كانت المسألة على هذا النحو لما تعب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما جاهد ولما جاهد الإمام علي عليه السلام، ولما جاهد الآخرون. نحن نريد من الله أن يحشرنا في زمرة محمد ولا يكون بيننا وبينه محط أصبع في الجنة، أن يحشرنا الله في زمرة محمد وأن يسقينا بيد الإمام علي عليه السلام من الحوض، ونحن في نفس الوقت غير مستعدين أن نتحمل أي مشقة من أجل ديننا، ولا أن نبذل أي ريال في سبيل ديننا، ونريد من الله أن يدخلنا الجنة، أي كأننا نريد ما لم يحصل لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم يقل الله لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك؟ في الأخير إذا لم تجد من يقاتل في سبيل الله إلا أنت فقاتل أنت. وعندما بنى مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبنه كمكسلة كما هو الحال في نظرتنا إلى مساجدنا الآن، أصبحت مكاسل. كان مسجده قاعدة ينطلق منها للجهاد، قاعدة يتحرك منها روح الجهاد، يزرع فيها روح الجهاد والتضحية في نفوس المسلمين. كان مسجده قلعة عسكرية. أما نحن فإننا من يقول بعضنا لبعض من العباد اترك ما لك حاجة، ولهم الله في شغلك وعملك وأموالك، ومن بيتك إلى مسجدك احمد الله ذا معك مسجد قريب ومعك بركة فيها ماء كثير، توضأ وصل واترك الآخرين. لست أحسن من سيدي فلان ولست أحسن من فلان. أصبحت مساجدنا مكاسل، وأصبحت الصلاة لا تحرك فينا شيئا، لا تشدنا إلى الله ولا تلفتنا إلى شيء، مع أن الصلاة هامة جدا ولها إيماءاتها الكثيرة ومعانيها الكثيرة وإشاراتها الكثيرة، والمساجد لها قيمتها العظيمة في الإسلام، لكن إذا كانت مساجد متفرعة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس من مسجد الضرار الذي أحرقه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كانت المساجد متفرعة من مسجد رسول الله فهي مساجد لله بما تعنيه الكلمة،
والصلاة فيها لها فضلها ولها عظمتها. أما إذا كانت المساجد هكذا ونضع فيها المصاحف فلا الصلاة ولا المصحف ولا المسجد بقي له معناه الحقيقي في نفوسنا. فنحن إذن نصنع للإسلام مخزنا نضع القرآن فيه ونقول له اجلس مكانك هنا لا تزعجنا، ونحن نصلي ونقرأ القرآن أحيانا ولكن لا نتأمل في الصلاة. أليس هناك محاريب في المساجد يتقدم فيها واحد يصلي؟ أي أن يلتف الناس حول قيادة واحدة، صف واحد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوم.

0: في واقع حياتنا. أريد أن أقول هذا القول لنا جميعا، نحن الذين لا نفهم أين موقعنا من أمام الله. ربما قد نكون والله أعلم والعياذ بالله إذا لم نصحو ولم نرجع إلى الله ممن يقول فيما بعد أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. تظهر لنا أشياء كثيرة كنا نفرط فيها وكنا نقصر فيها وكنا نتغافل عنها وكنا لا نبالي بها، إذا بنا نرى أنفسنا في أعظم حسرة، ونحن من كنا نقول ما هي إلا دنيا إن شاء الله الآخرة وندخل الجنة. أليست الجنة مقاما عاليا مقاما عظيما؟ الجنة مقام تكريم وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أعدت للمتقين المجاهدين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، مقاما عظيما. ونحن قد يتثاقل البعض منا أن يقول الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، والمفروض أنك تقول الموت لأمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل وكندا وأسبانيا وكم نعدد. قل مع إسرائيل واحدة منها، أمريكا وهي الشيطان الأكبر وهي من تحرك الآخرين. نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أننا نحن لا نزال تمر السنين علينا سنة بعد سنة ونحن لا نفكر من جديد في تصحيح وضعيتنا مع الله سبحانه وتعالى وفي أن نلتفت التفاتة واعية إلى القرآن وإلى واقعنا. تمر السنون دون أن نعود للقرآن لنعرف أين وضعيتنا. ثانيا، لا نتساءل، نتلو القرآن هكذا بغير تأمل أشبه شيء بالطنين في شهر رمضان وفي غير رمضان. لا نتساءل، لا نتدبر، لا نتأمل، لا نقيم الوضع الذي نعيشه. ثالثا، أكد أن طريق الجنة هي طريق أولئك الذين قال عنهم في هذه السورة بالذات، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ليسوا من النوعية التي تقول ما نشتي مشاكل عندما تحدثهم بما يعمل أعداء الله وتذكر لهم الجهاد في سبيل الله. رابعا، قال أننا نحن نريد من الله أن يحشرنا في زمرة محمد وأن يسقينا بيد علي من الحوض، ونحن في نفس الوقت غير مستعدين أن نتحمل أي مشقة من أجل ديننا ولا أن نبذل أي ريال في سبيل ديننا، ونريد من الله أن يدخلنا الجنة، أي كأننا نريد ما لم يحصل لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من تحرك وعانى وبذل. خامسا، أكد أن الصلاة تعلمنا كيف يجب أن نقف صفا واحدا تحت قيادة واحدة في الاتجاه على صراط الله وفي الاتجاه في طريق الله سبحانه وتعالى وفي سبيله. وكم للصلاة من معاني ولكن لا نستفيد منها شيئا. كل العبادات ذابت معانيها في نفوسنا. الإسلام أصبحنا نشوهه. الإسلام لم يعد له طعم في نفوسنا، لم يعد يحرك لدينا شيئا لا في نفوسنا ولا في واقع حياتنا. لكن ما هو الإسلام الحقيقي الذي نحن عليه؟ أما الإسلام الذي كان عليه محمد فهو من حرك محمد، من حرك علي عليه السلام. سادسا، أكد أننا أو أكد قائلا، أريد أن أقول هذا القول لنا جميعا، نحن الذين لا نفهم أين موقعنا أمام الله. قال ربما قد نكون والله أعلم ونعوذ بالله إذا لم نصحو ولم نرجع إلى الله ممن يقول فيما بعد أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يجب أن يتنبه الإنسان من الآن، أن يطلع الإنسان بمسؤوليته وأن يتحرك وأن يعرف ماذا يريد الله منه كإنسان وماذا يريد الله منا كأمة، لننطلق بشكل أمة معتصمة بحبل الله جميعا، نطبق أوامر الله ونلتزم بتوجيهات الله، نهتدي بكتاب الله ونتحرك على أساسه. نسأل الله العلي القدير أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجمع شملنا وأن يجعلنا من المعتصمين بحبله المتحركين في سبيله ومن أجله على أساس كتابه، كما نسأل الله أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة. تحظى بكادر
0: سام اف ام والعود احمد.
5: مستمعينا الكرام، طابت اوقاتكم عامره بالصلاه على محمد وعلى اله. نبقى معكم الان مع اولى محاضرات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في سلسله ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، ونبقى معكم مع هذه التلاوه المباركه التي تسبق المحاضره.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادة ما نخصص الدروس في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة حول مواضيع تربوية، إما من حكم أمير المؤمنين علي عليه السلام، أو كما في العام الماضي من القصص القرآني فيما يتضمنه ذلك من دروس تربوية وأخلاقية وجوانب عملية مهمة تحتاج إلى هدى الله في كل المجالات. وفي هذه الأيام، في هذه المرحلة، ونحن في ذروة الصراع بيننا وبين أعدائنا، أعداء الإسلام اليهود وأعوانهم والموالين لهم من النصارى وغيرهم، نجد أنفسنا في أمس الحاجة إلى تكثيف العمل التوعوي والجهود التوعوية لاستيعاب هدى الله سبحانه وتعالى والمفاهيم القرآنية التي ترفع مستوى وعينا، لأن في مقدمة ما نحتاج إليه في هذا الصراع بيننا وبين أعداء الإسلام، أعدائنا الحاقدين، نحتاج في مقدمة ما نحتاجه إلى الوعي العالي والبصيرة النافذة. نحتاج أن نكون على وعي وبصيرة لمعرفة العدو، وعي بالعدو وبمعرفته على حقيقته، وبمعرفة حقيقة مؤامراته وما يسعى له، وكذلك الوعي عن أهدافه بشكل عام، الوعي عن الواقع بشكل عام، الوعي عن الموقف الصحيح الذي ينبغي أن نتبناه وأن نتحرك على أساسه تجاه المخاطر التي تستهدفنا من ذلك العدو، الوعي بمسؤوليتنا الدينية التي ينبغي أن نقوم بها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، والتي سنحظى حينما نتحرك على أساسها بشكل صحيح بالمعونة من الله والنصر من الله سبحانه وتعالى. الرؤية الصحيحة والموقف الصحيح والاتجاه الصحيح والخيار الحكيم المجدي النافع المفيد لن نحصل عليه إلا من خلال هدى الله سبحانه وتعالى، من خلال القرآن الكريم. أرقى رؤية وأرقى طريقة وأكمل ما ينبغي أن نتحرك على أساسه من مفاهيم وأسس صحيحة نحصل عليها من خلال القرآن الكريم، كتاب الله. من أعظم ما في القرآن الكريم وفي مقدمة ما يعنيه لنا القرآن الكريم أنه كتاب هداية، يهدينا الله به إلى ما نحتاج فيه إلى الهداية، كما قال جل شأنه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فنحن في أمس الحاجة إلى العودة إلى القرآن الكريم، وأن نستوعب منه الأسس والمفاهيم بشكل عام. حينما نستمع إلى هدى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نصغي جيدا، أن نتفهم
فلو كان الإنسان يعتبر نفسه فاهما من الأساس، أو أنه قد سمع البعض من المفاهيم مرارا وتكرارا، ليس هناك أبدا استغناء. الإنسان بحاجة دائمة إلى المزيد والمزيد من الاستيعاب والتفهم والإصغاء، لأن هذا يساعد الإنسان على ترسيخ المفاهيم الصحيحة والثوابت المهمة، وفي نفس الوقت الاستحضار لها في الوقت الذي يحتاج إلى استحضارها في ميدان العمل تجاه المتغيرات والمستجدات، في مواجهة ما نواجهه من هجمات الأعداء في كل المجالات. قد يكون لدى الإنسان معرفة محدودة أو معرفة عادية ببعض المفاهيم، سمعها سماعا عاديا وبشكل روتيني ومن دون استيعاب كامل، وهو لا يستحضرها في الوقت الذي ينبغي استحضارها فيه، حينما يواجه مثلا دعاية معينة أو شائعة معينة أو مستجدا من الأحداث، استجد تغيب عن ذهنه فيتبنى غيرها، يتجه اتجاها مغايرا لذلك، فلا يستفيد من مستوى تلك المعرفة المحدودة العادية التي لم تترسخ فيها تلك المفاهيم بالقدر الذي يساعده على الاستحضار لها وقت الحاجة. علاقتنا بهدى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون علاقة وثيقة، نعمل على ترسيخها باستمرار، ونعمل على الاستيعاب لما في هدى الله سبحانه وتعالى من مفاهيم، من ثوابت، من أسس، باستمرار حتى تكون راسخة في إيماننا وفي وعينا وفي إدراكنا، وحتى نتحرك على أساسها بشكل صحيح، وحتى يأتي الامتداد لها في واقعنا بشكل واسع. هذا من المهم جدا. نحن حينما نعود إلى القرآن الكريم نجد في سورة الإسراء ما بعد الآيات المباركة التي بيّن الله فيها عتو وطغيان بني إسرائيل الذي سيصلون إليه في مرحلة تمكنهم. ومرحلة تمكنهم تحدث عنها القرآن الكريم على أساس مرتين، والعنوان لذلك هو عنوان الإفساد في الأرض، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الآيات المباركة كذلك بيّن الله فيها كما ذكرنا أن العنوان الرئيسي لعتوهم وعلوهم هو الإفساد في الأرض والطغيان، ولكن الله سبحانه وتعالى توعدهم مع ذلك، يعني حينما أتى ليخبر عن هذه الحقيقة اقترن الإخبار بها بالوعيد بزوالهم. حدث فعلا في التاريخ مثل ما قال في الآية المباركة وكان وعدا مفعولا، مكّل الله بهم في المرة السابقة وهم في ذروة طغيانهم، هذه حقيقة من حقائق التاريخ. ثم يقول أيضا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وهو يبين أيضا أن مصيرهم في المرة الآخرة من المرتين في التمكين لهم، ذلك التمكين الذي سيستغلونه في الطغيان والاستكبار والظلم والإفساد الشامل في الأرض، مصيرهم هو السقوط، هو الهلاك. وهذه حقيقة يؤكد عليها القرآن الكريم، وسواء كانت هذه المرة أيضا قد مضت، فهو قال بعدها وإن عدتم عدنا، أو أنها آتية. فالنتيجة المؤكدة واضحة، ولكن حتى يتحقق ذلك يمكن للأمة الاختصار للوقت والكلفة،
يعني الأمة لا يمكنها أبدا أن تصل إلى نتيجة في التعايش والتفاهم مع أولئك المجرمين الذين يقوم كيانهم على أساس الاستكبار والطغيان والإفساد في الأرض كعناوين رئيسية فيما هم فيه من تمكن. لا يمكن التعايش مع ذلك، لأن طغيانهم، عتوهم، علوهم الذي هو علو استكبار وظلم، وإفسادهم يتجه إلى من؟ إلى الناس، ممارسات وسياسات ومعاملة وتوجه بكل الشر والإجرام والطغيان إلى الناس. وهذا ما حصل منذ بداية احتلالهم لفلسطين وإلى اليوم، كل ما يحصل منهم هو في إطار هذه العناوين: طغيان، ظلم، استكبار، إجرام، إفساد في الأرض بكل ما تعنيه الكلمة. فليست حالة قابلة للتعايش والتطبيع والتفاهم والحلول السلمية، وهذا في مقدمة المفاهيم الرئيسية التي نبني عليها كأمة مسلمة رؤيتنا الصحيحة الواقعية تجاههم، لأن الخلل يبدأ من هنا. كثير من الحكام والأنظمة والحكومات وكثير من الأكاديميين والسياسيين وغيرهم في الأوساط النخبوية في أمتنا لديها رؤية غير واقعية من الأساس. النظرة العامة إلى أن أولئك حالهم حال غيرهم، يعني مجرد ناس يمكن التصالح معهم، التعايش معهم، التأقلم مع الوضع معهم، وأصبحوا أمرا واقعا، وبالتالي الحل هو في الحلول السلمية. هم ليسوا من ذوي السلام ولا يريدون السلام إطلاقا. هم في توجهاتهم وما بني عليه أمرهم بكله بني كله على أساس الاحتلال، الطغيان، الإجرام، الإبادة لهذه الأمة، السيطرة على مقدراتها وأوطانها، الطمس لهويتها. بني أمرهم على الفساد، على الطغيان، على الاستكبار، على الظلم. ثقافتهم، توجهاتهم، كل أمرهم بني على هذا الأساس. فامتلاك هذه الرؤية الصحيحة والتي تغيب عن كثير من النخب في أوساط أمتنا، من السياسيين، من الذين هم في موقع المسؤولية، حكومات، زعماء وغيرهم، امتلاك هذه الرؤية الواقعية الصحيحة وأن تكون راسخة والتفهيم للآخرين بها والاستفادة من كل الشواهد الكثيرة جدا التي تشهد، التي منها ومن تفاصيلها أقوال الأعداء، سياساتهم، أعمالهم، أفعالهم، ثقافتهم، معتقداتهم. يمكن أن يحشد الإنسان حشدا هائلا من الشواهد الدامغة التي تشهد لهذه الحقيقة. ما بعد هذه الآيات أتى قول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. تعقيب عظيم ومهم لما أخبرنا الله به عن بني إسرائيل، عن عتوهم، عن طغيانهم، عن إفسادهم في الأرض، عما يحدث منهم تجاه غيرهم، لأنه كما قلنا يتجه شرهم، عتوهم، طغيانهم، استكبارهم، ظلمهم تجاهنا نحن كأمة مسلمة في هذه البقعة الجغرافية قبل غيرنا وأكثر من غيرنا. نحن المستهدف الأول من طغيانهم وشرهم وظلمهم وإجرامهم وإفسادهم في الأرض كأمة مسلمة. إذن ماذا ينبغي علينا أن نعمل تجاه ذلك؟ ما هي الرؤية الصحيحة؟ ما هي الفكرة الصحيحة تجاه ذلك؟ من أين نستقيها؟ من أين نتزود بهذه الرؤية؟ من أين نحصل على الرؤية الصحيحة؟ ما هو المصدر الذي نثق به ونعتمد عليه في أن يكون لدينا رؤية صحيحة تجاه ذلك؟
وهذا شيء مهم بالنسبة لنا كمسلمين، لأن الحالة القائمة في أوساط الأمة هي حالة اضطراب رهيب جدا وتعامل بشكل غير صحيح. يعني الكثير من أبناء أمتنا من الأكاديميين والسياسيين والعلماء والمتعلمين ومعظم أبناء هذه الأمة لم يتجهوا أصلا إلى دراسة هذا الموضوع باهتمام وجدية ومسؤولية وعناية بحجم ما يشكله من خطورة وأهمية، وإنما يكتفي الكثير منهم بمواقف ارتجالية، وبكل بساطة يتخذ قرارا حاسما إما بالتنصل التام عن المسؤولية وترسيخ حالة اليأس والاستسلام في الأمة، أو بالدفع نحو خيارات خاطئة وكارثية في التمكين لأولئك الأعداء والتوجه نحو العلاقة معهم والولاء لهم بما يمكنهم من الحصول على ما يريدون، والنتيجة كلها شر وخطر كبير على هذه الأمة في الدين والدنيا. ولهذا فبدلا من المواقف الارتجالية والآراء المضطربة والتحليلات الخاطئة والأفكار الباطلة والتصورات المغلوطة، ينبغي أن يكون المصدر الأساس الذي نعود إليه هو القرآن الكريم، لأنه لا أحد من الناس مهما كانت عبقريته، مهما كانت قدرته في التحليل السياسي والفهم السياسي، ومهما كان يمتلك من خلفية ثقافية ومعرفية تاريخية وغيرها، ومهما كان لديه من مهارة عالية في الاستقراء للواقع، لا يمكنه على الإطلاق أن يصل إلى مستوى القرآن الكريم، إلى مستوى هدى الله، إلى مستوى ما يقدمه الله لنا من الهدى، أن يصل إلى مستواه. لهذا تأتي هذه الآية القرآنية لتقول لنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم. أتت الصيغة بنفسها صيغة تأكيد لكي نكون على ثقة تامة من ذلك، ولكي نتجه يعني نحسم المسألة بدلا من أن نكون في حالة فوضوية وحالة اضطراب وحالة تلقف للمفاهيم والتقديرات الخاطئة والتصورات والتحليلات والمواقف الارتجالية، الحالة المضطربة الفوضوية في هذه الأمة. بدلا من ذلك كل نتجه أساسا إلى القرآن الكريم، وهذا أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن نعيها، أن يحسم الإنسان المسألة على هذا الأساس، بدلا من أن يكون مجرد متلق كالصحن اللاقط من هنا وهناك للأقوال المضطربة والمغلوطة، وبينها الدس الكثير مما ينتجه الأعداء لتضليل هذه الأمة حتى في الموقف منهم. ليس ما يسمعه الإنسان من رؤى وتحليلات وتصورات وأفكار مجرد كذلك أفكار خيالية مضطربة وتقديرات خاطئة وارتجالية فحسب، بل بينه الكثير مما سربه اليهود وأنتجوه للتأثير على الرأي العام، لأنهم يهتمون بهذه المسألة في غاية الأهمية ويحرصون دائما على أن يحتووا الموقف وردة الفعل من هذه الأمة تجاه مؤامراتهم وطغيانهم ومساعيهم لتحقيق أهدافهم الظلامية الشيطانية العدوانية المدمرة التي تستهدفنا كأمة مسلمة. فنحسم المسألة بالاتجاه إلى المصدر الموثوق، الموثوق بكل ما تعنيه الكلمة، في أن ما يقدمه لنا هو حقائق لا ريب فيها لا شك فيها، لأن القرآن الكريم هو كتاب الله هدى من الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعلم الغيب والشهادة، يعلم بكل خفايا الأمور بذات الصدور،
بما يجري في واقع البشر والعباد. وسبحانه وتعالى من رسم سنن هذه الحياة هو المدبر لشؤون السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو المحيط بكل شيء علما، هو الحكيم أحكم الحاكمين، هو الخبير بعباده بأحوالهم بشؤونهم، هو أرحم الراحمين، يعني هو الأنصح لنا، هو سبحانه وتعالى الأرحم بنا، هو الأعلم بما فيه الخير لنا. ولذلك نثق كل الثقة بما يهدينا إليه، بما يعلمنا من الحقائق عن أعدائنا. هو قال لنا لتكون قاعدة أساسية وراسخة لدينا: والله أعلم بأعدائكم، أعلم بهم منا، من كل أحد، من كل جهاز استخباراتي، من كل جهة سياسية، هو الأعلم بهم من كل أحد. والله أعلم بأعدائكم، حينما يخبرنا من هم هؤلاء الأعداء، كيف هم، ماذا يريدون، ماذا يسعون لتحقيقه، ماذا يشكلون من خطورة علينا، كيف ينبغي أن نتحرك لمواجهتهم، ماذا علينا أن نعمل، إلى آخر التفاصيل الكثيرة، هو يقول لنا ويعلمنا، وهو يعلم بكل شيء عن علم. ليس هناك مجرد تحليلات قد يكون فيها الصواب والخطأ، قد يكون فيها تقديرات غير دقيقة. الله سبحانه وتعالى هو المحيط بكل شيء علما. وحينما يدلنا على المواقف ويرسم لنا المواقف ويحدد لنا التوجهات الصحيحة، هذه هداية كما قال للتي هي أقوم. وبهذه الصيغة المؤكدة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكما قال شهيد القرآن رضوان الله عليه عن هذه الآية المباركة: وهذه من الآيات الشاملة، معناها واسع جدا، وتتحدث عن سنة في مقاصد القرآن، هو أنه يهدي للتي هي أقوم في كل مجال من المجالات التي يتناولها بأحسن شيء وأكمل شيء وأفضل شيء. يعني حينما يقدم لنا القرآن الكريم رؤية في أي مجال من المجالات، هو يقدم أرقى رؤية تستقيم بها حياتنا، يستقيم بها موقفنا، ليس فقط مثلا رؤية جيدة، بل الأرقى، يقدم ما هو الأرقى، ما هو الأعظم، ما هو الأنجح، ما هو الذي يحقق الأهداف المهمة على أرقى مستوى. يقول أيضا: ألسنا بحاجة إلى أقوم طريقة في مواجهة العدو، أقوم طريقة لأن نكون عليها في الحياة، أقوم طريقة في كل شؤوننا؟ فعلا نحتاج إلى ذلك. فهو يقدم لنا الأقوم، الأرقى، الأحسن، الأفضل، الأعظم. هذا مهم بالنسبة لنا، لأنه يقينا من التخبط الذي أصلا وقع فيه العرب كثيرا، يعني على مدى عقود من الزمن. نحن الآن بدءا من الاحتلال البريطاني لفلسطين أكثر من 100 عام، ثم من تمكينه للعدو الإسرائيلي، نحن في العقد الثامن من الصراع الساخن مع العدو الإسرائيلي. فالمسألة مسألة هامة، لأن الناس يهدرون الوقت، الجهود، الإمكانات في خيارات خاطئة تكون نتيجتها التمكين للعدو أكثر، وأن يهبطوا بواقعهم إلى الأسوأ، وأن تكون الأضرار كبيرة والكلفة هائلة جدا في كل شيء، في دينهم ودنياهم وحريتهم وكرامتهم. هذا يقينا من الخيارات الخاطئة التي لها عواقب سيئة، حينما نسير في اتجاه صحيح موثوق مضمون في إطار هداية الله سبحانه وتعالى وما قدمه لنا في القرآن الكريم، نتحرك بثقة باطمئنان. هذا شيء مهم. أيضا مع أنه يهدي للتي هي أقوم بهذا المفهوم الشامل والواسع، أيضا يهدي إلى الأداء الأقوم.
يعني الطريقة التي نسير عليها كيف نسير عليها بأداء بأرقى مستوى من الأداء، وهذا له أهمية كبيرة جدا. حينما يهدينا إلى الموقف الصحيح يهدينا إلى كيف نتحرك في ذلك الموقف الصحيح بأرقى مستوى في أدائنا العملي، وهذا شيء مهم جدا. كل ما يهدينا إليه يهدينا أيضا إلى طريقة تنفيذه بأرقى مستوى. مثلا حينما يهدينا إلى التوحد والاعتصام بحبل الله جميعا، وأن نكون أمة واحدة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن نتآخى في هذا الاتجاه، إنما المؤمنون إخوة، فهو يهدي إلى التوحد على أكمل طريقة، أن نكون أنصارا لله على أحسن طريقة وأرقى ما تكون، وعليه أمة تنصر قضية على أحسن ما يمكن في قوله إنما المؤمنون إخوة، وهكذا. وهذا ما يضمن لنا أن يكون أداؤنا العملي راقيا، تحركنا بشكل صحيح، حينما نستوعب حينما نتفهم هدى الله سبحانه وتعالى. قد تحصل الكثير من الأخطاء، وقد يكون مستوى الأداء هابطا نتيجة لماذا؟ لضعف الوعي، لعدم الاستيعاب الكافي، لعدم الالتزام بالقدر المفترض إلى آخره. أيضا حينما نسير على أساس القرآن الكريم، ليس فقط أننا سنحصل على الرؤية الصحيحة والاتجاه الصحيح والموقف الصحيح وننسجم مع سنن الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة التي تكفل النجاح والنصر والاستقامة في شؤون الحياة، بل أكثر من ذلك أنه صلة لنا بالله الحي القيوم. من أسماء الله الحسنى القيوم، فالله سبحانه وتعالى يهدينا، وفي نفس الوقت هو المدبر لشؤون السماوات والأرض، يعني هو ليس فقط يقدم الهداية ويتركنا للواقع، بل يمن علينا برعايته، يشملنا برعايته في إطار تدبيره، تأتي من الله الرعاية. ولهذا يأتي مثلا من الله سبحانه وتعالى مع الهداية للموقف الوعد بالنصر: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا يتعامل معنا كمستشار يقدم لنا المشورة والرؤية ويتركنا للواقع، هو ربنا الرحيم بنا، مولانا، نتولاه سبحانه وتعالى فيشملنا برعايته، يهدينا في الواقع العملي مع الهداية التي قدمها في كتابه. تأتي هداية الإلهام، التوفيق، التسديد في مسار العمل وفق هدايته بكتابه الكريم، وتأتي أيضا في التفاصيل العملية التي نحتاج فيها إلى ذلك في كثير من الأمور التي تمتد إلى تفاصيل كثيرة في إطار الموقف والعمل والمواجهة والإنتاج والتحرك في مختلف المجالات إلى آخره. ثم أيضا يرعانا بأشكال الرعاية: المعونة، التيسير، التسديد، النصر، التأييد. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الإمداد حتى بالسكينة على المستوى النفسي: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمانا مع إيمانهم. الرعاية الواسعة، ومع ذلك يكتب لنا الأجر العظيم. ولهذا أتى في نفس الآية: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يعني يهدي للتي هي أقوم، وهذا الشيء نحتاج إليه جدا، نحن في أمس الحاجة، والهداية التي هي أقوم منا عظيمة من الله علينا. ومع ذلك حينما نتحرك فيما هو أقوم، أرقى، أحسن، أفضل، أكمل شيء نسير عليه في مواقفنا، في شؤون حياتنا، تستقيم به حياتنا، نستفيد منه بشكل كامل، ينسجم كما قلنا مع السنن الإلهية التي رسمها الله في هذه الحياة وتستقيم بها هذه الحياة. مع ذلك يكتب لنا الأجر العظيم في الدنيا والآخرة.
الأجر فيما يكافئنا به في الدنيا، وفي الآخرة الفوز برضوانه، الفوز بالجنة، الفوز بالنعيم الأبدي بأرقى نعيم. وهذا شيء عظيم جدا، يعني هذه من المحفزات الكبيرة جدا والمميزات الكبرى لأن يتجه الإنسان في هذه الحياة بجهده، بطاقته، بإمكاناته، باستثمار كل وقته وحياته في الاتجاه الذي يحظى فيه بكل هذا الخير. يعني أي رؤية أخرى، أي توجهات أخرى ليس لها هذه النتائج وهذه المحفزات وهذه المكاسب الكبرى والعظيمة والمهمة. هذه الدنيا تحظى بالعزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، بالكرامة، بالنصر، بالمعونة، بمكاسب كبيرة جدا تتحقق وتسمو كإنسان بإنسانيتك في إطار أنك استجبت لله، اهتديت بهديه، تحركت وفق تعليماته، وفق هدايته، وفي نفس الوقت تضمن مستقبلك الأبدي في أرقى نعيم في الجنة، تحظى بالأجر الكبير. وحينما يقول الله هو أجرا كبيرا، فمعناه أنه أجر كبير جدا، في كل موقف، في كل تحرك، في كل ما يتعلق بذلك الموقف من جهود أو متاعب أو صعوبات أو معاناة، كلها تكتب لك، كما في الآيات المباركة من سورة التوبة، النصب، المخمصة، حتى حركتك، حتى وأنت تمشي، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، كل شيء محسوب، مكتوب، تؤجر عليه، تثاب عليه، تحظى في مقابله من الله بالأجر. إذن هذا إغراء كبير جدا للعمل بالقرآن والاهتداء به، وأن يكون خيار الإنسان في هذه الحياة هو هذا الخيار وهذا الاتجاه. إغراءات عظيمة الاهتداء بالقرآن والعمل به لا مثيل لها في كل الرؤى الأخرى المباينة للقرآن، البعيدة عن القرآن، والتي هي مرتبطة بالشيطان ونهايتها جهنم، نتيجتها الخسران الأبدي والعياذ بالله. لذلك يعتبر التنكر لهذه النعمة، نعمة الهداية التي هي أرقى هداية، أحسن وأفضل طريقة يمكن أن يسير عليها الإنسان في هذه الحياة وتستقيم بهذه الحياة، التنكر لها والمباينة لها والابتعاد عنها ليس له أي مبرر. لماذا لا تقبل أن يقدم الله، وقد قدم الله لك الأهدى للتي هي أقوم في كل شؤون حياتك، فلا تقبل بذلك؟ ماذا تريد؟ تتجه إلى الآخرين، إلى رؤاهم الناقصة، القاصرة، المغلوطة، التي فيها الكثير من الأخطاء والأباطيل، والتي لا يصحبها أي شيء مما يقدمه الله سبحانه وتعالى، وتقبل بها، أو أنت بنفسك تعتمد على نظرتك القاصرة، فهمك المغلوط، تقديراتك الخاطئة، بديلا عن الاهتداء بما هو أقوى؟ ولهذا ما الذي يقابل التنكر لهذه النعمة الكبرى حينما لا تقبل بأهدى وأقوى طريقة تسير عليها في هذه الحياة، تنكر لها، قابل ذلك أشد عقوبة، أشد عقوبة، وهي جهنم والعياذ بالله، البديل عن ذلك، لأن الرؤى الأخرى والاتجاهات الأخرى هي كارثية في هذه الحياة، ينتج عنها تمكين الظلم، التمكين للطغاة، التمكين للجور، التمكين للطغيان، التمكين للفساد، فالنتيجة كارثية، والعقوبة عليها هي جهنم والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهذا أيضا احتجاج من الله على عباده، حتى في يوم القيامة حينما يستوعب من ابتعدوا عن هدى الله واتجهوا الاتجاهات المخالفة لهدى الله، ولا سيما أن الكثير من الأمور التي يجعلها الناس في نظرهم وتقديراتهم الخاطئة
أمورا عادية ويصنفونها بتصنيفات بسيطة فيتعاطون معها ويتعاملون معها بشكل خاطئ وبكل استبساط لذلك، يعني يعتبرون المسألة عادية جدا، يتعاملون معها وفق مزاجهم بكل بساطة، وهي أمور كبيرة لها تأثيراتها الكبرى السلبية للغاية على حياتهم، على دينهم، على واقعهم، على علاقتهم بالله، على مستقبلهم في الآخرة. لكنهم هم كان خطأهم الأول الابتعاد عن القرآن حتى في تصنيف مستوى أهمية القضية وكيف ينبغي التعامل معها. مثل ما هو حاصل الآن كثير من الناس، يعني مع أن الصراع مع اليهود من أخطر الأمور والقضايا التي لها تأثيرها الكبير جدا على واقع الأمة في دينها ودنياها، لا يزال الكثير من أبناء هذه الأمة يتعامل معه وكأنه من أبسط القضايا التي يكفي فيها التعامل وفق المزاج الشخصي، وفق أي فكرة يسمعها الإنسان من أي شخص أو من أي تلفاز، من أي قناة أو من أي إذاعة أو يسمع بها في أي مكان، في مقيل أو سوق أو غير ذلك. هذه كارثة، هذه الحالة لدى الإنسان التي يتعامل معها بدون مسؤولية وبدون هدى وبدون بصيرة مع قضايا كبرى، فيستبسط المسألة غاية الاستبساط، يؤدي به إلى الخسران. يوم القيامة يرى الناس أنفسهم، الكثير منهم يرى نفسه خاسرا فيندم، والله قد أقام الحجة على عباده، هذا كتابه موجود بين هذه الأمة، لماذا لا تعود هذه الأمة إليه؟ الله يحتج بأنه أقام الحجة على عباده، ولقد جئناهم بكتاب، هذا القرآن أتانا موجود في واقعنا، لا يستطيع أحد يوم القيامة أن يقول لم يكن هناك قرآن، لم يكن هناك كتاب لله سبحانه وتعالى فيه الهداية إلى ما ينبغي أن نعمل، ما هي المواقف التي نتحرك فيها إلى آخره. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، يعني يتناول كل قضية بالتفصيل لأنه يقدم الهداية الكاملة وليس الهداية الناقصة والقاصرة، حتى يتعلل الإنسان بأنها لم تكتمل لديه الرؤية الصحيحة ولم يعرف ما هو المقصود، وكان التقديم القرآني قاصرا ناقصا في أن يوضح لنا أهمية المسألة ومستوى الموقف الصحيح وغير ذلك من التفاصيل، سواء فيما يتعلق بالصراع مع الأعداء أو في بقية مجالات الحياة. الله سبحانه وتعالى قدم لنا الهداية الكاملة الكافية، وله الحجة البالغة التامة على عباده في كتابه، فصلناه على علم، ويتناول كل قضية بالتفصيل وعلى علم، يعني ليست مجرد تقديرات خاطئة، تحليلات، مثل ما هو الحال بالنسبة للإنسان الصحفي والإعلامي، قد يخطئ، قد يصيب، قد يبالغ، قد يقصر. أما الله سبحانه وتعالى فيقدم ما يقدمه لنا على علم، علم بنا، علم بالإنسان، علم بالحياة، علم بما سيصل إليه الإنسان في المستقبل، وأنه إذا لم يسر على هدى الله فسيكون مصيره سيئا، علم بكل ما يتناوله في مختلف المواضيع والمجالات، مفصل على علم ممن يحيط بكل شيء علما، ممن يعلم الغيب والشهادة، ممن يعلم السر في السماوات والأرض، ممن قال عن أعدائنا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ثم حينما نعود إلى القرآن الكريم ونحسم خيارنا ألا نترك أنفسنا تضيع ومستقبلنا وواقعنا يضيع في إطار حالة الاضطراب القائمة في واقع الأمة المسيطرة على واقع الأمة، الاضطراب والفوضى والرؤى المتباينة والأفكار الناقصة والتقديرات الخاطئة والاستنتاجات والتصورات المغلوطة، ونترك كل ذلك، نترك للفلاسفة والمفكرين والعباقرة والسياسيين والأكاديميين كل ما لديهم من هذه الاضطرابات
ونتجه نيمم وجهتنا نحو القرآن، نحو الله، نحو هدى الله، نحو نور الله، النور الذي يخرجنا من الظلمات، لنتفهم، لنصغي، لنتأمل، ولنحسم الخيارات، لنسير ونحن على ثقة بقيمة هدى الله، بعظمة هدى الله، بأهمية هدى الله. سيكون لذلك أثره في أنفسنا، في أعمالنا، في مواقفنا، في مسيرة حياتنا. ثمرة الاهتداء بالقرآن الكريم هي ثمرة عظيمة، ستغير واقعنا بكل تأكيد، وتنقلنا نقلة عظيمة من الحالة، حالة الضعة، حالة الهوان، حالة الضياع، حالة الشتات، حالة الانحطاط النفسي الذي يقبل بهيمنة وسيطرة اليهود والعبودية لهم، ينقلنا عن ذلك إلى مستوى عظيم. ثمرة الاهتداء بالقرآن الكريم، ثمرة الاهتداء بهدى الله، نعمة الهداية، هي تتجلى في نفسيات الناس، يعني حتى على المستوى النفسي. ينقلك القرآن الكريم ضمن أولئك، لتكون ضمن أولئك المؤمنين في تلك المواصفات الراقية، تكون من أولئك القوم الذين قال عنهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تكون من ضمن الأمة التي تتحرك بهذه الحياة، تدعو إلى الخير، ليست تتنصل عن المسؤوليات وتهرب مما فيه الشرف والفضل والخير في الدنيا والآخرة، بل تتجه تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تتجه وفق المواصفات الإيمانية الراقية لعباد الله المؤمنين في سورة التوبة وغيرها. نعمة الهداية تتجلى في نفسيات الناس، تزكي النفوس، تهيئها وتؤهلها لتؤدي دورا عظيما في هذه الحياة، وهي متخلصة من كل الشوائب السيئة التي تهبط بنفسية الإنسان، شوائب الأنانية، شوائب كل الجوانب التي تمثل خللا في الحالة النفسية لدى الإنسان. لأن يعني القرآن يزكي النفوس حتى تتحول إلى نفوس زاكية، صافية، نقية، طاهرة، تتجه بزكائها وبقيمها وأخلاقها نحو الأعمال العظيمة والمسؤوليات المقدسة والمسارات الصحيحة والمواقف الكبيرة بكل عشق، بكل رغبة، بكل محبة، ويكون لذلك أهميته ونتيجته. تتجلى نعمة الهداية في نفسيات الناس، تصيغ نفسك صياغة إيمانية، قرآنية، راقية، زاكية. هذا من أهم ما نحتاج إليه في التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكذلك في سلوكهم، التصرفات، الأعمال، المواقف، التعامل مع الناس، التعامل فيما بينهم، تحكمه تلك التعاليم القرآنية. يتخلص الإنسان من الحالة المزاجية أو من الحالة التي تتأثر بما فقده من التربية القرآنية والإيمانية. الصياغة الأخرى، الصياغة الشيطانية التي تجعل نفسية الإنسان نفسية سيئة، ملوثة، ملوثة بما يؤثر عليها من تأثيرات سيئة، فتبعدها عن التفاعل مع هدى الله، التقبل لهدى الله، الانطباع بالقيم الراقية والأخلاق الكريمة. السلوك، الرؤى، بدلا من أن يكون لدى الإنسان رؤى مغلوطة من هنا أو من هناك، استنتجها هو بنظرة قاصرة أو تلقفها من الآخرين، يحمل الهدى، يحمل النور، يحمل الحقائق التي قدمها الله في القرآن الكريم، ويحمل أرقى رؤية الأشياء الصحيحة. وكذلك في المواقف، تجهون في المواقف الصحيحة، المواقف الحكيمة التي دل عليها أحكم الحاكمين ربنا سبحانه وتعالى. في تصرفاتهم تكون حكيمة، وفي بيئتهم الاجتماعية بشكل عام كمجتمع حكيم وقوي.
يتحركون حينما يتحركون كأمة يتميزون بهذا، أن يكونوا مجتمعا قويا وحكيما. تتجلى هذه الحكمة في مواقفهم، في تحركاتهم الصحيحة، ونموذج يتجلى في كل مواقفه وتصرفاته هدى الله. هذا معيار مهم، معيار حتى للانتماء. لأن الإنسان مثلا قد ينتمي إلى النهج القرآني، إلى المسيرة القرآنية، ولكن المعيار الذي يجلي واقعه هو بالثمرة. هل تتحقق هذه الثمرة في واقعه؟ هل هذه النتيجة ملموسة في نفسيته، في تصرفاته، في أعماله، أم هي غائبة عن ذلك؟ هذه النصوص مستفادة من شهيد القرآن رضوان الله عليه في دروسه القيمة، دروس من هدي القرآن الكريم. من يسيرون على القرآن يجب أن يقدموا أنفسهم نموذجا لأمة منضبطة تماما. يعني أول ما يستفيدون منه هو الانضباط، الالتزام وفق هدى الله، الخروج عن حالة المزاجية، عن الحالات الخاطئة، عن الاضطراب في الرؤى من هنا وهناك. لأنهم يرتبطون هذا الارتباط بالقرآن الكريم، الرؤية قرآنية، التصرفات مضبوطة بضوابط القرآن، المواقف مضبوطة بضوابط القرآن، التوجهات كذلك. هذا يخرجهم من حالة الفوضى والاضطراب. لهذا مثلا حينما يستجد أي شيء، لا تأتي المسألة أن يتحول الحال بينهم إلى اختلافات واضطرابات وتقديرات، وكل يقدم تحليلا خاطئا، وهذا ينتج من رأسه فكرة، وهذا تجاه موقف قد حسمه القرآن، بل يعودون رأسا إلى الرؤية القرآنية، إلى هدى الله سبحانه وتعالى. هذا ما ينبغي أن نعيه حتى كمنتمين إلى هذه المسيرة القرآنية المباركة. البعض قد لا ينتبه لهذه الأمور، كما قلنا لا تترسخ عنده الثوابت والمفاهيم الأساسية، فيعيش بعيدا عنها، ينتمي إلى المسيرة القرآنية، إلى النهج القرآني، ولكنه تجاه كثير من الأمور يسابق ويبادر إلى أن يتعاطى من خلال حالته الذهنية والنفسية، تقديراته الخاطئة، لا يعود ابتداء إلى هدى الله، إلى الرؤية القرآنية. قد تحصل حالة من الاضطراب في التفكير، في الرؤى، في التوجهات، في التقييم للأمور، في النظرة إليها، في الموقف من الأولويات وغير ذلك. هذه حالة الاضطراب هي حالة بعيدة عن ثمرة الاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى، لأن من ثمرة ذلك أن الأمة التي تتحرك على هذا الأساس تكون أمة منضبطة تماما، أمة عندها رؤية واضحة، فتتحرك وفق رؤية واضحة، وتتحرك وفق أولويات رسمها الله في القرآن الكريم، وأولويات حكيمة، ووفق أسس صحيحة. ليست تحركاتها عشوائية، ولا كل واحد يسير على هواه، ولا كل واحد شاره من قرنه، كما في التعبير المحلي. وهذا يجعل من هذه الأمة أمة متميزة حتى عن الحالة التي يعاني منها العرب، يعاني منها المسلمون بشكل عام. كما قلنا حالة اضطراب رهيبة جدا، حالة تباينات فظيعة في الآراء والمواقف والتوجهات، وحالة مأساوية وكارثية تجاه هذا الأمر. اجعل هذه الأمة التي تسير على أساس هدى الله، على الصلة بالقرآن الكريم، أمة منضبطة، ليست مشتتة لا على مستوى الآراء والمواقف والتقييمات والتقديرات، لا في المجال السياسي، ولا في المجال الإعلامي، ولا في الموقف بشكل عام. أمة منضبطة وعندها رؤية واضحة، الكل يستوعب هذه الرؤية ويلتزم بهذه الرؤية ويقدم هذه الرؤية. إذا أراد أن ينشط ليخدم هذه الرؤية فسيتحرك على هذا الأساس، وليس ليقدم أطروحات أخرى متباينة مضطربة فوضوية، بنظرة قاصرة، بتفكير خاطئ، أو بتأثرات من هنا وهناك من يتلقف ما يسمعه هنا أو هناك. هذه مسألة مهمة.
لذلك دروسنا في هذه الأيام سنركز فيها إن شاء الله على ترسيخ الأسس

0: كيف ننظر إلى العدو؟ كيف نتحرك على أساس صحيح تجاه العدو؟ نتحدث إن شاء الله على ضوء آيات قرآنية بالاستفادة مما قدمه شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في دروسه القيمة والعظيمة والمفيدة من هدي القرآن الكريم. نركز مثلا على آية من القرآن الكريم، ونقدم على ضوء ما نستفيده كما قلنا مما قدمه شهيد القرآن مفاهيم وثوابت ذات أهمية كبيرة جدا، ينبغي أن نستوعبها بالشكل المطلوب وأن تكون أساسا لموقفنا لتوجهاتنا، لأنها من هدى الله، لها هذه القيمة، لها هذه الأهمية، أنها من هدى الله، من القرآن الكريم على ضوء آيات الله تبارك وتعالى، ليست رؤية شخصية، ليست اجتهادا شخصيا، ليست تفكيرا مزاجيا من هنا أو هناك، ولا استنتاجا بعيدا عن القرآن الكريم، من هدى الله، من القرآن الكريم. تكون المسألة فيما يتعلق بالاستفادة من هذه الدروس هي الحفظ للنص القرآني للآية نفسها، أن نحفظ الآية القرآنية، يحفظها الإنسان، يتقن قراءتها، تترسخ عنده العناوين الأساسية بتلك المفاهيم والثوابت ويستوعبها جيدا. ثم أيضا قد نلتفت إلى شواهد معينة والتفاصيل معينة تتعلق بالمرحلة التي نحن فيها، لأنه يمكن الاستفادة بشكل مباشر وهذا شيء قائم، يعني هناك مسارات لقراءة دروس من هذه القرآن الكريم وبرامج تقدم لها والاستفادة منها متاحة بشكل مباشر، وهذا شيء مطلوب أساسا، يكون هناك اهتمام بتلك الدروس القيمة المفيدة التي هي منهج لمسيرتنا القرآنية. ومع ذلك هذا مسار أيضا من مسارات الاستفادة منها، نقدم منها كذلك ما نقتطفه من أسس ومفاهيم وثوابت على ضوء آيات قرآنية معينة، ونركز أيضا على متطلبات لهذه المرحلة، متطلبات ملحة، ونخلص إلى ملخصات مهمة في هذا الاتجاه. لكن ينبغي الاستيعاب والتفهم والإصغاء للاستفادة اللازمة. الإنسان كما قلنا في بداية الحديث قد يتصور نفسه واعيا وفاهما، ولكن يمكن للإنسان أن يقيس مستوى استفادته ومستوى وعيه كما قلنا بثمرة الاهتداء في نفسيته، في تصرفاته، في مواقفه، في أعماله، في توجهاته، ووفق ما ذكرناه من نصوص مهمة ومفيدة عن ثمرة الاهتداء بهدى الله كيف نكون كأمة. والإنسان بحاجة دائمة إلى ترسيخ هدى الله سبحانه وتعالى بما فيه من مفاهيم وثوابت في وعيه، في فكره، في نفسه، حتى تكون راسخة بالشكل المطلوب. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان إذا لم يهتدي بالقرآن ويستوعب رؤية القرآن تتكون لديه تصورات خاطئة، أو يتقبل من الآخرين رؤى خاطئة، يكون فاضي جاهز للتأثر بما يسمع من هنا أو هناك. والموضوع في مجال الصراع مع اليهود ليس عاديا، بل تكون نتائج المفاهيم الخاطئة والمواقف الخاطئة كارثية على الناس في الدنيا والآخرة، ولهذا نحن بحاجة إلى القرآن الكريم. ميزة القرآن الكريم، ميزة هدى الله، أنه عظيم في عمقه وسعته وشموله إلى حد عجيب يندهش الإنسان، بل فوق مستوى ما نتخيل، يعني هو بحر لا يدرك قعره كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام، بحر لا يدرك قعره، بحر عميق في مستوى شموله، عمقه، سعته. ولهذا مهما كانت عبقرية الإنسان، مهما كان مستوى قدرته الذهنية في الاستيعاب والحفظ والفهم والقدرة على التفكير والقدرة على الاستيعاب، فهو لن يحيط علما بما في القرآن الكريم. يبقى القرآن أعظم، أرقى، أكبر من مستوى فهمه، لأن الإنسان يستفيد ما يحتاج إليه وما ينتفع به وما فيه النجاة له، فيه الخير له، لكن لا يتصور الإنسان أن قدرته الذهنية وإدراكه فوق مستوى القرآن، وبالتالي سيستنزف كل ما في القرآن ويستنفد كل ما فيه ويكمل، وأصبح هناك قد كمل ما في القرآن من هدى وأحاط به بكل تفاصيله بكل ما فيه من النور. القرآن كتاب عظيم جدا يستوعب هذه الحياة وأكبر منها، ولكن تستفيد من القرآن بقدر دلوك الذي تستفيد منه، كما لو نزفت أو كما لو ذهبت إلى بحر لتأخذ بدلوك شيئا من الماء بما يملأ دلوك، بمستوى ما تستفيده في قدراتك الذهنية وما يمنحك الله. الإنسان بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى في الاهتداء بهدى الله. وفي نفس الوقت القرآن الكريم يقدم ثوابت عامة معروفة وواضحة يسهل فهمها حتى للعامة من الناس. يعني القرآن الكريم يقدم للإنسان مهما كانت قدرته الفكرية والذهنية ومستواه الثقافي والمعرفي، يقدم له ما يشبع نفسيته، يقدم له الهداية الواسعة بعمق عظيم، وفي نفس الوقت يقدم معارف وثوابت واضحة يمكن حتى لأي عامي من الناس أن يفهمها إذا أصغى لها، يعني يتطلب الأمر إصغاء استماع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أن يصغي الإنسان أن يركز وسيستفيد، يعني يستفيد ثوابت. هذه الثوابت تبنى عليها الكثير من التفاصيل وتنقل حتى العامي البسيط من الناس والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب إلى أن يكون على درجة عالية من الوعي، لأنه يفهم تلك الثوابت التي يقدمها لها الله، يقدمها له الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بشكل مبسط يسهل عليه فهمها والاستيعاب لها، وبالتالي يستنير بها، يصبح على نور، على بصيرة، على وعي. هذه من المميزات العظيمة للقرآن الكريم ولهدى الله سبحانه وتعالى. من مميزات هدى الله سبحانه وتعالى وما يهدي إليه أنه يقدم لنا رؤية بناءة، يعني تبني واقعنا، ليست استنزافية وليست بالشكل الذي يستنفد ما لدينا، يعني مثلا تستنفد مداركك، معارفك، إمكاناتك، طاقاتك، إمكاناتك غير ذلك وتحولك إلى صفر في هذه الحياة. لا، هي بالشكل الذي يبنيك في معارفك، في فهمك، في ثقافتك، يبنيك في واقع حياتك، يبنينا كأمة في واقعنا بشكل عام. وهدى الله سبحانه وتعالى من مميزاته العظيمة أنه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، في 4 آيات في القرآن يصفه بالبركة. هذه البركة لا تبقى هناك في المصحف ولا نستفيد منها، هي بركة لنا نحن، يعني بركة القرآن الكريم التي أكد الله عليها في 4 آيات في القرآن الكريم هي بركة تأتي إلينا، بركة في العلم، في الفهم، في المعرفة، بركة في الحياة، بركة في الجهود ونتائجها، بركة في الواقع، بركة شاملة، بركة عظيمة. وليس لدى أي رؤية أخرى من رؤى الناس وأفكارهم بركة، فيمكن أن نقول أنها مباركة ويأتي منها البركات، لأن البركات مصدرها الله سبحانه وتعالى، يبارك الجهود فتكون نتائجها عظيمة، ثمرتها كبيرة. لهذا من المهم أن نحرص على الاستيعاب للمفاهيم والثوابت والاستحضار لها في مقام العمل. هذا سيفيدنا في مسألة الإجراءات العملية، الإرشادات العملية، التفاصيل العملية. الإنسان إذا لم يستوعب هذه الثوابت وهذه المفاهيم القرآنية لا يتقبل ولا يستوعب الكثير من الإرشادات العملية التفصيلية التي هي من متطلبات الموقف، من متطلبات المرحلة، من متطلبات المسؤولية، مما نحتاجه في إطار الصراع ما بيننا وبين الأعداء. نأمل إن شاء الله الاستفادة من هذه الدروس، هذه مقدمة لها، ونبدأ فيها من الغد إن شاء الله، على أمل أن نستفيد منها جميعا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.

0: دقيقتان بعد الخامسة عصرا في استديوهات إذاعة سام اف ام من صنعاء موعد نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. السيد القائد يحذر من مؤشرات تصعيد أمريكي ويؤكد جهوزية اليمن لكل التطورات. إيران تؤكد أنها ستفتح جبهات جديدة ضد العدو الصهيوني الأمريكي إذا ارتكب حماقة أخرى. اجتماع برئاسة العلامة مفتاح يقر الخطة الأمنية والمرورية لعيد الأضحى المبارك. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد وببركات القرآن الكريم. كانت تلكم عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن تكرار الإساءة للقرآن الكريم يعكس حجم الحقد والانزعاج الذي يكنه اليهود الصهاينة تجاه الإسلام والمسلمين ومقدساتهم، وأوضح يحفظه الله في كلمة له حول آخر التطورات أن هذه الإساءات تأتي ضمن محاولات تستهدف فصل الأمة عن القرآن الكريم والنيل من قدسيته، مشيرا إلى أنها ليست حوادث فردية بل جزء من هجمة عدوانية منظمة ضد الأمة الإسلامية. وأشار السيد القائد إلى أن سماح الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بالإساءات للقرآن تحت حماية الشرطة وذريعة حرية التعبير يمثل تبريرات سخيفة، داعيا المسلمين إلى التحرك المستمر لمواجهة مخططات الأعداء وتعزيز الارتباط بالقرآن الكريم.
1: قد يتقبل الكثير من الناس البعض من التبريرات السخيفة التي قد يطلقها بعض مثلا في أمريكا أو في بعض دول الغرب من خلال سماحهم بتلك الممارسات وحمايتهم لها، ينشرون من الشرطة من يحمي أولئك الذين يرتكبون تلك الجرائم المسيئة إلى القرآن الكريم، ويسمون ذلك أنه من باب حرية التعبير، مع أن المسألة ليست تعبيرا، التعبير هو باللسان، تعبير كلام أو كتابة تعبر عن اللسان. الاعتداء على المصحف هذا اعتداء مباشر، فعل، جريمة فعلية، مع أنهم هناك مثلا في الغرب هم يلغون ويشطبون نهائيا حرية التعبير حينما تكون المسألة التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم تجاه الجرائم الصهيونية اليهودية والأمريكية والإسرائيلية ضده، الجرائم التي فيها القتل لآلاف الأطفال حتى الأطفال الخدج والرضع، التي فيها القتل للنساء بالآلاف، الكبار والصغار، الإبادة الجماعية، التدمير الشامل للمستشفيات والمدارس والمساكن والمدن، الاستهداف بالحصار والتجويع وكل أشكال الاستهداف الظالم التي يمارسها العدو الإسرائيلي وبشراكة أمريكية ضد الشعب الفلسطيني.
0: وفي الكلمة التي ألقاها السيد القائد يوم أمس بمناسبة حلول شهر ذي الحجة للعام 47-400 للهجرة، تطرق السيد القائد إلى الانتهاكات التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى وجرائمه في غزة والضفة المحتلة ولبنان، مؤكدا أن عمليات المقاومة اللبنانية حق مشروع، واصفا عمليات المقاومة بالفاعلة والمؤثرة التي تعيد الاعتبار للشعب اللبناني، منتقدا تصرفات بعض الأطراف في السلطة اللبنانية التي تتجه إلى تحميل حزب الله مسؤولية التصعيد وتمارس ضغوطا وتحريضا ضده في مواقف تخدم العدو الإسرائيلي.
1: ولأن حزب الله يواجه العدوان الإسرائيلي على لبنان بفاعلية عالية وينكل بالعدو الإسرائيلي والعمليات العظيمة والبطولية والمستمرة من جانب حزب الله بالطائرات المسيرة والمحلقات الانقباضية التي يستهدف بها العدو الإسرائيلي المعتدي المحتل في جنوب لبنان، عمليات فعالة ومؤثرة وضاغطة، بدلا من أن تستفيد منها السلطة في لبنان للضغط على موقف صحيح، على نتائج صحيحة لإرغام العدو الإسرائيلي، على الوقف الكامل للعدوان والانسحاب الكامل من كل البلدات والمناطق والمواقع التي احتلها في جنوب لبنان، تتجه بمواقف سياسية كما قلنا غبية وحمقاء وباطلة. تريد أن يستمر الحال كما كان عليه أثناء 15 شهرا، أن يكون حزب الله مكبلا مقيدا، وتتحول المسألة وكأن المشكلة هي في سلاح حزب الله، وأن تبقى يد العدو الإسرائيلي مطلقة بالاعتداءات ويبقى الاحتلال قائما. وهذا ما لا يمكن أن يقبل به حزب الله بالتأكيد. حزب الله الذي ينطلق من مبادئ عظيمة، وحزب الله الذي هو النموذج الراقي في هذه الأمة في عزته وإبائه وصموده وثباته ومواقفه العظيمة وفاعليته العالية في مواجهة العدو الإسرائيلي، من الطبيعي أنه لن يقبل بمثل هذه المقايضات والمعادلات الباطلة، أن يكون مكبلا وأن ينزع سلاحه في مقابل أن يستمر العدوان والاحتلال والتهديد الإسرائيلي على لبنان.
0: وبشأن العدوان على إيران، أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وجود مؤشرات على تحضير أمريكي لتصعيد جديد ضد إيران بعد فشل الجولة السابقة، معتبرا أن واشنطن تستغل بعض البلدان العربية في ترتيباتها العدوانية للتصعيد. وأشار السيد القائد إلى أن بعض الأنظمة لم تستفيد من دروس المرحلة الماضية رغم تداعيات استضافتها للقواعد الأمريكية الإجرامية المستخدمة في الاعتداء على إيران، موضحا أنها تتحمل أعباء مالية إضافية لحماية تلك القواعد الأمريكية ودعم العدو الإسرائيلي.
1: مؤشرات على التحضير الأمريكي للتصعيد بعد أن فشل في الجولة السابقة. من المؤسف جدا أن الترتيبات الأمريكية في التحضير لهذا التصعيد قائمة على الاستغلال لبعض البلدان العربية في أي تصعيد قادم، وكذلك البعض من الأنظمة والحكومات بنفسها لم تستفد من الدروس أثناء الجولة الماضية فيما كانت هناك من نتائج وتأثيرات لاحتضانها للقواعد الأمريكية التي تعتدي على الجمهورية الإسلامية في إيران، تحمل نفسها المزيد من الأعباء المالية من أجل حماية القواعد الأمريكية وحماية العدو الإسرائيلي أيضا، وليس فقط القواعد الأمريكية، تستهدف شعوبها بالاعتقالات وبسحب الجنسية مثل ما يحصل في عدد من البلدان الخليجية، وكأن أهالي تلك البلدان الذين هم أصيلون جيلا بعد جيل كأنهم مجرد متجنسين تسحب الجنسيات منهم، كأنهم ليسوا سكان أصليين لتلك البلدان.
0: وبخصوص موقف اليمن، أكد السيد القائد الجهوزية الكاملة لكل التطورات وفي كل المستويات.
1: نحن في أمن الإيمان والحكمة على المستوى الشعبي والرسمي نتحرك بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبالاعتماد عليه والثقة به في إطار مسؤولياتنا المقدسة ووعينا القرآني وانتمائنا الإيماني. وفي كل المجالات على المستوى العسكري نحن جاهزون إن شاء الله لكل التطورات. الحضور العظيم لشعبنا العزيز في الساحات بالمظاهرات المليونية، بالأنشطة المهمة العظيمة للتعبئة العامة، بالتدريب والتأهيل والاستعداد على كل المستويات، بالتحرك على كل المستويات وفي كل المجالات، هذه النهضة الإيمانية العظيمة المشرفة هي اللائقة بهذا الشعب العظيم يمن الإيمان، ويمن الحكمة والجهاد، ثابتون على مواقفنا المبدئية الواضحة التي أكدنا عليها في كل الكلمات في كل المواقف وبشكل عملي أيضا. جاهزون لأي تطورات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: مستمعين الكرام، بينما تهين قوى الاستكبار الغربي الصهيوني المقدسات الإسلامية بإحراق المصحف الشريف وسط صمت عالمي رسمي مطبق، تنهض حرائر اليمن غيرة ونصرة لكتاب الله. تقرير للزميلة آلاء الكبسي من ساحة غرب حديقة الثورة في العاصمة صنعاء، حيث أقيمت المسيرة النسائية الكبرى نصرة للقرآن وللأقصى وفلسطين ولبنان وتضامنا مع لبنان وفلسطين.
2: مع حلول موسم الحج المبارك، تتوجه أفئدة ملايين المسلمين نحو بيت الله الحرام في تظاهرة إيمانية كبرى تجسد قيم الرحمة والتسامح والإخلاص لله تعالى. وفي مقابل هذه الأجواء الروحانية، تتجدد الاستفزازات الغربية الصارخة لمشاعر الأمة الإسلامية، والتي تمثلت مؤخرا في إقدام المتطرف جيك لانغ على إحراق نسخة من المصحف الشريف في الولايات المتحدة للمرة الثانية على التوالي، في سلوك يعكس عمق السقوط الأخلاقي والحقد المتجذر ضد مقدسات المسلمين. إن تزامن جريمة إحراق القرآن الكريم مع هذا التوقيت المقدس يؤكد أنها ليست مجرد تصرف فردي عابر، بل هي استهداف متعمد ومباشر لرموز الإسلامية ومحاولة مقصودة لإهانة أكثر من ملياري مسلم حول العالم خلف لافتة مخادعة ترفع شعار حرية التعبير.
3: خرجنا اليوم لندين ونستنكر الفعل الإجرامي الذي أقدم عليها المرشح الأمريكي حين أقدم على إحراق كتاب الله علناً، ليشتري بكتاب الله أصوات انتخابية، وبفعله هذا لن يحقق مراده.
4: أين كل حريص على حفظ القرآن وإتقانه؟ أين غيرتكم على كتاب الله القرآن الكريم وهو يحرق على أيدي اليهود والنصارى؟ لمن لا يزال لديه ضمير؟ لمن لا يزال إنساناً؟ اتحدث، اتكلم، اكتب، اغضب لكتاب الله لتكون مسلما قولا وعملا. يجب ان تحدد المسار الذي تريد ان تكون فيه ومنه.
5: يقول الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه: الحقيقة اذا تأمل الانسان في واقع الناس يجد اننا ضحية في عقائدهم الباطلة وثقافتهم المقلوطة، جاءتنا من خارج الثقلين كتاب الله وعترة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
2: وغضبا من الإساءات المتكررة لكتاب الله العظيم من قبل أعداء الله، فقد خرجنا حرائر العاصمة صنعاء في ساحة غرب حديقة الثورة بغضب شديد تجاه الإساءات المتكررة والمنتظمة إلى القرآن الكريم، استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
6: ثمة الاستهزاء بالقرآن الكريم من قبل العدو الصهيوني والإسرائيلي والأمريكي، عدوان واستهزاء وسخرية، ويعني خرجنا كغضب معبن عن غضبنا عن هذه الإساءة للقرآن الكريم.
7: محاولتهم دائما إحراق للمصحف الشريف قياس ما إلى أين وصل هذا الغضب في مشاعر المسلمين، ولكن بفضل الله وبمنة الله أن جعل الله اليمن هو الذي سيكون قائدا لهذه الأمة في مواجهة هذا العدو المتقطرس، والذي جعلنا الله في هذا الزمان ومن علينا بالقائد الذي حفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي استشعر المسؤولية وقام بواجبه لمواجهة هذا العدو المتقطرس الظالم والذي ستكون نهايته قريبة على أيدي المؤمنين.
2: إن الجانب الأكثر خطورة في هذه الجريمة يكمن في حالة الصمت الرسمي العربي والإسلامي، حيث جاءت المواقف خجولة ولم ترتقي أبدا إلى مستوى هذا الحدث الجلالة، فلم نشهد ردود أفعال توازي حجم الإساءات المتلاحقة للقرآن الكريم، باستثناء الموقف الاستثنائي لليمن تحت قيادة السيد عبد الملك الحوثي يحفظه الله، الذي يتصدر قيادة الأمة في معركة الوعي ويقف في خط الدفاع الأول عن الدين والمستضعفين. ووسط هذا الواقع المضطرب يبرز القرآن الكريم كمنهج إنقاذ أخلاقي وحضاري يعيد صياغة إنسانية الإنسان ويؤسس لركائز عالم يسوده القسط والاعتدال. ومن هذا المنطلق تحديداً يظل هذا الكتاب العظيم هدفاً مستمراً للهجمات، لأن حضوره الحي والفاعل في وعي الأمة يمثل التهديد الحقيقي لعروش الهيمنة ويفضح زيف مشاريع الطغيان.
0: ومع تقرير آخر للزميلة خديجة النعمي يسلط الضوء على الحراك الجماهيري لحرائر اليمن الغاضب والمندد بالإساءة للمقدسات الإسلامية.
2: شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومختلف المحافظات حشودا نسائية غاضبة ووقفات حاشدة غرب حديقة الثورة، وذلك استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وتحت شعار نصرة القرآن والمسجد الأقصى والتضامن مع لبنان.
8: خرجنا اليوم نحن حرائل اليمن من أجل أن نقول للعالم كله إن القرآن هو أعظم وأقدس مقدساتنا، فلن ندع الخنازير الظالمين أن يدنسوه. فنحن اليوم نعاهد الله ونعاهد رسول الله ونعاهد القرآن أن نحن على هذا القرآن ماشي.
2: المشاركات في المسيرات رفعن المصاحف الشريفة والشعارات المنددة بالإساءة الأمريكية والصهيونية المتكررة لكتاب الله العزيز، معتبرات أن هذه الانتهاكات جريمة نكراء لن تمر دون موقف حازم يليق بعظمة المقدسات.
9: القرآن الكريم كتاب الله المقدس وله أهمية كبيرة عندنا كمسلمين، وإحراقه إهانة للدين وللإسلام، فجئنا اليوم إلى هنا إدانة واستنكارا لهذا التصرف المشين والفظيع بحق القرآن العظيم وبحقنا كمسلمين، وأن هذه التصرفات لن تمر ولن تعبر وأنها ستواجه بكل ما أتينا من قوة.
2: وجددت الحشود تفويضها المطلق لقيادة الثورة، مؤكدة على ثبات الموقف اليمني الإنساني والأخلاقي المساند للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتضامن الكامل مع المجاهدين في لبنان، كما تقدمت بالتعازي للأشقاء في كتائب القسام باستشهاد القائد المجاهد عز الدين الحداد، مؤكدة أن هذه التضحيات تزيد المقاومة ثباتا وعزما. وفي ختام الفعاليات أعلنت المشاركات عن الجهوزية التامة لمواجهة أي تصعيد جديد، داعيات الشعب اليمني للمشاركة الفاعلة في القافلة العيدية دعما لرجال الرجال في جبهة العزة والكرامة. لإذاعة سام اف ام، خديجة النعمي.
0: وإلى الساحة اللبنانية، حيث تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله عملياتها العسكرية ردا على استمرار العدو الإسرائيلي في خرق التفاهمات والاعتداء على السيادة اللبنانية واستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وفي جديد العمليات، أعلنت المقاومة اللبنانية استهدافها تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي غرب قرية عرب العرامشة شمال فلسطين المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضية. كما أعلنت المقاومة اللبنانية استهدافها لموقع رأس الناقورة البحري بسرب من المسيرات الانقضاضية. وفي سياق العدوان الإسرائيلي على لبنان، استشهد 4 مدنيين إثر غارة لطيران العدو الإسرائيلي اليوم استهدفت منزلا في بلدة كفر صير جنوبي لبنان، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. عبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن رفضها لما ورد في تقرير ما يسمى مجلس السلام المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنه يتضمن مغالطات تعفي الكيان الإسرائيلي من مسؤولية انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعطيله تنفيذ التزاماته. وأكدت الحركة أن تحميلها مسؤولية تعطيل إعادة الإعمار في غزة ادعاء غير صحيح، مشيرة إلى أن العدو الإسرائيلي يواصل فرض القيود على المعابر ومنع إدخال مواد الإيواء ومستلزمات إصلاح البنية التحتية. كما أوضحت الحركة أنها أكدت مرارا استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة للجنة الوطنية، في حين يمنع العدو الإسرائيلي وصولها لتولي مهامها، معتبرة أن التركيز على مسألة نزع السلاح يهدف إلى خلط الأوراق وتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار. وطلبت الحركة مجلس السلام وممثله ميلادينوف بعدم الانحياز لرواية العدو الإسرائيلي والعمل على إلزام العدو بتنفيذ تعهداته ووقف العدوان على غزة. هذا وقد واصلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار في أماكن متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر في القطاع باستشهاد طفل متأثرا بجروح أصيب بها في قصف للعدو الإسرائيلي قرب محافظة خان يونس على شارع صلاح الدين وإصابة صيادين اثنين بنيران الزوارق الحربية للعدو الإسرائيلي قبالة خان يونس جنوبي القطاع. وفي الملف الإيراني، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا أن بلاده ستفتح جبهات جديدة باستخدام أدوات وأساليب جديدة ضد العدو الصهيوني الأمريكي إذا ارتكب حماقة أخرى ضد إيران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اليوم عن العميد أكرمي نيا قوله: إيران ليست قابلة للحصار ولا يمكن هزيمتها. وأكد أن الجيش الإيراني يتعامل مع فترة وقف إطلاق النار باعتبارها مرحلة حرب، وقد استفاد من هذه الفرصة لتعزيز قدراته القتالية مشددا على إشراف القوات المسلحة الإيرانية على مضيق هرمز، وأن وضع المضيق لن يعود إلى ما كان عليه سابقا، مؤكدا أن السبيل الوحيد أمام العدو يتمثل في احترام الشعب الإيراني ومراعاة حقوقه المشروعة. وفي الأخبار المحلية، ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح مشروع الخطة الأمنية والمرورية الخاصة بعيد الأضحى المبارك 47400 للهجرة. واستعرض الاجتماع الذي ضم أمين العاصمة الدكتور حمود عباد ونائبي وزيري الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى والثقافة والسياحة عبد الله الوشالي، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي ومدير المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي، الجوانب المتصلة بتعزيز مستوى الجاهزية والأداء لترسيخ الأمن والسكينة في أمانة العاصمة والمحافظات، ومستوى الخدمات المرورية لضمان انسياب مروري لوسائل النقل البري سواء ما يتصل بشوارع الأمانة وعواصم المحافظات أو في الطرقات الرئيسية بين المحافظات، بما في ذلك تخفيف الازدحامات أمام الحدائق والمتنزهات. وأقر الاجتماع مشروع الخطة وأكد على المعنيين تنفيذ بنودها كل فيما يخصه بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية بالأمانة والمحافظات وصولا إلى تحقيق غاياتها الأمنية والمرورية. وأثنى القائم بأعمال رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل أمانة العاصمة والوحدات الأمنية وشرطة المرور خلال الأعياد وفي مختلف المناسبات والعطل الرسمية على مدار الأعوام الماضية والعام الجاري، وحث الجميع على توطيد مستوى الانضباط وروح المسؤولية العالية واليقظة في تنفيذ الخطة على الواقع وتحقيق النجاح في مختلف الجوانب المحددة. متابعينا الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير، أعود فأذكر بأبرز العناوين. السيد القائد يحذر من مؤشرات تصعيد أمريكي ويؤكد جهوزية اليمن لكل التطورات. إيران تؤكد أنها ستفتح جبهات جديدة ضد العدو الصهيوني الأمريكي إذا ارتكب حماقة أخرى. واجتماع برئاسة العلامة مفتاح يقر الخطة الأمنية والمرورية لعيد الأضحى المبارك. من إذاعة سام اف ام من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحياتي وتحيات قسم الأخبار في الإذاعة من التحرير الإخباري محمد الروحاني ومن التنفيذ المهندس وليد الأكوع. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: التاسع عشر من ايار مايو ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد مواطن وأصيب أربعة بينهم طفل بغارات على منازلهم في رحبان بسعدة، كما استشهد تسعة مواطنين وأصيب ثلاثة بعضهم بحالة حرجة في سلسلة غارات على قرية الحزة في سمارة بإب، وشن العدوان عدة غارات على جرف أسعد الكامل في إريان بمديرية القفر بإب، وشن غارتين على سفح جبل نقم بالعاصمة، وشن سلسلة غارات على العاصمة استهدفت مناطق مختلفة، وشن عدة غارات على مبنى الإذاعة ومدرسة التدريب الواقعتين في الحوبان بتعز، وشن غارتين على اللواء 22 حرس جمهوري بمنطقة الجند في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن طيران العدوان غارة على آل بيان في بني مسعود بسحار، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة، كما شن 13 غارة على موقع الشقراء بحرف سفيان ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة ثلاثة، وشن على مديرية المصلوب غارتين وأصيبت امرأة جراء استهداف المرتزقة للأحياء السكنية في قعطبة بالضالع بقصف مختلف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استشهد سبعة مواطنين في مزرعة بمنطقة الجر وثلاثة في بني حسن في عبس بحجة جراء استهداف العدوان لمزارع المواطنين، وشن أربع غارات على حرض وغارة على ميدي، وشن عدة غارات على صعدة منها غارة على مخيمات البدو في منطقة بني بحر وغارتين على الفرع في كتاف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمأرب، وشن غارة على الكسارة في همدان بصنعاء، وشن غارة على المتون في الجوف، وغارة على منطقة الكدحة بالمعافر في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أصيب مواطنان إثر غارة للعدوان على سيارة المواطنين في الطريق العام بمنطقة حنبة بقطابر في صعدة، وأصيب الطفل برصاص الغزاة والمرتزقة إثر نيران كثيفة على قرية الجرب السفلى في الدريهم المحاصرة بالحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن العدوان ثلاث غارات على وادي أبو جبارة في كتاف، وشن غارة على منطقة آل عمار في الصفراء، وغارة غرب جبل المحرام في المعشمية في حرف سفيان، وفي أب شن غارة على معسكر الحمزة في السبراء، أما في حجة فقد شن غارة على مديرية مستبى.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استهدف العدو السعودي بقصف صاروخي ومدفعي مديرية أشيدة الحدودية، وشن غارتين على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وأدى الاستهداف لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية صرواح في مارب، واستهدف بثلاث غارات مناطق متفرقة من مديرية مجزر بذات المحافظة، ما أدى لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب طفل بجروح إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في قرية رمادة بمديرية نهم في محافظة صنعاء، كما أصيب مواطن بجروح بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شداء الحدودية، استهدف العدوان بعدد من الغارات منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وشن سبع غارات على مناطق متفرقة من مديرية سرواح بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان 117 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، وتمثلت في غارتين على منازل المواطنين ومواقع الجيش اليمني في منطقة مالح بمديرية ناطع في البيضاء، وشملت الخروقات تحليق طيران استطلاعي مسلح وتجسسي، وعشرات الخروقات بالقصف المدفعي والأعير النارية المختلفة في مارب وتعز وحجة والجوف وصعدة وصنعاء والضالع والبيضاء وجبهات الحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 71 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 6 ضربات للطيران التجسس المقاتل، و23 خرقا بالقصف الصاروخي والمدفعي، و28 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
4: إلى الجبل.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت المدفعية مخزن أسلحة سعودية تحت رقابة الحمر المطل على مدينة نجران المحتلة، وسمع عدوي انفجارات كبيرة في المكان المستهدف، كما استهدفت بعدة قذائف تجمعاتهم في الخوبة الشمالية، وسقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل اثنان مرتزقة في مديرية سرواح بمأرب، وقتل ثالث في معسكر السلان في الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، تم تدمير 3 آليات محملة بالمرتزقة بكمين محكم نصبه المجاهدون في خبو الشعف، ما أدى إلى مقتل وإصابة من كان على متنه، كما قتل القيادي المرتزق فوزي العامري بنيران المجاهدين في جبهة الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر 1 على لواء الرادارات السعودي بخميس مشيط في عسير، وتصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحف للمرتزقة باتجاه طور الباحة في لحج، وقتل وأصيب عددا من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية هجوم واسع بالتعاون مع المواطنين على مواقع المرتزقة في قعطبة، انتهت بتطهير واستعادة أكثر من 70% من المدينة من قبضة المرتزقة وأزلامهم الذين يتخذونها أوكانا للقتل ونشر الفتن، وتم تدمير وإحراق 10 آليات تابعة للمرتزقة، وقتل وأصيب أكثر من 150 مرتزقا بينهم قيادات.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار عمليات الإسناد، قررت القوات المسلحة في مثل هذا اليوم تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حصار بحري على ميناء حيفا، ونوهت لكافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في الميناء أو متجهة إليه بأن الميناء المذكور صار من ضمن بنك الأهداف اليمنية، وكان هذا القرار ردا على استمرار الحصار والتجويع في غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، صدق الله العظيم. ردا على تصعيد العدو الإسرائيلي عدوانه الوحشي على إخواننا وأهلنا في غزة، وارتكاب العشرات من المجازر يوميا، ووقوع المئات من الضحايا في جريمة إبادة جماعية لم يشهد لها العالم مثيلا، وردا على استمرار الحصار والتجويع، وردا على رفض العدو إيقاف عدوانه ورفع حصاره، فإن القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه قررت بعون الله تعالى تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا، وعليه تنوه إلى كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في هذا الميناء أو متجهة إليه بأن الميناء المذكور صار منذ ساعة إعلان هذا البيان ضمن بنك الأهداف، وعليها أخذ ما ورد في هذا البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار. إن هذا القرار يأتي بعد نجاح القوات المسلحة بفضل الله تعالى وبعونه وتسديده وتوفيقه في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش وتوقفه عن العمل، ولم تتردد بعون الله في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعماً وإسناداً لشعبنا الفلسطيني المظلوم ولمقاومته العزيزة. إن كافة إجراءات وقرارات القوات المسلحة المتعلقة بالعدو الإسرائيلي من عمليات إسنادية ومن حظر الملاحة الجوية وكذلك البحرية سوف يتوقف تنفيذها حال توقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 21 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 19 من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: هنا سام،
4: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
7: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
8: قرآنيون.
9: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. ونستمر في حديثنا، ووصلنا إلى قوله تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يجب أن ترهب من الله سبحانه وتعالى، هو يخاطب بني إسرائيل والخطاب أيضا لغيرهم. وإياي فارهبون، يجب أن لا نرهب ولا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يعني آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله ما جاب شيء يعني غريب على أساس أن أنتوا إيش ترفضوه ولا تقولوا ليش وكيف. يعني هو أول شيء آمن، جاب بشيء أنا جيت به، أنا الذي أنزلته يعني، وأنتوا تعرفوا ذا الشيء يعني ضمن سنة الله في الهداية، وأنتوا تعرفوا طريقة الكتب الإلهية كيف يعني، ولا جاء بالشكل الذي تستفزوا يعني. جاء مصدق قال لي ما معكم، كل ما معكم من التوراة الحقيقية، ما هوش مصدق للتحريف اللي حصل فيها، وبيفضح التحريف. التوراة التي نزلت على موسى سلام الله عليه وجاء مصدق بها يعني، وأنتوا هو الذي تعرفوا سنن الله وتعرفوا السنن الدينية ولديكم خبرة دينية فترة طويلة جدا، مفترض ما هوش أنتوا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا أول كافر به. يعني مثلكم ما ينبغي يكون أول من يكفر، مفترض أنتوا أول من يدخل في الإسلام. وهذا شبه أسلوب قرآني في التخاطب مع أي أناس يتميزوا بشيء معين، مثلا كشعب يمني معروف الشعب اليمني ومواقف مع الأنبياء، وكما قال عنها النبي: الإيمان يمان والحكمة يمانية. يعني مثل الشعب اليمني، يعني لما تتخاطب مع أناس مثلا قصروا وفرطوا صنف من اليمنيين انحرفوا، يعني تقول لهم ما ينبغي أن تكونوا أول من يعاند الحق، وأنتوا أهل الإيمان وأنتوا أهل الحكمة وأنتم الذي قال فيكم الله وقال فيكم. هذا أسلوب قرآني، وهنا بيخاطب بني إسرائيل يقول لهم ولا تكونوا أول كافر، يعني مثلكم ما ينبغي أن إيش يكفر، يعني مثلكم ما ينبغي، أنتوا أعرف الناس يعني بسنن الله الدينية. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ما أكثر من بيشتروا الآن حتى من المسلمين، ما هو ما بالله بني إسرائيل، ما أكثر من بيشتروا بآية الله ثمن قليلا، ما أكثر من بي يقول لهم الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، بيقولوا لا يرضوا عننا وأصدقائنا وحلفاءنا، وينزل له على المسلمين، على إيران وعلى اليمن وعلى حزب الله وعلى الحشد الشعبي وعلى المؤمنين وعلى حماس وعلى الله. بيقول هذا شراء، اشتروا بآية الله ثمنا قليلا، خايف من الأمريكي والإسرائيلي ما يثبت على حقه الكرسي، باع دين الله بكله. وإياي فاتقون، يعني أنا حق بي أن تخافوا وتتقوا، تفعل نفسك وقاية من مما قد يحصل عليك مني. الله هو من يبي أتقي نفسك مما يأتي من جهته، لأن الله عقابه ما هوش مثل أي عقاب، يكفي جهنم وبئس القرار، يعني عقاب ما مثل عقاب. ورجاء يحذر الله بني إسرائيل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل، يعني كان عندهم طريقة اللبس من زمان، يعني يلبسوا الحق بالباطل، لدرجة أنهم قالوا للمشركين الذي وصلوا لعندهم، وصل بهم الحال، يقولوا المشركين أنهم أهدى سبيلا من الذين آمنوا، أهدى سبيل من رسول الله ومن معه. وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ما أسوأ الإنسان يا أخوة لما يكتم الحق، هو بيعلم يعني، والحق الذي بيكتموه دلائله واضحة وجلية، ومع ذلك يكتموا الحق هم بيعرفوا، يكتموا النبي ومعارفين يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يلبسوا الحق بالباطل. يعني يا أخوة من ذكاء ودهاءهم تصوروا أن قد أصبحت المجتمعات الإسلامية تنظر للنصراني للغربي للأمريكي وكأنه يعني ولي من أولياء الله، الصدق، الأمانة، الرحمة، الرحمة بالحيوانات، حقوق الحيوانات. استطاعوا يلبسوا علينا الحق بالباطل للدرجة الذي يعني ويعني تخيل يعني لما يكونوا خريجي جزيرة إبستن يأكلوا دماء أبنائهم ويشربوا دماءهم ويعملوا كل تي الجرائم، واستطاعوا هؤلاء المجرمين يلبسوا علينا الأمور بالشكل الذي ننظر إليهم وكأنهم ملائكة رحمة وكأنهم النموذج الإنساني الأرقى على وجه الأرض. يعني خطيرين في موضوع التلبيس، خطيرين. لولا أن الله فضحهم الآن بأحداث كثيرة في غزة، فضحوا وظهر الإسرائيلي الذي كان يقدمه الغربي على أنه الديمقراطي في وسط الدكتاتوريات وحقوق الإنسان في وسط الإجرام في الشرق الأوسط، فضحها الله في غزة فضيحة، وظهر وحوش بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. وحوش، هذا الوحوش رحمهم، وحوش في جرائمهم، وحوش في أساليبهم، وحوش وقدر في سلوكياتهم، أعمال بشعة بيعملوها، أعمال بشعة وشنيعة بيرتكبوها. وزاد الباري فضحهم مثل ما قال الله: والله مخرج ما كنتم تكتمون. مهما لبستوا مهما عملتوا الله يفضحكم، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فضحهم في جزيرة إبستن 3 مليون وثيقة. المفترض يا أخو كل الناس، ما هم بلا وسائل الإعلام فقط، وسائل الإعلام قدها مسؤولية عليهم بالدرجة الأولى، كل الناس يعني لا يفلتوا ذي الموضوع. هذا يا أخو والله أنه هدية من رب العالمين الفضيحاتية. أمريكا والغرب هزمونا بالمصطلحات والمفاهيم والخداع أكثر مما هزمونا بالسلاح. ضحكوا علينا، ضحكوا على مثقفينا. كم يا مثقفين الآن أثوار، يعني كم يا أثوار مثقفين دجنوا الأمة للغرب، وكانوا بيعتقدون أن الغرب هذولا ملائكة الرحمة وأن ما مثلهم ولا بعدهم. الآن هذا الجزيرة إبستن، وما هي إلا جزيرة واحدة عباقي غيرها عدا حواضن كثيرة، ستفضح. والباري قد أكد: والله مخرج، انتهى بصيغة اسم الفاعل يعني بالطريقة الذي سنة إلهية. يعني 3 مليون قالوا عباقي، 3 مليون ما يتخرجوها، أشياء عجيبة. وكل مرة يفضحوا، لاحظوا حتى ميلانيا هذا اللي زوجة ترامب زادت فضحته، قال على ما قال كحل أعمى، قامت تقول: لا أنا ما ناش ما أهداني هدية إبستن لترامب. لأن في الواقع أنه هي من البنات اللي تم اغتصابها وهتك عرضها في الجزيرة التي، ودوها هدية لترامب، يعني الوحش ذي ترامب ذي أعطوا كيف يعني تشتي تخبي، فضحت الأمور شي تخبيه فضحت. وزادت قالت أن عبد قضايا خطيرة في جزيرة إبستن. ها فيا أخوة فضحهم الله، يعني هؤلاء الناس الذي بيشرب دماء أطفاله، تخيلوا أنهم بيأخذوا، كانوا يأخذوا الأطفال هذولا ويأخذوا النساء بطرق كثيرة، من بين عارضات الأزياء. عارضات الأزياء أحد مخرجات جزيرة إبستن، يعني المخرجات والنتائج حق عرض الأزياء يأخذوا ذول النسوان ولا جزيرة إبستن، وبدأوا يفعلوا عرض أزياء للرجال وبنفس الطريقة، ومن المدارس ومن كل مكان، وكيف يستقطبوا طرق عجيبة جدا للاستقطاب، لدرجة يا أخوة حتى الرضع، والله أنه أحد يشيب رأسه لما يجي يقرأ بعض الوثائق ويجي يقول لك أنه قدموا أحد المجرمين بيتخاطب مع إبستن، قال معانا 10 من الرضع الشرقيات، يعني الشيء يغتصبهن جميلات. رضع رضع عدن حفاظات يا أخوة، حفاظات. شوفوا كيف الهوس الجنسي والقذار الجنسي إلى هذا المستوى. من الذي بيفكر إلى هذا المستوى، إلى مستوى رضيع رضيع؟ فضحهم الباري فضيحة، فضيحة عجيبة جدا. هذا مسؤولية علينا أمام الله يا أخوة، هذا الملف ضروري نخرجها واحدة تلو الأخرى، طبعا بطريقة حكيمة، لأن البعض يقوم ينشر المقاطع على ما هي بالمظهر الوسخ ذاك، ولا ما يجوز، هذا فساد يعني. برجوا بالتمويه تغطية للأشياء السيئة التي لا ينبغي ينظر إليها الإنسان، وبالإمكان يعني بلان الطرق كثيرة في قضية المنتج وغيرها، كيف أن الناس توصل الفكرة بدون تلك المشاهد الوقحة، يعني تلك المشاهد التي تضرب نفسيات وتضرب ذكاء النفوس. فخطيرين، خطيرين جدا. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كيف لبسوا علينا، كيف فعلوا بنا بطريقة ما يستطيع واحد يتوقعها، كيف حولوا نفسهم هؤلاء المجرمين إلى ملائكة رحمة. إذن إلى هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.

0: إذاعة سام أفهم من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي تابعتم في الحلقة الماضية
1: عمي حسن بيصيح من راس الجبل وبيقول سرق ونهى به وأنا كنت أرمي مطلع أبجعهم
2: قولي يا أخي هل متجينا من هذا الطريق بنبسر حاجة فرم من الناس

0: من محتلوها الانجليز ولا الجزيره العربيه كلها تحت الوصايا الانجليز.
1: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 27.
2: استقبل الشريف راجح حاكم مركز بارق الحدودي قرابة 150 حاجا يمانيا، وهم الذين نجوا من المجزرة التي ارتكبها جيش السلطان ابن سعود سلطان نجد بعد أن تعرضوا للملاحقة من قبل الإخوان البدو والنهب والترويع من اللصوص وقطاع الطرق. ورغم كل هذه المعاناة والأهوال، صمم أغلب الحجاج الناجين على مواصلة رحلة الحج، وعلى رأسهم السيد العلامة محمد ابن عبد الله شرف الدين، في دليل على تمسك اليمانيين بهذه الشعائر المقدسة وتعظيمهم لها إلى حد التضحية بأرواحهم وأموالهم وتجاهل وتناسي كل ما أصابهم.

0: بيض الله وجهك يا عم عيضة، انقذتنا واكلتنا وعتقتنا، الله يعتقك من النار، جزاك الله كل خير.
1: الله المستعان يا اخ ضيف الله، ترى انتوا اخواننا ومن دمنا ولحمنا.
0: صدقت يا عم عيضة، يعلم الله انك دعم الاخ ونعم المؤمن الخايف من ربه.
1: يا رجال ترى والله ما سوينا معاكم شيء يا ضيف الله.
0: كيف ما فعلنا شيء؟ انقذتنا من الموت، من هذا السرق، لاحقونا، قتلونا، نهبونا، عاد فيك الخير، آويتنا وأكلتنا وشربتنا وما معانا شيء للدلة.
1: إيه يا أخوي، أهل نجد الملاعين الوهابين ترى هم أعدائنا كلنا، ونطلب منكم السموحة والمغفرة، والله يغفر لنا ويسامح، ترى ما قدرنا نساعدكم.
0: بارك الله فيك، الله يجزيك الجنة، عنده جهالة قمتوا بالواجب وزيادة، الله يقدرنا رد جميلكم وأحسن الله إليكم.
1: الحمد لله ترى وصلنا بالسلام هالحين، وهذا مركز بارق في الحجاز، وفيها الشريف راجح حاكم بارق، رجال ما يقصر معاه.
0: والله يا عم عيضة إن قلوبنا مكلومة، قتلونا، نهبونا، سلبونا، ذبحونا، لاحقونا، شردونا، جردونا من ثيابنا، حسبنا الله فيهم ونعم الوكيل.
1: وإحنا قبلكم يا ضيف الله، سنة وهم يقتلون قبائل عسير ورجالها وحرقوا الأخضر واليابس، ترى الوهابيين يا ضيف الله متوحشين، ترى ما هم ناس أبد.
0: كان يقولوا يا حج أيضا نحنا مشركين، ويقتلونا ويقولون نحنا كفار، ملابس الإحرام فوقنا والقرآن بيلسان بعضنا والبعض الثاني بيلبي، ولكن نحنا مسلمين. إلا قالوا مشركين، إلا قلضك الله بمشرك ولا كافر يحج بيت الله الحرام ويسافر هذا السفر كله يلقى الله في بيته.
1: هذا مذهبهم، الإخوان يكفرون والسلطان يقطع راسك، هذا هو عبد العزيز بن سعود وهذه حقيقته.
0: داني يا عم عيضة، الحجة جلحي بين ماهم في تنومة وفي وادي سدوة، تأكل الوحوش وابطيوا لحومهم مجبورين بين دماهم، ما عاد احترموا حرمة ميت يدفنوا، حتى ولا حتى احنا قدرنا نرجع ندفنهم، خايفين منهم لا يقتلونا.
1: والله ما نقدر نقدم لكم شيء أخوي يا ضيف الله، ترى الوهابين وحوش على ما قلت لك، واغلب الناس شردوا من قراهم.
0: المعذرة يا معين، أنا ما بين أحملك شفو طاقتك، أنا بين أشكيلك بما بسارك.
1: إيه الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلم.
1: ولعنة الله على الظالمين. اسمع، هذا مركز بارق، سامحونا من أي تقصير.
0: أمان الله، الله يحفظك أنت وأولادك ويجزيك عنا خير.
1: أمان الله يا رجال.
0: في أمان الله، مع السلامة، ويجمعنا الله على خير بإذنه سبحانه وتعالى.

0: الحمد لله على السلامة يا حجة فاطمة.
1: الحمد لله على سلامة الجميع يا خال، الله يدي لكم العافية.
0: الحمد لله على السلامة يا حج محمد.
2: الحمد لله على سلامتكم يا جاد، قد احنا ميتين من التعب.
0: الله يكتب الأجر يا حج محمد. عادك ناوي تجي معانا وماشي؟
2: ها؟ أنا عتصيروا يا جاد.
0: قولي لي يا فاطمة، ابصري مزرع نزيل حج محمد.
1: عاد احنا عنصير نحج يا حج محمد، عنصير مكة والمدينة.
2: ها؟ ايوه كان ما جينا نسويها انا، انا معاكم اول واحد.
0: والتعب؟ عاد الطريق صحراء قاحلة، رمال وشمس وعطش.
2: سهل سهل يا جد سهل، كل في سبيل الله، ما دام وانتم معنا يا جد ما يهمني لو نصير البحر.
0: حظك حالي يا محمد، ان طايع والديك.
2: ما هو يا جد قولوا لي،
0: انا ابصر حاجك كانت في نفسك.
2: ها؟ ما هي يا جد، ما هي الحاجة هذا اللي كانت في نفسي؟ قولوا لي اماني يا جد قولوا لي.
0: قولي لي يا فاطمة.
1: ما هو يا خال، مش أنا داري ما كان في نفسك.
0: أقول لك والله تدرى من نفسك يا محمد.
2: قولوا لي يا جاد، هيا قوة.
0: أدبسر البحر يا محمد.
2: البحر؟ حق الحديده؟
0: هو نفس البحر، أنا وصل لجدة ودبسر البحر.
1: صدق يا خال؟
0: أيوة يا فاطمة، وازي دوري محمد السفن الكبار والصغار والسماك وكل شيء.
2: وعن اطلع فوق السفينة يا جد، سفينة كبيرة.
0: إن شاء الله، أمورك سابرة يا حج محمد.
1: كم أن أجلس هناك يا خال؟
0: نجتمع مع باقي الحجاج الذين نجاهم الله من الوهابيين، ونبصر أمير الحج، قالوا إنه وصل بالسلام ونجاه الله، ونتحرك مع الجميع إن شاء الله.
1: قاتلهم الله الوهابي، قتلوا العلماء والفقراء، وما سلم من شرهم مخلوق.
2: العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، دماء الشهداء معلق في رقبة ابن سعود.
0: صدقت يا محمد، حكم الله في القتل والمجرمين القصاص.
2: انزل عم يحسن يا جد.
0: ساري يبصر أصحابنا الحجاج الذي كان معاهم وهجم عليهم اللصوص مساكين، سرقوا عليهم كل شيء، ما عاد خلوا فوقهم إلا السراوي.
1: غبني عليهم غبني عليهم، كم قد وقعبهم.
0: والله والله ما يمنعونا من بيت الله لو يفعلوا حوله بحر، لا نخوضه ونحج غصبا عنهم.
2: أي حن عاد سيروا يا جد عند أمير الحج، أشتي أجي معاكم.
0: إن شاء الله يا محمد، إن شاء الله.

0: حي الله ضيف الله. الحمد لله على السلامة
1: أخي الحج حسن الفضيل. حيا بك. قال قد قتلك هذا الوهابي. الحمد لله حينك بخير، فضل من الله.
0: الحمد لله هربت منهم في آخر لحظة، خرجني الله.
1: كتبنا الله عمر جديد يا حج أحسان، سرد على هو لقيناه. الحمد لله حين احنا في خير، الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك يا ضيف، والحمد لله على سلامة من تبكى.
1: بعدما بتعالى أنا أمراعي لحد
0: منتظر لكم يا حج ضيف الله. والله إنني قلق عليكم من ساعة ما افترقنا.
1: والله إنك رجل وفي يا حج أحسن، ما دام أنت مراعينا.
0: ما لكم لابسين هكذا؟ إن هذا فراش الذي فوقكم أو ما هو؟
1: إي إي أحسن فراش، خلي على الله ما وقع فينا وما لقينا.
0: وما وقع بكم يا ضيف الله؟ قل لي.
1: قل لي ما وقع. بعد ما هربنا من العسكر حق ابن سعود لاحقونا النحابة وشردونا في كل أرض. الله لا الحكم خير.
0: ايوه
1: ومسكونا وسلبونا كل ما معانا حتى بلابسنا، بس خلونا للسراويل اللي تستر عورتنا.
0: عليهم غضب الله
1: تبصر على محناه. والله انه قهري حتى احسن.
0: اه يا ضيف. وبعدها
1: طول الطريق ما انخطي، ما عاد فوق الا سروال حتى قد يفلت. من عاد زد لفوه من هربوا ولا قعل شيء من هنا ولا من هنا، سلبوا زقموا ونهبوا ولا استحوا ولقوها اللقي. والله ما عاد خلونا يا حج أحسن حتى شربت الماء.
0: أخزاهم الله.
1: بعدها سخر لنا الله رجل صالح من عسير هو جهاله، حتى لنا ناكل حتى لنا ذليل بكل مفارش فوقنا لبسلان. الله يجزي كل خير ويقعدنا عنده وبكرنا صليكم.
0: جزاه الله خير. الله ونعم به.
1: وما رافقنا هو جهاله لا هان.
0: كان الحمد لله على سلامتكم. الله يكتب أجر الجميع.
1: بتبصر الفارق بين أصحابنا في عزير اللي عاد يمنيتهم الأصلي وما قد أثرش عليهم الفكر هذا، بين أصحاب لجد هذا الوهابيين القتله.
0: ما عاد تفعلوا ذا الحين؟
1: الحين بعدكم يا حج أحسن توكل على الله واصل الطريق لمكة.
0: أيوة يا ضيف الله، هذا الكلام هذا الحين نتساير ساعة الناس، ما بش فينا من يفلت صاحبه
1: ولا نفترق بإذن الله.
0: إن شاء الله. فالحين هذا المكان قد جهزوا للحجة، ارتاحوا وبعدها يجعل الله طريق.
1: والله صدقك يا حج أحسن، احنا تعبين نرتاح شويه.

0: بعدها خلينا بعدها.
1: ماشي الشجرة خيرة. محمد قال لك نوبه للمدرسة. خروم لنا يلا خروم خروم.
2: على خير يا الله حفظنا يا ارحم الراحمين. اخر خروا يا جاهز كبسر الحصين اكسر ابسر ما في اسكسكس سكر رجلك اسكر راسك اسكر يا جهاز اسكر من الحوجة. ما وقع بك يا ابني ما وقع بك.
1: قطعت المدرسة وجعت راسي.
2: يا الله يا الله سلسل خير خير ان شاء الله ان شاء الله خير الله يسمعنا خير باذن الله. كيف لما اقتطعت والسلسلة حديد يا الله حفظنا يا الله اسمعنا خير يا ارحم الراحمين. كيف لما اقتطعت المدرسة والسلسلة حديد يا الله استرى ما حول ولا قوة الا بالله. اقتطع الشك الذي فيه ملابس الحج فيها عجيبة عجيب والله انه عجيب. الله يستر الله يلطف اسمعنا خير.
1: ما لهم عمي يحيى ما لهم يا جد
2: ما لهم ولا ولا بشي ابني ولا بشي غير بس بين افكر في الحجاج بين افكر كيف فعلوا بين افكر هم شابعين هم قد معي جاوهم كذا. المهم ذحين كيف راسك خلينا نبسر راسك وبعدها ان شاء الله خير.
1: راسي بيوجعني امانه قالوا لي ما لهم عم يحيى امانه يا جدي.
2: بس ما لهم شي ابني ما بلا قالوا الذي تقتطع المدرسه هو حديد انه شو الله يسمعنا خير. الله يلطف عليك يا يحيى من الطريق ومن كل شر يا ارحم الراحمين وعلى جميع الحجاج.
1: وصاحبي محمد يا جدي ابن عم يحيى ما
2: ما يقع بمشي يا حبيبي. قوم قوم قوم ذا حين بسر الفجة وإن شاء الله يرجعوا سالمين ولا يقع في إلا غير اسكى بسر الفجة.
1: يا جدي أنا سيرا سيرا سيرا
2: سيرا سيرا سهل سهل الله يسمعنا خير.
1: سبر المدرحة يا جدي.
2: حاضر حاضر نخلي أبوك لما يرجع مبير العزب ونخليه يسبرها في سوق المدرحة. هي يلا تقبل يلا هي ونفهم الكلاء يلا. يا الله يا الله يا الله طفت يحيى وزوجته وجهاله يا ارحم الراحمين وارحم الحال يا رب لطفك يا رب لطفك يا رب لطفك.
3: هياكم يا جمال هيا نتوكل على الله. يلا هيا ضحيان ترى اليوم ممطر امانه ترى بيقطعناها في الطريق ورجع نغرق.
4: حاضر حاضر يا عم حسين شد الاحمال ونتحرك الان.
3: هيا هيا اقطب اقطب هيا اقطب اقطبنا ابوك يوم ترى مطر امانه.
4: عجلنا يا عم حسين عجلنا يلا
3: ما يملكنا المطر في الطريق اقطبنا ابوك هيا
4: عجلنا يا عم حسين يلا. يا شو الله يرحمه هذا جمال راحوا علي كذا بلا المعوض الله رحمك الله يا جوي.
3: اذكر الله انا ابوك ما لك تجابر نفسك اتادق انت قبل.
4: راح الضمار يا عم حسين راح الضمار ثلاثه جمال راحوا كذا بلاش.
3: وايش راح عليك وين راح اذكر الله انا ابوك.
4: لا اله الا الله محمد رسول الله. وصلني الخبر يا عم حسين من الجمالين اصحابنا ان جنود ابن سعود ذا النجدي الوهابيين قتلوا الحجاج حقنا مع أطفالهم بنسان
3: أبوك يا الولد
4: سووا أبوهم جريمة ما يعلم بها إلا الله.
3: وإيش قلت؟
4: ذبحوا وجرحاهم ونهبوهم وسلبوهم.
3: وإيش قلت؟
4: آه يا عم حسين
3: أنت خبل أو أنت صاحي؟
4: أقول لك خبرون أصحابنا الجمالين اللي راحوا مع القافلة.
3: فعل الله ولا فعلك. وإيش ذا المجبر؟
4: وأنا وإيش أسوي لك يا عم حسين؟
3: والله عندي قد أنت خبل ما أنا قالك ذا المجبر يا ببلو.
4: المجبر اللي خبرونا به أصحابنا الجمالين جاي يقول لي تخبل ولا ما أدري وش هو. علم الله كيف حالتهم ذا الحين ابنك وحفيده.
3: مالك ذا المجبر؟ صلي على رسول الله. منين جالك ذا المجبر؟ يا يا يا يا ذا الاخبل انت مجنون.
4: الله يلطف بهم وبالحجه. جاي يقول لي نتخبل ولا الله يلطف.
0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
5: لا جدة أو بها طريق ثاني يا معاذ.
6: هذا هو الطريق الآمن يا حج حسن. هنسافر لا جدة ومنها لا مكة إن شاء الله. نتوكل على الله نجهز نفوسنا ونسأل الله العون.
7: قولوا لي يا يحيى أنا اشتي أكبر بسرعة.
8: للمي يا محمد ما تشي تفعل.
7: أقتل الذي قتل بي وقتل الحجة دم بي خالي. والله ما يضعيم والله ما يضيع.
6: أنا رقد هانا اليوم وإن شاء الله يومين وإحنا في مكة بإذن الله. هانت يا بنتي الصبر.
1: ماتوا قتلوهم. أنت قتلوهم.
2: من هم يا حسين؟ من هم اللي قتلوهم؟ من هم اللي ماتوا؟ ما
1: محمد وعمي يحيى وكلهم العجل ماتوا.
2: مالك يا حسين ما ورد الخبر؟
9: اسمعوا
2: يا عمي ما ورد الخبر كلهم.
9: بتسمعوا يا ناس بتسمعوا يا صنعاء. الحجاج الحجاج قتلوا الحجاج. بني سعود هؤلاء والوهابيين قتلوا الحجاج. عمي حمادي وكل من
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي. روى فصولة عبد الكريم الوشلي. مراجعة تاريخية حمود الأهنومي. جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
10: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيراً.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا وأهلا وسهلا في لقاء جديد من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت نقرأ فيه آيات الله، نقرأ فيه كتاب الله، نتدبر المعاني من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. كتاب الله دستورنا ومنهجنا، نستقي منه العلم الذي ينفعنا في الدنيا والآخرة. ونحن بين يدي سورة يوسف ونعيش مع قصة نبي الله يوسف، هذه القصة العظيمة. ووصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 57، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، سائلين من الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات وأن يجعلها نورا في صدورنا. إذا نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى معانيها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، أي عرفهم أنهم إخوته وعرف كل واحد منهم، ولعل ذلك بزيادة ذكائه وحفظه وكونه فارقهم وهم شباب، بينما لم يخطر ببالهم أن يتأملوا فيه ويتعرفوا عليه لمكان ملكه وتمكينه في الأرض وهم فارقوه صغيرا. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. المعنى في هذه الآية: ولما جهزهم بجهازهم، بعد أن وفر لهم الطعام الذي جاءوا له، أو أن توفير الطعام من جملة الجهاز لترتب سفرهم عليه، قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ليعطيه مثل ما أعطيت الواحد منكم من الطعام، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ليوهمهم أنه طلب أخاهم لهذا الغرض إيهاما، ومراده خلافه أي تخليصه من بين إخوته بإذن الله. والنزل وأنا خير المنزلين، النزل ما يهيأ للضيف من الطعام وغيره، والمنزلون المضيفون. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، أي فلا حق لكم في الضيافة بعد هذا. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه نحاول منه إرساله معنا كما راودناه عن يوسف، وإنا لفاعلون، لنأتيك به كما أمرت. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يرجعون. وقال لفتيانه، أي لخدمه أو عبيده الشباب، اجعلوا بضاعتهم التي جاءوا بها في رحالهم ليردوها معهم. والرحال أكتاب الإبل وما عليها من أوعيتهم ونحوها. والراجح أن البضاعة كانت خفيفة لا يضر الإبل حملها مع الحب، وذلك يقرب إلى معرفة أنها كانت من الجلود الخفيفة. لعلهم

0: يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، أي فيعرف أنها ردت إليهم، وهذا ترغيب في العودة إن كان معهم أخوهم، لأنه يشير إلى سماحة عظيمة، لأنها كانت عوض عن الحب الذي معهم، فقد أخذوه مجانا. عندما يشاهد أنها ردت إليهم تلك أو مقابل تلك البضاعة أنها ردت إليهم، فسيرجع ويعلم أنهم أخذوا تلك البضاعة مجانا. لعلهم يرجعون، لأنه احتياط لرجوعهم إليه، لأنهم إذا لم يكن بقي عندهم ما يمتارون به فقد يتركون لذلك الرجوع لعدم البضاعة وليس عندهم ثمن غيرها. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات، وإن شاء الله سنواصل الآيات وسنواصل قصة نبي الله يوسف كما وردت في سورة يوسف، وإن شاء الله في حلقة غد بإذن الله. إلى ذلك الملتقى وإلى ذلك الحين أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

يسرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

فلجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضأنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

أو أتبعه في وجهه دعوى، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا، يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك،

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حيّ على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا وأهلا وسهلا في لقاء جديد من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت نقرأ فيه آيات الله، نقرأ فيه كتاب الله، نتدبر المعاني من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. كتاب الله دستورنا ومنهجنا، نستقي منه العلم الذي ينفعنا في الدنيا والآخرة. ونحن بين يدي سورة يوسف ونعيش مع قصة نبي الله يوسف، هذه القصة العظيمة. ووصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 57، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، سائلنا من الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات وأن يجعلها نورا في صدورنا، إذا نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى معانيها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، أي عرفهم أنهم إخوته وعرف كل واحد منهم، ولعل ذلك بزيادة ذكائه وحفظه وكونه فارقهم وهم شباب، بينما لم يخطر ببالهم أن يتأملوا فيه ويتعرفوا عليه لمكان ملكه وتمكينه في الأرض وهم فارقوه صغيرا. ولما جهزهم بجهازهم قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. المعنى في هذه الآية: ولما جهزهم بجهازهم، بعد أن وفر لهم الطعام الذي جاءوا له، أو أن توفير الطعام من جملة الجهاز لترتب سفرهم عليه، قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ليعطيه مثل ما أعطيت الواحد منكم من الطعام، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ليوهمهم أنه طلب أخاهم لهذا الغرض إيهاما، ومراده خلافه أي تخليصه من بين إخوته بإذن الله. والنزل وأنا خير المنزلين، النزل ما يهيأ للضيف من الطعام وغيره، والمنزلون المضيفون. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، أي فلا حق لكم في الضيافة بعد هذا. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قالوا سنراود عنه أباه، نحاول منه إرساله معنا كما راودناه عن يوسف. وإنا لفاعلون، لنأتيك به كما أمرت. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وقال لفتيانه، أي لخدمه أو عبيده الشباب، اجعلوا بضاعتهم التي جاءوا بها في رحالهم ليردوها معهم، والرحال أكتاب الإبل وما عليها من أوعيتهم ونحوها. والراجح أن البضاعة كانت خفيفة لا يضر الإبل حملها مع الحب، وذلك يقرب إلى معرفة أنها كانت من الجلود الخفيفة. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، أي فيعرفوا أنها ردت إليهم، وهذا ترغيب في العودة إن كان معهم أخوهم، لأنه يشير إلى سماحة عظيمة، لأنها كانت عوض عن الحب الذي معهم، فقد أخذوه مجانا عندما يشاهدوا أنها ردت إليهم تلك، أو مقابل تلك البضاعة أنها ردت إليهم، فسيرجع ويعلم أنهم أخذوا تلك البضاعة مجانا. لعلهم يرجعون، لأنه احتياط لرجوعهم إليه، لأنهم إذا لم يكن بقي عندهم ما يمتارون به فقد يتركون لذلك الرجوع لعدم البضاعة وليس عندهم ثمن غيرها. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات، وإن شاء الله سنواصل الآيات وسنواصل قصة نبي الله يوسف كما وردت في سورة يوسف، وإن شاء الله في حلقة قادم بإذن الله. إلى ذلك الملتقى وإلى ذلك الحين أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.

0: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما

0: ابتعدنا في بلد مر بظروف صعبة. كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود أحمد.
4: منذ طوفان الأقصى since the Aqsa flood began، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
5: Yemen has been writing its resistance history.
3: سام اف ام من صنعاء تقدم
4: حارس الازدهار الأمريكي.
5: From the US prosperity guardian.
4: الاعتراف
5: admit fashion.
3: الحقيقة
4: من
5: عرض إلى الإعلام الدولي
3: بلسانين. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
4: اليوم العزل الإسرائيلي بلغ ذروة فلم يعد يستهدف المطارات وصانع
5: والمستشفيات.
4: حارس الازدهار الأمريكي
5: from the US prosperity guardian.
4: بالاعتراف
5: admission.
3: الحقيقة بلسانين.
6: شاهدوا المشهد جيدا ودققوا في التفاصيل. في ديربورن الأمريكية الصورة مقلوبة والقيم منكوسة على عقبيها. Look closely at what's happening here in Dearborn. Many saw a scene where the values America speaks about appeared completely reversed. جندي يحمل شارة القاتل يقف كحارس شخصي لمرشح سياسي يحرق المصحف الشريف. وفي نفس اللحظة وفي نفس المكان تنقض الأصفاد الأمريكية الفولاذية على من؟ ليس على المجرم، بل على معصم من غار على كتاب الله. A Quran burning takes place under protection, while the person protesting it isn't the one dragged away in handcuffs. For critics, that moment exposed a painful double standard. هنا تسقط الأقنعة دفعة واحدة، ويتلاشى زيف الشعارات خلف دخان المصحف المحترق. To many watching, the slogans about freedom and justice disappeared in the smoke of that burning Quran. إنها الديمقراطية الأمريكية في أبهى تجلياتها العفنة. أن تحرق مقدسات ملياري مسلم فهذه حرية تعبير، أما أن تصرخ بوجه القاتل الصهيوني فهذه معاداة للسامية. Many across the Muslim world see a contradiction. Burning Islamic sacred symbols is defended as free speech, while outrage over Israeli actions is often condemned or silenced. الحرية هناك تفصل على مقاس الهوى الصهيوني الأمريكي. مجرموهم يمرون فوق جراحنا بلا حساب. وأحرار العالم يساقون إلى مقاصي العقاب لأنهم رفضوا أن يبتلعوا الكذبة. To critics, freedom in the West appears selective, protecting some voices while punishing others who challenge the dominant narrative. يا أيها المسلمون، الحكاية ليست مجرد عود ثقاب يشتعل في ورقة. For many Muslims, this is not just about a burning book. الحكاية هي حرب وجودية تستهدف انتزاع هذا القرآن من صدوركم كمصدر عزة وهداية. عجزوا عن تحريف كلماته، ففتشوا في حقد التاريخ عن وسائل التفنن في الإساءة، تمزيقا ودوسا بالأقدام وحرقا يندى له الجبين. They see it as part of a wider campaign targeting identity, faith and dignity through repeated acts of humiliation and provocation. تتسع الرقعة من واشنطن إلى ستوكهولم وكوبنهاجن وأوسلو، فالعدو واحد والحقد واحد والمخطط يسير بلا خجل. From Washington to Scandinavia, many believes these incidents are no longer isolated but part of a growing pattern. ولكن الكارثة الكبرى ليست في فجور العدو بل في خنوع الصديق. 52 دولة إسلامية في صمت كصمت القبور، لا حراك يذكر ولا موقف يردع. But for many, deeper disappointment is the silence across much of the Muslim world. Dozens of governments, yet little action and few consequences. السفارات ما زالت مفتوحة والقنصليات آمنة، وشريان التجارة مع القتلة يتدفق بلا انقطاع. هذا العجز الرسمي هو الحطب الحقيقي الذي يغذي نار الصهيونية، وهو الذي يجرئهم على التمادي للتغول في أرضنا والولوج في دمائنا والاستخفاف بمقدساتنا. Critics argue that political inaction and ongoing ties with Israel only encourage further escalation and deepen the sense of injustice across the region. المعادلة واضحة، من لا يحمي كتابه لا يحمي أرضه، ولن يوقف هذا الجنون إلا زئير الميدان. The message from resistance supporters is blunt. A people unwilling to defend its sacred values may eventually lose the ability to defend its land. فإذا غطت العواصم في سباتها فإن في اليمن رجالا لا تنام بنادقهم ولا تلين عزائمهم. And while many capitals remain silent, voices in Yemen present themselves as determined to keep resisting. من يمن الإيمان والحكمة نعلنها مدوية للعالم بأسره أمام كتاب الله ترخص الدماء والأرواح. From Yemen, supporters frame the struggle as one of faith, sacrifice, and defending what they see as a sacred. ولن يدع اليمانيون هذه الجريمة النكراء تمر دون حساب أو تتلاشى بلا عقاب. فمن جسدوا التمسك بالقرآن عملا وجهادا هم من سيذودون عن حياضه بالميدان. وليعلم الطاغوت الصهي أمريكي أن لكتاب الله شعبا يحميه وبأسا يمانيا يهد عروش من يعاديه. They insist these acts will not be forgotten or ignored, portraying Yemeni's role as part of a broader fight to defend faith, identity, and resistance.

0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف ترامب فشل.
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلساني.
4: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
5: اليوم today العزل الإسرائيلي
6: بلغ دولة
7: inspiration has
6: كيف لم يعد
7: يستهدف
6: المطارات والمصانع
7: factories
6: والمستشفيات
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: في الاعتراف
1: ترامب
2: الحقيقة بلسانين.
8: سام اف ام تقدم
9: ذاكرة العدوان والانتصار.
10: التاسع عشر من ايار مايو ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
11: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد مواطن وأصيب 4 بينهم طفل بغارات على منازلهم في رحبان بسعدة، كما استشهد 9 مواطنين وأصيب 3 بعضهم بحالة حرجة في سلسلة غارات على قرية الحزة في سمارة بإب، وشن العدوان عدة غارات على جرف أسعد الكامل في إريان بمديرية القفر بإب، وشن غارتين على سفح جبل نقم بالعاصمة، وشن سلسلة غارات على العاصمة استهدفت مناطق مختلفة، وشن عدة غارات على مبنى الإذاعة ومدرسة التدريب الواقعتين في الحوبان بتعز، وشن غارتين على اللواء 22 حرس جمهوري بمنطقة الجند في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن طيران العدوان غارة على آل بيان في بني مسعود بسحار، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة، كما شن 13 غارة على موقع الشقراء بحرف سفيان ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة 3، وشن على مديرية المصلوب غارتين وأصيبت امرأة جراء استهداف المرتزقة للأحياء السكنية في قعطبة بالضالع بقصف مختلف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استشهد 7 مواطنين في مزرعة بمنطقة الجر و3 في بني حسن في عبس بحجة جراء استهداف العدوان لمزارع المواطنين، وشن 4 غارات على حرض وغارة على ميدي، وشن عدة غارات على صعدة منها غارة على مخيمات البدو في منطقة بني بحر وغارتين على الفرع في كتاف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمأرب، وشن غارة على الكسارة في همدان بصنعاء، وشن غارة على المتون في الجوف، وغارة على منطقة الكدحة بالمعافر في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أصيب مواطنان إثر غارة للعدوان على سيارة المواطنين في الطريق العام بمنطقة حنبة بقطابر في صعدة، وأصيب الطفل برصاص الغزاة والمرتزقة إثر نيران كثيفة على قرية الجربة السفلى في الدريهم المحاصرة بالحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن العدوان 3 غارات على وادي أبو جبارة في كتاف، وشن غارة على منطقة آل عمار في الصفراء، وغارة غرب جبل المحرام في المعشمية في حرف سفيان، وفي إب شن غارة على معسكر الحمزة في السبراء، أما في حجة فقد شن غارة على مديرية مستبى.
10: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استهدف العدو السعودي بقصف صاروخي ومدفعي مديرية أشيدة الحدودية، وشن غارتين على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وأدى الاستهداف لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية صرواح في مارب، واستهدف بثلاث غارات مناطق متفرقة من مديرية مجزر بذات المحافظة، ما أدى لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب طفل بجروح إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في قرية رمادة بمديرية نهم في محافظة صنعاء، كما أصيب مواطن بجروح بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شداء الحدودية، استهدف العدوان بعدد من الغارات منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وشن 7 غارات على مناطق متفرقة من مديرية سرواح بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان 117 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، وتمثلت في غارتين على منازل المواطنين ومواقع الجيش اليمني في منطقة مالح بمديرية ناطع في البيضاء، وشملت الخروقات تحليق طيران استطلاع مسلح وتجسسي، وعشرات الخروقات بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في مارب وتعز وحجة والجوف وصعدة وصنعاء والضالع والبيضاء وجبهات الحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 71 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 6 ضربات للطيران التجسس المقاتل، و23 خرقا بالقصف الصاروخي والمدفعي، و28 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
11: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت المدفعية مخزن أسلحة سعودية تحت رقابة الحمر المطل على مدينة نجران المحتلة، وسمع دوي انفجارات كبيرة في المكان المستهدف، كما استهدفت بعدة قذائف تجمعاتهم في الخوبة الشمالية، وسقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل 2 مرتزقة في مديرية سرواح بمأرب، وقتل 3 في معسكر السلان في الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم تدمير 3 آليات محملة بالمرتزقة بكمين محكم نصبه المجاهدون في خبو الشعب، ما أدى إلى مقتل وإصابة من كان على متنه، كما قتل القيادي المرتزق فوزي العامري بنيران المجاهدين في جبهة الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر 1 على لواء الرادارات السعودي بخميس مشيط في عسير، وتصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحف للمرتزقة باتجاه طور الباحة في لحج، وقتل وأصيب عددا من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية هجوم واسع بالتعاون مع المواطنين على مواقع المرتزقة في قعطبة، انتهت بتطهير واستعادة أكثر من 70% من المدينة من قبضة المرتزقة وأزلامهم الذين يتخذونها أوكارا للقتل ونشر الفتن، وتم تدمير وإحراق 10 آليات تابعة للمرتزقة، وقتل وأصيب أكثر من 150 مرتزقا بينهم قيادات.
12: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
10: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار عمليات الإسناد، قررت القوات المسلحة في مثل هذا اليوم تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حصار بحري على ميناء حيفا، ونوهت لكافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في الميناء أو متجهة إليه بأن الميناء المذكور صار من ضمن بنك الأهداف اليمنية، وكان هذا القرار ردا على استمرار الحصار والتجويع في غزة.
13: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، صدق الله العظيم. ردا على تصعيد العدو الإسرائيلي عدوانه الوحشي على إخواننا وأهلنا في غزة، وارتكاب العشرات من المجازر يوميا، ووقوع المئات من الضحايا في جريمة إبادة جماعية لم يشهد لها العالم مثيلا، وردا على استمرار الحصار والتجويع، وردا على رفض العدو إيقاف عدوانه ورفع حصاره، فإن القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه قررت بعون الله تعالى تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا، وعليه تنوه إلى كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في هذا الميناء أو متجهة إليه بأن الميناء المذكور صار منذ ساعة إعلان هذا البيان ضمن بنك الأهداف، وعليها أخذ ما ورد في هذا البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار. إن هذا القرار يأتي بعد نجاح القوات المسلحة بفضل الله تعالى وبعونه وتسديده وتوفيقه في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش وتوقفه عن العمل، ولم تتردد بعون الله في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعماً وإسناداً لشعبنا الفلسطيني المظلوم ولمقاومته العزيزة. إن كافة إجراءات وقرارات القوات المسلحة المتعلقة بالعدو الإسرائيلي من عمليات إسنادية ومن حظر الملاحة الجوية وكذلك البحرية سوف يتوقف تنفيذها حال توقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 21 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 19 من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
14: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
15: سام اف ام، وقفة إعلانية.
16: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
17: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات: الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسنا في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له، وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
18: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
19: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
18: بصف لي المساله عشان افهم.
19: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
18: ما لها؟
19: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
18: وما
19: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
18: أوهو.
19: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
20: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي، شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
21: يقول عن القاهم
22: متواجدين على مدار 24 ساعة.
21: حيأخرونا؟
22: بالعكس، سوي فحصك وروح.
21: والنتائج
22: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
21: أوهو،
22: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
23: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
16: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
15: سام اف ام، والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: الذين آمنوا وصدقوا وثقوا بمثل قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ليس هذا وعد، يتطلب إيمان. صدقوا ووثقوا بمثل قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدقوا بوعد الله ووثقوا بقوة الله وعزته. صدق وهو يتحدث عن واقع أعدائهم، حيث يقول بما يتعلق باليهود والنصارى: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. فسيتحدث عن واقع أعدائهم وكيف سيكون لهم في ميدان المواجهة معهم. صدقوا ووثقوا، آمنوا. وبمثل قوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. صدقوا بمثل قوله تعالى وهو يأمرهم بالجهاد: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلموا وصدقوا ووثقوا. صدقوا بوعد الله للشهداء، حيث يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنوا، صدقوا ووثقوا. صدقوا أيضا بمثل قوله وهو يتحدث عن أوليائه في هذه الآية نفسها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أليس هذا وعد إلهي؟ آمنوا وصدقوا. وكم في القرآن الكريم من الوعود، كم في القرآن الكريم الوعود المهمة، من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

شهداء وجرحى في اعتداءات على جنوب لبنان، اعتراف صهيوني بمصرع ضابط، وحزب الله يضرب تجمعات العدو ب13 عملية نوعية. قرصنة صهيونية على أسطول الصمود واعتقال المئات من ناشطيه، وحماس ترفض تقرير مجلس ترامب وتؤكد انحيازه لحكومة العدو. حكومة العدو تشيد بقرار إقليم شمال الصومال الانفصالي بعد إعلانه عن افتتاح سفارة قريبة له في القدس المحتلة. السيد مجتبى خامنئي يؤكد صعود إيران إلى مستوى قوة كبرى ومؤثرة، والجيش الإيراني يتوعد بفتح جبهات جديدة في حال استئناف العدوان. ملفات ساخنة بانتظار قمة بوتين مع نظيره الصيني في بكين، والطرفان يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية. عرض كشفي هو الأكبر ل20,000 طالب في مدينة ذمار، والداخلية تحتفي بتخريج دفعة وحدة الساحات. السلام عليكم ورحمة الله، نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تغيب واشنطن عن الشراكة مع كيان العدو، وهي تقف إلى جانبه في حصار قطاع غزة كما فعلت إبان الإبادة، إذ فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على ناشطين حاولوا كسر الحصار عن القطاع، وذلك ليس مستغربا على دولة تمثل الراعي الأول للكيان، حيث تبدو المصالح الصهيونية أقرب إلى البيت الأبيض من المصالح الأمريكية نفسها. وهذا ما تجلى في المواجهة الأخيرة مع إيران، ويتجلى بشكل يومي من خلال محاولات الدفع نحو استئناف العدوان، على أن دولا عربية في المنطقة تشترك في التحضيرات للجولة القادمة، وهي الخاسر الأكبر باعتبار الأولوية الأمريكية تنحصر على حماية الكيان المؤقت في مقابل استغلال ممالك النفط الخليجية والدفع بها نحو المشاركة المباشرة في الهجوم الجديد، بما يعني المشاركة في تحقيق الأهداف الصهيونية على مستوى المنطقة، وهذا يعني التورط في خسارة كبرى دون أي مكاسب.

0: استشهد 4 مدنيين وأصيب أكثر من 10 آخرون في عدوان صهيوني على بلدة دير قانون النهر جنوب لبنان، كما استشهد مواطن في عدوان على بيت حانون، وأصيب آخرون في اعتداءات متفرقة. إلى ذلك طالب عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني حسن فضل الله السلطة اللبنانية برفض العودة إلى المفاوضات المضلة لحفظ ماء وجهها، وأضاف أنه إذا أنشأت إسرائيل والولايات المتحدة جيشا عميلا لمقاتلة المقاومة فإن المقاومة ستقاتله كما تقاتل العدو الإسرائيلي. وفي قطاع غزة ارتقى شهيد وأصيب آخرون بقصف صهيوني استهدف سيارة مدنية وسط غزة، كما استشهد طفل متأثرا بجروح أصيب بها بقصف للعدو على مدينة خان يونس. وفي سياق الشراكة الأمريكية في حصار قطاع غزة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 4 أشخاص مرتبطين بأسطول الصمود الذي يحاول كسر الحصار عن قطاع غزة. أما في إيران فقد أكد نائب وزير الخارجية الإيراني استعداد بلاده لمواجهة أي عدوان عسكري، فيما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية في وقت أعلن المجرم ترامب عن إمهال إيران لعدة أيام. وقد كشفت وسائل إعلام تابعة للعدو أن طائرة أقلعت من الكيان باتجاه دولة الإمارات وهبطت في أبو ظبي ظهر الثلاثاء، موضحة أن الطائرة تستخدم أحيانا في نقل مسؤولين ورجال أعمال صهاينة في رحلات غير معلنة أو حساسة سياسيا. وينضم إلينا من طهران مراسلنا علي جعفر. علي مرحبا بك، ومن قطاع غزة دعاء رقاء أيضا مرحبا بك دعاء. بداية علي، ضعنا في جديد المواقف السياسية إثر تصريحات ترامب أو المهلة لعدة أيام فيما يتعلق بمضيق هرمز وبالمواجهة الحالية.
1: نعم، إجمالا ترامب يستخدم لغة استعمارية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية حينما يقول إن عقارب الساعة تدق ويجدر بالإيرانيين اتخاذ القرار بسرعة وإلا لن يتبقى منهم شيئا. هذه الجملة لن يتبقى منهم شيئا هي لغة إبادة جماعية لطالما عودنا عليها ترامب أيضا والمجرم نتنياهو في إجرامه في المنطقة. أيضا يضيف ترامب بأنه على الإيرانيين أن يحذروا مني، وأنه كان بصدد تنفيذ عملية عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية لكنه جمدها وأوقفها نتيجة تدخل بعض الدول الإقليمية. الغاية من هذه التصريحات الترامبية بحسب الأمن القومي الإيراني وأيضا بحسب الصحافة الإيرانية هو خوف ترامب من الرد الإيراني، لطالما كانت هنا النبرة العسكرية الإيرانية تؤكد بأن أي يد تمتد على الأراضي الإيرانية سيتم قطعها، وأيضا بأن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد بشكل فوري وسريع على أي خطأ استراتيجي أو أي عدوان من العدو. هذا ما أكدته القوات المسلحة، أيضا الجيش الإيراني، أيضا قائد مقر خاتم الأنبياء. إجمالا إذا فرضنا أن ترامب الرواية الترامبية هي صحيحة، لماذا يريد ترامب المنتصر الذي لطالما تشدق بانتصاراته على الجمهورية الإسلامية، لماذا يريد مهاجمة إيران المهزومة؟ أيضا إذا صدق كلام ترامب، هل يطلع ترامب الدول الإقليمية على تحركاته العسكرية؟ السؤال هنا بحسب الصحافة الإيرانية، هل أخذ ترامب الإذن مسبقا من الدول الإقليمية حينما هاجم الأراضي الإيرانية وحينما منحت الدول الإقليمية أجواءها وخدماتها لكيان العدو وأيضا الولايات المتحدة كمنصة إطلاق ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ هنا الجهوزية العسكرية في أعلى مستوياتها، وفي وقت سابق تم الإعاز إلى جميع الوحدات العسكرية بالرد الفوري والشامل بوابل كثيف من النيران.
0: نعم.
1: إذا تعرضت الأراضي الإيرانية حتى ولو لعدوان قصير.
0: ينضم إلينا أيضا من لبنان موفدنا محمد الزبيدي. محمد، أكثر أو ربما 5 شهداء جراء العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان واستمرار كذلك الانتهاكات، أيضا هنالك تصريحات سياسية لحسن فضل الله فيما يتعلق بالمفاوضات أو ما يريد أو تريد أن تقوم به الحكومة مفاوضات مع العدو الإسرائيلي؟ ضعنا في تفاصيلها.
2: نعم أخي إسماعيل، بداية على مستوى تصعيد العدو الإسرائيلي غاراته، هناك كثافة نارية يقوم بهذا العدو الإسرائيلي عبر عديد من الاعتداءات والغارات التي تسافر عدد من القرى الجنوبية وأيضا بعض من القرى البقاعية. اللافت في هذا التصعيد هو حجم الجرائم أو المجازر التي تستهدف المدنيين. لعل كان اللافت فيها بعض المجازر التي قام بها واستهدفها في بعض القرى الجنوبية، كان أبرزها بلدة دير قانون نهر، وحتى الآن الحصيلة الأولية 11 شهيدا وجريحين، عدا عن العديد من المجازر. أيضا أذكر منها مجزرة بلدة صير 4 شهداء، أيضا بما يعني مستوى تصعيد عالي بالنسبة للعدو الإسرائيلي واستهداف للمدنيين بشكل مكثف، عشرات الغارات، استهداف عشرات البلدات والمدن الجنوبية، أيضا بعض البلدات القطاعية. كان هناك خرق لجدار الصوت لأكثر من مرة وبشكل قوي في العديد من أجواء لبنان بشكل عام، عدا عن الطيران المسير الذي لم يغادر الضاحية وبيروت، وكان مكثفا ومنخفضا بشكل كبير يومنا هذا. بالمقابل المقاومة الإسلامية نتحدث عن 14 عملية حتى اللحظة، تتوزع بين 8 عمليات استهداف تجمعات وآلية العدو الإسرائيلي عبر المسيرات الانقضاضية المؤرقة لهذا العدو الإسرائيلي، والذي يعترف حتى اللحظة أنه يعجز عن إيجاد حلول تتعلق بالحماية من هذه المسيرات الانقضاضية. الدبابتين مركافة تم استهدافهم، موقعين مستعدتين. اللافت في العمليات اليوم هو استهداف منصتي قبة حديدية قامت بها المقاومة الإسلامية، وهذا تطور لافت على صعيد العمليات التي تقوم بها المقاومة الإسلامية. الإعلام العبري يتحدث بكل وضوح عن عجزه الكامل فيما يتعلق بمواجهة هذه المسيرات الانقضاضية. أفي أشكنازي في صحيفة معارف يتحدث اليوم بأن حزب الله لا يرفع قدميه من دواسة الوقود واستمرار الحرب في الشمال، هكذا يقول، وأن الجيش الإسرائيلي يمنع جنوده من التحركات خشية التصيد عبر المسيرات الانقضاضية. وبالتالي نحن أمام منحة تصاعد فيما يتعلق بعمليات المقاومة الإسلامية ومستوى من الاستنزاف الكبير الذي تمارسه المقاومة الإسلامية على الصعيد السياسي. كما أشرتم حسن فضل الله، أيضا تصريحات الرعد التي كانت لافتة اليوم، وأشار بشكل عام هناك إشارة واضحة إلى أن المسار الذي تقوم به السلطة والإصرار على مواصلة هذا المسار هو عبارة عن تبني واضح للسردية الصهيونية وسردية العدو الإسرائيلي، وهذا رفض كامل من قبل المقاومة الإسلامية. النائب رعد أشار بكل وضوح إلى أن هذا الإصرار على الاستمرار في هذا النهج هو جر البلد إلى كوارث وإلى أمور لا يحمد أخبار. بالتالي نحن أمام مشهد سياسي ينعكس عليه المشهد الميداني، لكن بطبيعة الحال يبدو أن أمام سلطة تصر على الخطيئة بل تضاعف هذا المستوى من الخطيئة. بالمقابل القوم الإسلامية تصر أيضا على رفض المسار التفاوضي المباشر، وهي تماما تؤكد أنها مع الدبلوماسية التفاوضية غير المباشرة. نعم
0: دعاء، ماذا عن انتهاكات العدو في قطاع غزة؟ هناك شهيد و إصابات مع استمرار الوضع الإنساني المأساوي داخل القطاع.
3: إسماعيل، بالفعل يعني شهيد وشهيد آخر متأثر بجراحية التي أصيب بها قبل عدة أيام. اليوم الشهيد الذي ارتقى وسط مدينة غزة وهو استهداف مباشر لسيارة مدنية، وعلى الفور استشهد هذا المواطن الفلسطيني وأصيب آخرين في هذا الاستهداف، ومزيد من الخروقات لملف وقف إطلاق النار. أيضا فيما يتعلق بعمليات النسف والتدمير، من الملاحظ اليوم كان هناك عمليات نسف كبيرة جدا شهدتها المناطق الشرقية في مدينة غزة، وكنا نستمع مدار اليوم لهذه الأصوات التي هزت المناطق الشرقية بشكل كبير جدا، وهي ناتجة عن قيام جيش العدو الإسرائيلي بعمليات النسف والتدمير لما تبقى من وحدات سكنية تقع ضمن الخط الأصفر شرق مدينة غزة. تحديدا نتحدث عن حي الشجعية وحي الزيتون وحي التفاح. الأوضاع الإنسانية هنا في قطاع غزة إسماعيل تتدهور كثيرا وتزداد تدهورا بفعل سيطرة العدو الإسرائيلي على معابر القطاع. واليوم قام العدو الإسرائيلي بفتح معبر رفح بعد إغلاق دام لأكثر من 5 أيام، وسمح فقط بمغادرة 29 مريضا وعدد من المرافقين. ورغم ذلك ما يسمى بمجلس السلام يتبنى الرواية الإسرائيلية ويحمل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. حركة حماس من جهتها عبرت عن رفضها لتقرير مجلس السلام الذي قدم لمجلس الأمن، وأكدت أنه يحتوي على جملة من المغلوطات التي يعني تعفي العدو الإسرائيلي من مسؤولياته عن الانتهاكات اليومية لوقف إطلاق النار هنا في القطاع، وتم التركيز فقط على ملف نزع سلاح المقاومة. الخروقات في تصاعد والأوضاع الإنسانية كما تحدثنا تزداد تدهورا وسوء بفعل يعني تجديد الحصار من قبل العدو الإسرائيلي وتحكم العدو بمعابر القطاع.
0: مراسلتنا من قطاع غزة دعاء رقة، شكرا جزيلا لك، كما أشكرك موفدنا إلى لبنان محمد الزبيدي، وأشكر مراسلنا من طهران علي جعفر. اعترف جيش العدو بمصرع ضابط يحمل رتبة رائد في جنوب لبنان، في وقت أعلن حزب الله تنفيذ 14 عملية عسكرية نوعية استهدفت تجمعات وآليات العدو الإسرائيلي. هذا وقد نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية مشهدين لعمليتي استهداف دبابتي ميركافا تابعة لجيش العدو الإسرائيلي بمحلق انقضاضية وصاروخ موجه في بلدة البياضة جنوبي لبنان.

ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية آلية هندسية D9 تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة حولة جنوبي لبنان بمحلقة انقضاضية.

0: أعلنت حركة حماس رفضها ما ورد في تقرير مجلس ترامب المقدم لمجلس الأمن، والذي احتوى على جملة من المغالطات تعفي حكومة العدو من مسؤولياتها عن الانتهاكات اليومية في غزة. حماس أضافت أن الزعم بأن هي العقبة أمام بدء في إعادة الإعمار في غزة هو ادعاء باطل ومشوه للحقيقة، ويتجاهل عدم التزام العدو بغالبية تعهداته واستمراره بفرض القيود على المعابر ومنعه إدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنى التحتية الرئيسية في غزة لمنع حالة التعافي. وقالت حماس إن تبني التقرير لشروط العدو بما يخص مسألة نزع السلاح ومحاولة مشبوهة لخلط الأوراق وتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار. تجمع مئات الفلسطينيين في ميناء غزة بعد اعتقال مئات النشطاء بعد مهاجمة العدو الإسرائيلي لعشرات السفن القادمة لكسر حصار غزة. الفلسطينيون عبروا عن تضامنهم مع أحرار العالم الساعين لكسر حصار غزة، مطالبين بمزيد من الجهود. للمزيد من التفاصيل في تقرير مراسلتنا من غزة دعاء رقة.
1: تعود إسرائيل لقرصنتها داخل المياه الإقليمية، تهاجم عشرات السفن وتعتقل المئات من المشاركين في اسطول الصمود والراغبين بالوصول إلى غزة وكسر الحصار عنها.
2: من غزة، من قلب الحصار إلى فرسان الحرية والإنسانية على متن اسطول الصمود،

0: الأحمر بصلاحياتي كوزير في وزارة الدفاع. أعد جميع أعدائنا، هذه مجرد البداية.
1: تشهد مناطق الضفة الغربية

0: لكن هذا هو حال التجمعات البدوية شمال شرقي مدينة رام الله التي بقيت تلملم ما تبقى من آثار الحياة لتعاود الصمود من جديد بعد أن ترك المستوطنون المكان كومة من الخراب وسرقوا ما فيه من المواشي.
1: اليوم الإسرائيليين استولوا على معظم المواشي ومعظم الثروة الحيوانية، تقريبا الثروة الحيوانية إذا مش انقطعت في طريقها للانقطاع، يعني راح تصبح يوم ما شيء نادر.
2: حملة ممنهجة مبرمجة مرتبة ما بين جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين. في تمام تقريبا الساعة 7:30 صباحا قامت قطعان المستوطنين وسلطات الاحتلال بسرقة المواشي في كل من سنجل وججلية وعبوين في حملة استيطانية ممنهجة، وقامت بالاعتداء على الممتلكات والبيوت وسرقت أكثر من 600 راس من الماشية.
0: المشهد يتكرر والاستهداف يطال كائنات لا حول لها ولا قوة. ففي منطقة الطويل شمال مدينة رام الله يدهس مستوطنون أغنام الفلسطينيين في صورة تختزل قسوة الواقع، وسط تأكيد الأهالي أن هذه الاعتداءات باتت أشبه بمشهد يومي يسعى الاحتلال ومستوطنوه من خلاله إلى دفع الفلسطينيين نحو الرحيل عن أراضيهم.
3: هم مش مفركين لا الحيوان ولا الشجر ولا الحجر، بدهم يقتلوا كل إشي قدامهم، الحيوان قبل البشر. المستوطنين بدهم يهجرونا ويسجنوا مطرحنا، وبقول بدك انت تروح على عقربة وانا اسجن هان مطرحك. قلت له انا بروحش من هان، انا من مخلكت وانا هان وبروحش من هان، بدي اشيرش ارضي. انت اللي جي انت الغريب وجيت وبدك لازم انت اللي تروح. قلت له انا بروحش، انت اللي بدك تروح.
0: كأن كل ذلك لم يكن كافيا، فالمشهد الجديد اشد قسوة. مستوطن ينهال بقضيب حديدي على كلب عاجز عن الحراك، تتوالى عليه الضربات بلا رحمة، ضربات يراها الفلسطينيون مؤشرا صارخا على سياسة عنف مطلق تمارس في الضفة الغربية، حيث تتصاعد هجمات المستوطنين الهادفة إلى اقتلاعهم من أراضيهم ومنازلهم. لقناة المسيرة، لؤي عمرو، الضفة الغربية.
4: 1000 كيلومتر مربع في غزة ولبنان وسوريا، فاينانشال تايمز تكشف خرائط السيطرة الصهيونية الجديدة ومنهجية احتسابها.
5: كشفت صحيفة فاينانشال تايمز في تحقيق موسع أن كيان العدو الإسرائيلي استولى على نحو 1000 كيلومتر مربع من أراضي غزة وسوريا ولبنان منذ هجمات 7 أكتوبر. اعتمدت الصحيفة على آليات رصد ميداني دقيقة ومنهجية تقوم على رسم خرائط لمواقع عسكرية صهيونية مؤكدة وجمع صور الأقمار الصناعية وتحليل البيانات مفتوحة المصدر، من بينها خرائط نشرها الصهاينة أنفسهم، وأضافت إليها تحليلا للمناطق العازلة الموسعة التي تفرض عسكريا. وفي سوريا تتبعت الصحيفة قواعد جيش العدو الصهيوني المؤكدة وخلصت إلى أن مساحة السيطرة هنالك تبلغ 233 كيلومتر مربع. ووفقا للصحيفة فقد رفض جيش العدو التعليق على الحسابات التي أجرتها. 1000 كيلومتر مربع تعادل نحو 5% من مساحة فلسطين المحتلة وفق حدود 49. أكثر من نصف هذه المساحة يقع في جنوب لبنان، حيث توغلت قوات العدو حتى 12 كيلومتر، أما بقية الأراضي فموزعة بين غزة وسوريا. في غزة تسيطر قوات العدو حاليا على أكثر من نصف القطاع، وتضيف إليها منطقة عازلة إضافية بعمق يتراوح بين 50 إلى 100 متر خلف ما يعرف بالخط الأصفر. ويقول مسؤول أممي إن 2 مليوني فلسطيني يعيشون الآن في نحو 40% فقط من مساحة القطاع قبل الحرب. وفي سوريا استغل الصهاينة انهيار نظام الأسد ليتمركز على عمق كيلومترات، بالإضافة إلى تنفيذه غارات على بعد 50 كيلومتر من الحدود. ويعمل الصهاينة بوتيرة متسارعة على تحقيق ما يسمونه إسرائيل الكبرى، وهو المشروع الذي يعلنون نيتهم المضي فيه باستمرار وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
4: شهدت هامبورغ الألمانية مسيرة جماهيرية غاضبة وحاشدة بمشاركة أبناء الجاليات اليمنية والفلسطينية واللبنانية والإيرانية وبحضور ألماني واسع للذكرى السنوية للنكبة الفلسطينية وتأكيدا على استمرار الحضور الشعبي العالمي المناصر للقضية الفلسطينية ورفض جرائم العدو الإسرائيلي الأمريكي بحق أبناء غزة وفلسطين واليمن ولبنان وإيران. متظاهرون عبروا عن غضبهم من استمرار العدوان الإسرائيلي والمجازر الوحشية والتطهير العرقي والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى الاعتداءات اليومية الوحشية على جنوب لبنان والحصار الخانق والقاتل المفروض على شعوب فلسطين ولبنان واليمن وإيران. وشددت الكلمات التي ألقيت خلال الفعالية على أن واجب شعوب العالم اليوم يتمثل في الوقوف إلى جانب فلسطين وكل الشعوب التي تتعرض للحروب والحصار عبر تصعيد الحراك الشعبي والحقوقي والسياسي في مختلف في دول العالم. قدم مجلس ترامب تقريرا مضللا إلى مجلس الأمن زعم فيه أن المقاومة هي العقبة أمام إعادة الإعمار ورهن الملف بسحب سلاح المقاومة بالكامل وادعى تدفق المساعدات وانتظام المعابر وهو ما رفضته حركة حماس والجهاد جملة وتفصيلة باعتباره محاولة مشبوهة لخلط الأوراق وانحياز فاضح لكيان العدو.
6: بعد 7 أشهر من وقف إطلاق نار مزعوم لا تزال غزة على حالها، يخنقها 70 مليون طن من الركام بعد أن حول العدوان الإسرائيلي 85% من مباني القطاع وبناه التحتية إلى دمار وخراب بسلاح وغطاء أمريكي. وسط هذه المعاناة يبرز مجلس ترامب أو ما يسمى بمجلس السلام في غزة لتحميل الفلسطينيين المسؤولية وتبرئة المعتدي الإسرائيلي. ليس ذلك وحسب، بل حاول في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن شرعنة شروط العدو وإعفاءه من أي مسؤولية. الانحياز الصارخ لمجلس ترامب في صف العدو الإسرائيلي تجلى في تحميل حماس وفصائل المقاومة مسؤولية تأخر إعادة الإعمار ورهن هذا الملف الإنساني الملح بشرط تعجيزي وهو نزع سلاح المقاومة كاملا في تبني واضح لشروط العدو تؤكد حماس وتصفه بالمحاولة المشبوهة لخلط الأوراق وتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار. تبني مجلس ترامب لشروط العدو في تقريره التضليلي المقدم إلى مجلس الأمن وما تضمنه من مغالطات قوبل برفض قاطع من حركتي حماس والجهاد وسائر الفصائل الفلسطينية وإجماع وطني فلسطيني وشهادات وتقارير أممية ودولية على أن العدو الإسرائيلي هو من يتنصل عن تعهداته بمواصلة القصف وجرائم القتل والتدمير والحصار وتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر وإغلاق المعابر أمام الحجاج وتقييد حركة المسافرين والمرضى عبر معبر رفح، بل ويمنع اللجنة الوطنية الفلسطينية المكلفة بإدارة غزة من الدخول إلى القطاع رغم تأكيد حماس جاهزيتها لتسليم إدارة القطاع للجنة الوطنية. تقرير مجلس ترامب حاول تضخيم حجم تدفق المساعدات إلى غزة مدعيا انتظام المعابر لمحاولة تحسين صورة العدو المجرم إنسانيا رغم استمرار الحصار، حصار تسبب بنقص حاد في المياه والأدوية وتأخير إعادة الإعمار وفق تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدولية، وفي تناقض صريح مع ما أقر به ميلادينوف رئيس مجلس ترامب نفسه قبل أقل من أسبوع. بين حصار العدو الإسرائيلي وعدوانه المستمر وشروطه التعجيزية وتحويل المنابر الدولية أمريكيا إلى أدوات الضغط لمحاولة فرض إملاءات الجلاد على حساب الضحايا، تبقى غزة ضحية عدوان إسرائيلي أمريكي مشترك ومعايير دولية مزدوجة ومختلة.
4: أشاد وزير خارجية العدو جدعون ساعر بقرار إقليم شمال الصومال الانفصالي بإنشاء سفارة للإقليم في القدس المحتلة، قائلا إن الخطوة ستكون مهمة أو مهمة أخرى نحو تعزيز العلاقات. وكان المدعو محمد حاجي قدم أوراق اعتماده يوم أمس كأول سفير لإقليم أرض الصومال لدى كيان العدو، وقد قال في وقت سابق اليوم إن الإقليم سيفتح سفارة في القدس قريبا، وأضاف أن من المتوقع أن يفتتح الكيان الإسرائيلي سفارة في هرجيسة عاصمة الإقليم الانفصالي.

0: أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي أن من بين الإنجازات القيمة خلال الحرب الأخيرة هو صعود إيران إلى مستوى قوة كبرى ومؤثرة، قائلا إن استمرار هذا الوضع وبلوغ مستوى أفضل منه يرتبط ارتباطا مباشرا بقضية السكان. السيد مجتبى خامنئي وفي رسالة بمناسبة يوم إيران الوطني للسكان أضاف أن قضية وجوب زيادة عدد السكان ينظر إليها من منظار تعويض النقص الناجم عن بعض سياسات الماضي، قائلا إنه ومن خلال المتابعة الجادة للسياسة الصحيحة والحتمية لزيادة عدد السكان سيكون الشعب الإيراني قادرا على في المستقبل على خوض غمار أدوار كبرى وطفرات استراتيجية وقطع خطوات واسعة في اتجاه إرساء الحضارة الحديثة في إيران الإسلامية. حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني من ارتكاب العدو أي حماقة ضد إيران، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية ستفتح جبهات جديدة ضد العدو باستخدام أدوات وأساليب جديدة. وأشار المتحدث باسم الجيش الإيراني إلى أن حضور الشعب في التجمعات الليلية في جميع أنحاء البلاد يعد عاملا مهما ومؤثرا في إفشال مخططات الأعداء، مضيفا أن هذا الالتفاف الشعبي يسهم بشكل مباشر في رفع معنويات ودوافع أفراد القوات المسلحة الإيرانية. تعكس تصريحات ترامب المتناقضة بما في ذلك ما يسميها تأجيل استهداف إيران اضطرابا واسعا في البيت الأبيض تجاه الأزمة مع إيران، في المقابل ثبات في طهران بين الاستعداد للرد على أي عدوان والتعامل الواضح مع المسار الدبلوماسي.
1: المتحدة الأمريكية لم تخرج بعد من الاضطراب. خلال الساعات الماضية تعاطى العالم مع تناقضات ثلاثية تتعلق بالحرب والسلام والمفاوضات. يقود ترامب قافلة ثقيلة من الأكاذيب، يدفع البيت الأبيض والبنتاغون والخارجية ومؤسسات رديفة إلى القيام بالدور نفسه لتصبح السردية من دون بداية ومن دون نهاية. انتصرنا على إيران. لم ترضخ إيران لأنها لم تقدم مقترحات مقبولة. إيران تريد تفاوضات، يتوجب على القادة الإيرانيين أن يتفاوضوا. دمرنا البحرية الإيرانية، إيران تمنع السفن في مضيق هرمز وعليهم أن يفتحوا المضيق. سلسلة غير قابلة للنهاية من التضادات، الشيء ونقيضه. في 24 ساعة الماضية أعلن ترامب الاقتراب من ضربة عسكرية على إيران وأعلن تجميدها لأن التفاوضات تقدمت ودول خليجية طلبت. في المقابل يتحدث أنه لا يعلم إن كانت المباحثات ستنجح ولا يعلم إن كان سيقوم بحملة عسكرية. ليست حربا نفسية وليس تضليلا استراتيجيا، إنه اضطراب، ويصف الأمريكيون المرحلة بالفترة المجنونة. الإعلام الداخلي الأمريكي خصم ترامب. لا تتوقف إدارة البيت الأبيض عن مهاجمة الصحف والمواقع والبرامج والشخصيات المؤثرة التي تقول إن الولايات المتحدة في مأزق غير مسبوق. التداعيات الاقتصادية تزداد سوءا كل ساعة، تقفز أسعار الوقود فترتفع أسعار السلع فيتسع التضخم، بينما تذهب الخزانة الأمريكية إلى مسار يرتبط بالحرب، يطلب بيسنت من الأوروبيين فرض عقوبات على إيران ومن الأسيويين فرض رقابة والمساعدة في الحصار، وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على أشخاص وكيانات وسفن. الاضطراب أيضا. في المقابل الصورة ثابتة في طهران، استعداد لرد عنيف وغير متوقع لأي عدوان عسكري جديد. يقول عسكريون تضع إيران المسار السياسي في خط مستقيم واحد، لا تراجع عن شروط إيران التفاوضية، لا تبديل لحقوق إيران النووية، ولا عدول عن الثوابت السيادية. قدمت الجمهورية الإسلامية تصورها للحل عبر الوسيط الباكستاني، فصل المحادثات، الخروج أولا من الحرب، مسار للتفاوض النووي، لا شيء يمكنه أن يغير ذلك.
0: في صورة مغايرة لسردية الحسم الأمريكي المزعوم، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إيران أظهرت قدرة صمود وتكيف هائلة فيما لا تزال محتفظة بمعظم قدراتها وأوراق قوتها، فيما يؤكد الإعلام الأمريكي والصهيوني أن واشنطن تبدو عالقة بين التهديد والتراجع وسط انكشاف أمريكي وخليجي رسم صورة هزيمة أمريكية لا يمكن ترميمها.
2: تتكشف تباعا ملامح الهزيمة الثقيلة التي تكبدتها الولايات المتحدة والعدو الصهيوني في العدوان على إيران، ورغم استمرار التحضيرات لاستئناف العدوان لا تضمن واشنطن انتصارها، وتبدو اليوم عالقة في مستنقع لا تملك له استراتيجية خروج واضحة. فتهديدات ترامب المتكررة بالعدوان على إيران مجددا تتراجع، لا لأن لممالك الخليج أمامه رأي يعتد به كما روجت بعض السرديات الإعلامية، بل لأن كلفة التصعيد باتت أعلى من قدرة واشنطن وحلفائها على التحمل. وفي هذا السياق نقلت نيويورك تايمز عن البنتاغون تحذيره من أن إيران وعبر إعادة بناء دفاعاتها الجوية أصبحت تمتلك قدرة على رصد العمليات الجوية الأمريكية، وهو ما دفع ترامب إلى إيقاف موجة جديدة من الهجمات ضد طهران. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أمريكيين قولهم إن إيران أظهرت قدرة هائلة على الصمود، وأن العديد من صواريخها ومنشآتها يصعب تدميرها، وأن مخزونها النووي لم يمس، وأنها استغلت وقف إطلاق النار لإعادة فتح عشرات مواقع الصواريخ الباليستية ونقل المنصات المتحركة وتعديل تكتيكاتها. كما أشارت إلى أن قادة إيرانيين درسوا أنماط طيران المقاتلات والقاذفات الأمريكية، وأن إسقاط F-15 وإصابة F-35 كشفا أن التكتيكات الأمريكية أصبحت قابلة للتوقع. أما معارف الصهيونية فذهبت أبعد في توصيف المأزق، معتبرة أن الحرب قد تتحول إلى كارثة استراتيجية للعدو الإسرائيلي، حيث ألحقت إيران هزيمة لاذعة بالعدو الذي يواجه مشكلة ضخمة في معركته ضد طهران. وأضافت أن 70% من الصواريخ الإيرانية المجهزة تحت الأرض لم تتضرر، في إقرار بأن رواية الإنجاز العسكري ليست سوى أكاذيب. وتعزز رويترز صورة المأزق إذ أشارت إلى أن إيران لا تزال تتمسك بشروطها التفاوضية. وفي الإطار نفسه أشارت The Atlantic إلى أن الولايات المتحدة تواجه احتمال هزيمة استراتيجية حاسمة أمام إيران، إذ لا تستطيع واشنطن عكس أو السيطرة على عواقب خسارة هذه الحرب، وأن أسابيع قليلة من العدوان خفضت مخزون السلاح الأمريكي إلى مستويات خطيرة، بما يطرح أسئلة عن جاهزية واشنطن لأي صراع أكبر. ولفتت إلى تآكل الهيمنة الأمريكية، إذ إن الانكسار العسكري في الخليج أثبت ضعف الولايات المتحدة وعدم جدارتها بالثقة، وسط تساؤلات حادة من حلفاء واشنطن حول مدى قدرتها على حمايتهم في المستقبل. والخلاصة أن أي اعتبار خليجي لم يوقف ترامب، فالقواعد واللوجستيات الخليجية شكلت عمادا رئيسا للعدوان، كما هي اليوم جزء من تحضيرات الجولة القادمة. وما أوقف ترامب هو إدراكه أن إيران لم تكسر، بل خرجت أكثر صلابة، ممسكة بأوراق قوتها ولحمة شعبها ووعيه وإدراك وحكمة قيادتها وتفاني قوتها المسلحة، في حين تعاني الولايات المتحدة في ظل حرب لا تحظى بشعبية، وتحمل الأمريكيين عبئاً اقتصادياً كبيراً وسط تقارير عن أن الجيش الأمريكي يواجه مأزقاً استراتيجياً هائلاً يتمثل في نقص حاد بالذخيرة.
0: تتجه إسلام أباد وطهران نحو تعميق تكاملهما الاقتصادي عبر اتفاق لزيادة إمدادات الكهرباء الإيرانية إلى إقليم بلوشستان وميناء غوادر، خطوة تتزامن مع تفعيل ممرات الترانزيت المشتركة لترسم ملامح مسار استراتيجي ناشئ يعيد صياغة معادلات الطاقة والتجارة في المنطقة.
3: في خطوة لتعزيز التكامل الاقتصادي، اتفقت إسلامآباد وطهران على صفقة لتوسيع واردات باكستان من الكهرباء الإيرانية بما يزيد عن 100 ميجاوات، من أجل تأهيل البنية التحتية في إقليم بلوشستان الذي اكتسب أهمية اقتصادية بعد تحوله لشريان اقتصادي بالنسبة لإيران، كما يقلل هذا الاتفاق أيضا من اعتمادية باكستان على النفط المستورد في إنتاج الطاقة.
4: تحول إقليم بلوشستان إلى نقطة ارتكاز في هذه الصفقة يمنحه ثقلا جيواستراتيجيا غير مسبوق. ميناء غوادر لم يعد مجرد نافذة اقتصادية محلية، بل تحول برغبة مشتركة بين إسلام آباد وطهران إلى عمق أمني واقتصادي لكسر الطوق البحري المفروض على المنطقة.
3: الهدف الذي تستهدفه الحكومة الباكستانية من هذا الاتفاق هو تعزيز استقرار الطاقة ضمن الشبكة الوطنية لإقليم بلوشستان، وبشكل أساسي منح مدينة غوادر الاقتصادية وميناءها قدرة استيعابية أكبر بعد أن دخلت اتفاقية الترانزيت بين طهران وإسلام آباد حيز التنفيذ، والتي تتيح للأولى الوصول للمياه الدولية من خلال الموانئ الباكستانية متجاوزة الحصار البحري الأمريكي في مضيق هرمز.
5: الاعتماد على الكهرباء الإيرانية يمنح الميزانية الباكستانية مرونة حيوية للتخلص من فواتير النفط الخليجي الباهظة، ومع تفعيل الترانزيت ستتحول ممرات بلوشستان إلى شريان تجاري يولد عوائد مستدامة، ويحقق الاكتفاء الذاتي التشغيلي للمشاريع الصناعية في غوادر.
3: هذا الاتفاق الجديد هو حلقة ضمن مسار بدأ قبل أسابيع، إذ انخرط الجاران في مشروع تكامل اقتصادي استراتيجي يتكئ على القرب الجغرافي، وهو مسار حاول الجاران ترسيخه خلال العقد الأخير، لكنه بدأ يتبلور في هذه الأوقات مع تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة.
6: بتحويل إقليم بلوشستان وميناء غوادر إلى ممرات طاقة وترانزيت، تترجم إسلام آباد وطهران التفاهمات السياسية إلى واقع ميداني، مشروع يراه المراقبون بداية لشراكة اقتصادية وثيقة قائمة على القرب الجغرافي والعمق الجيوسياسي بين البلدين. سلمان علي المسيرة، إسلام آباد.
0: تشهد محافظة القنيطرة جنوب سوريا تصعيدا متواصلا، حيث قصفت قوات العدو الإسرائيلي محيط قرية طرنجة بالتزامن مع عمليات تحصين وتوسيع ميداني في تل أحمر ضمن مسار يهدف إلى تغيير بنية المنطقة وإعادة تعريف السيطرة على الأرض جنوب سوريا.
7: لم يعد سكان الجنوب السوري يعيشون على وقع خروقات عابرة، بل أمام واقع ميداني جديد يتشكل تدريجيا، عنوانه الأبرز أن القنيطرة تبدو خارج السيادة السورية فعليا. خلال الساعات الماضية قصفت قوات العدو الإسرائيلي محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالية بثلاث قذائف مدفعية بالتزامن مع إطلاق نار من القاعدة التابعة لجيش العدو في تل أحمر الغربية باتجاه أراض زراعية جنوب المحافظة، وسط حالة خوف متزايدة بين الأهالي الذين باتوا يعيشون تحت ضغط يومي من التحركات العسكرية المتواصلة.
8: رسم محرقم الأرض الزراعية، الزرع، الأرض، الزيتون كله احترق. باي شو عندكم؟ شو الأرض؟ شو عندكم؟ كله محروقة. قلنا سنة خير، الله فرج علينا، راح كل شيء عندنا.
7: لكن خطورة المشهد لا تكمن فقط في القصف أو التوغلات، بل في طبيعة ما يجري على الأرض. رفع العلم الإسرائيلي داخل قاعدة تل أحمر وإقامة نقاط ثابتة وإطلاق القنابل المضيئة بشكل شبه يومي وتحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق مكشوفة وخطرة، كلها مؤشرات توحي بأن ما يحدث يتجاوز العمليات العسكرية التقليدية نحو تثبيت حضور طويل الأمد. ووفق معطيات ميدانية، فإن القنيطرة تتحول تدريجيا إلى مساحة أمنية مفتوحة أمام العدو الإسرائيلي في ظل غياب أي رد فعلي من سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا، لا سياسيا ولا ميدانيا، رغم تسجيل عشرات الاستهدافات والتوغلات منذ بداية العام الحالي. المشهد يرتبط أيضا بمشاريع أوسع يجري العمل عليها في الجنوب من خطوط تحصين ومناطق عازلة وتغيير تدريجي لطبيعة السيطرة على الأرض ضمن مسار يبدو أنه يعيد رسم الحدود والنفوذ في المنطقة خطوة خطوة. وبين القصف اليومي والتحصينات وغياب أي موقف واضح تتزايد المخاوف من أن تتحول القنيطرة إلى نموذج جديد لفرض الأمر الواقع تحت النار وبعيدا عن أي سيادة فعلية للدولة السورية.
0: مياه البحر الأحمر التي شهدت على موقف اليمن البطولي إسنادا لغزة تحولت إلى مرآة كاشفة لعورات الخطاب الإعلامي السعودي وموازينه المختلة، فبينما تمر منطقتنا العربية والإسلامية بمنعطفات تاريخية في مواجهة المشروع الصهيوني التوسعي والعدواني، يبرز نمط تضليلي من التغطيات يسعى لشغل الرأي العام بتفاصيل غريبة وغير منطقية تهدف إلى تشويه مواقف اليمن ضمن تصفية حسابات سياسية لم تفلح العواصف ولا الحصارات في حسمها.
9: إن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر رفعت مخاطر اصطدام السفن بالحيتان العملاقة قبالة.
10: في سياق التوظيف الإعلامي الممنهج لم تترك المنصات الممولة سعوديا زاوية في البحر الأحمر إلا وحولتها إلى أداة للهجوم على الموقف اليمني المساند لقطاع غزة. آخر هذه المحاولات المضحكة تمثل في التباكي المفتعل على الحيتان في البحر الأحمر في محاولة بائسة للربط بين عمليات حظر مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية وبين ما سموها الإضرار بالحياة البحرية.
9: حذر باحثون وجماعات بيئية من أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر رفعت مخاطر اصطدام السفن بالحيتان العملاقة قبالة السواحل جنوب أفريقيا.
10: هذا النمط من الخطاب لا يتحرك من فائض إنساني أو حرص بيئي، بل هو ذراع سياسية توظف حتى الكائنات البحرية لتمرير سردية التحريض وتصوير العمليات اليمنية التي جاءت كموقف أخلاقي وإنساني وعروبي كخطر يهدد التوازن البحري. والأكثر لفتا للانتباه في هذا التناول هو محاولة تضخيم آثار لا صلة لها بالمنطق أو الواقع على الحيتان في سياق لا يرتبط أصلا بعمليات بحرية، مفارقة تزداد عبثية بالنظر إلى حقيقة ميدانية وهي أن هذه العمليات البحرية قد توقفت منذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. المفارقة الصادمة هنا لا تكمن في تسييس حماية الحيتان بل في ميزان القلق الإنساني الأعور الذي تتبنى هذه القنوات ومشغلها، فذات القنوات السعودية التي تستنفر طاقاتها للتباكي على الحيتان في أعماق البحار تجمدت مشاعرها وصمتت أقلامها وتواطأت شاشاتها أمام حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الإنسان في غزة، بل وذهبت طوال فترة العدوان وحتى اللحظة إلى محاولة تبرير الجرائم الصهيونية.
11: ربما هذا يبرر حجم القصف الذي تم على هذه المنطقة في الجنوب اللبناني.
12: حماس لم تسجل أي انتصار سوى انتصارات إعلامية، يعني ما قامت به اليوم هو ضربة إعلامية. ما يحصل وما المجازر التي تنفذها إسرائيل تستخدمها حماس كبروباغندا إعلامية لصالحها. هل تمكنت إسرائيل حتى الآن أو الجيش الإسرائيلي من السيطرة على مباني هذا المعبر أم لا؟ وبحال حصول هذا الأمر الذي تقول إسرائيل بأنه سيحصل خلال ساعات، كم سيشكل ضغطا على حماس؟
10: إنه السقوط المهني والأخلاقي المتكامل الأركان، حيث يجري انتقاء الملفات والتغطيات وفق هندسة خبيثة توجه عواطف الرأي العام لخدمة الأجندة السياسية للنظام السعودي الممول التي لا تخدم إلا الكيان الصهيوني، لتبدو النتيجة أمام المشاهد أن إعلام العرب يرى في سلامة الحيتان أولوية تفوق قدسية الدم العربي المهدور تحت ركام المنازل.
0: وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفقة وفد رفيع المستوى إلى بكين اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ. وكانت الخارجية الصينية قد أفادت بأن الرئيسين الروسي والصيني سيتبادلان وجهات النظر حول التعاون الثنائي في مختلف المجالات بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مضيفة بأن الصين على ثقة من ترسيخ الصداقة المتوارثة عبر الأجيال بين البلدين.
13: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام. سام اف ام وقفة إعلانية.
14: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
15: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1-99.

0: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
6: سام اف ام والعود أحمد.
7: هنا سام.
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام.
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
9: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم يا

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، حياكم الله. أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات، في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها والتعامل من خلالها في واقعنا المعاصر. أهم تلك الدروس هو أن الجرائم الكبرى غالبا ما تكون رسائل سياسية وليست أحداثا عفوية. ما جرى في تنومة يظهر أن العنف قد يستخدم لإيصال رسائل ردع وتخويف وفرض واقع سياسي معين. ولهذا فإن قراءة أي حدث بمعزل عن سياقه السياسي تقود إلى فهم ناقص ومضلل. وفي واقعنا اليوم تحليل الأهداف الكامنة وراء الأفعال يسبق الحكم على ظاهرها، والوعي بهذه الرسائل يجنب الوقوع في صدمات مفاجئة أو تقديرات خاطئة. إن الجريمة في تنومة كانت سياسية بحتة. الدرس الثاني أن الاستعمار يستخدم الأطراف المحلية والصراعات الحدودية كأدوات لشغل ولإشغال الدول المستقلة عن أهدافها الكبرى. بريطانيا كما لاحظنا في الدرس الماضي دفعت بالإدريس للاحتماء بالسعودية وأشعلت الصراع على عسير، وهدفت إلى حرف نظر الإمام يحيى عن قضية تحرير عدن والمحميات الجنوبية المحتلة إلى مكاين آخر. هذا الأسلوب يتكرر اليوم حين تقوم القوى الاستعمارية بشغل وإشغال الدول العربية والإسلامية بالصراعات الجانبية، الحدود، المذاهب، القبائل، لتبتعد عن المواجهة المركزية مع العدو الحقيقي، الاحتلال الصهيوني مع الهيمنة الغربية. الدرس الذي يجب أن نعيه: لا تنسى عدوك الحقيقي خلف الزوابع الصغرى. الدرس الثالث: صناعة الرعب وتوظيف الجماعات التكفيرية المتوحشة هو أسلوب ثابت في سياسة قرن الشيطان. لاحظنا أن ابن سعود أجاد صناعة الرعب عبر جيش ما يسمى بالإخوان، إخوان من أطاع الله، الوهابيين من هجرة الغطغط، أرسلهم لارتكاب المجازر بحق الحجاج العزل ليوجه رسالة فيها من التخويف للإمام يحيى ولكل اليمنيين، ثم تظاهر بالبكاء والتنصل من جرائمهم. اليوم نفس الأسلوب يستخدمه أبناء سعود والأمريكان في توظيف جماعات مثل داعش والقاعدة وغيرها لضرب الدول العربية والإسلامية. الدرس الذي نستفيده: أن لا ننخدع بدموع التماسيح ومنظومة ما يسمى بمكافحة الإرهاب المزيفة، فالقاتل الحقيقي من يحرك الإرهابيين ثم يبكي عليهم، من يحرك هؤلاء التكفيريين ثم يبكي عليهم. بريطانيا أيضا تريد معاقبة النظام اليمني بهذا الأسلوب الدموي، وهذا طبيعي جدا في تاريخ الاستعمار الغربي الخبيث. الدرس الرابع: التمسك بالحقوق التاريخية وعدم الخضوع للتهديدات والإملاءات هو الطريق الوحيد لردع العدو. رأينا أن الإمام يحيى رفض الاعتراف باحتلال السعودية لعسير وتمسك بأنها جزء لا يتجزأ من اليمن. هذا الموقف جعل ابن سعود يلجأ إلى المجزرة مع أسباب أخرى طبعا ودوافع أخرى كرسالة تهديد وإجبار. اليوم أي تنازل عن الحقوق التاريخية كعسير ونجران وجيزان التي نطالب باستعادتها كأراض يمنية طبيعية، هي من تاريخ اليمن، هي من جغرافية اليمن الطبيعية والتاريخية، تحت ضغط التهديدات أو الإغراءات سيشجع العدو على المزيد من الابتزاز. والدرس الذي نستفيده: أن الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا بالرصاص، والتمسك بها ولو كلف الدماء هو الذي يحفظ كرامة ودماء الأجيال القادمة. طبعا كنا في ختام الحلقة الماضية قد سألنا عددا من الأسئلة، وهي: من الذي سرب خبر الاتفاق السري الذي هو مشروع اتفاق لم يكن قد أصبح اتفاقا بين الإمام يحيى والشريف حسين، ولماذا كان لهذا التسريب أثر كارثي أدى إلى المجزرة؟ اثنان: كيف استغل الإنجليز عداءهم للإمام يحيى العصي على التطويع ليدفعوا بابن سعود لقتل 3000 حاج يمني في تنومة كرسالة تهديد وإجبار؟ ثلاثة: ما الدعاية الباطلة التي صدقها ابن سعود أو روج لها بأن الحجاج اليمنيين هم جنود متنكرون لإنجاد الشريف حسين؟ وكيف تحول هذا الوهم أو الزعم إلى مبرر لإبادتهم عن بكرة أبيهم؟ والواقع أنه وبالعودة إلى أسباب مجزرة تنومة السياسية، فإنه حتى بحسب الرواية النجدية التي تحدثت عن هذه المجزرة كان قد تسرب خبر مشروع اتفاقية بين الإمام يحيى والشريف حسين ملك الحجاز بالتصدي لابن سعود، ومن بنود تلك الاتفاقية التعاون والتناصر بين الجانبين، ولكنه كما نص المشروع تعاون مشروط بكونه موقوفا على الطلب من أي الجانبين عند الاحتياج واللزوم، وأيضا مضبوط بأنه في دائرة النصوص الشرعية. الإمام يحيى اشترط هذا الشرط، أنه يكون هناك تعاون لكن في دائرة النصوص الشرعية، كما هو النص المقترح للاتفاقية التي لم تكن قد وقعت بعد، وكانت لا تزال مجرد حبر على ورق. وصل ابن سعود نبأ هذه الاتفاقية المزمع توقيعها، فكان بحاجة ماسة إلى فض هذا الاتفاق الذي يلوح في الأفق بين اليمن والحجاز، بل وكان بحاجة إلى ضربه في الصميم نفسيا وواقعيا، وإيصال رسائل متعددة الأهداف لكي دماغ حكام اليمن والحجاز أيضا في هذا الصدد. غير أن السؤال المهم الذي يعني يدور في البال، في بالي وفي بالكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات، من الذي سرب مشروع هذه الاتفاقية، وهي التي ظلت طي الكتمان، والتي أوصى الإمام يحيى بإبقائها سرية؟ من المستفيد من تسريب هذا الخبر، وما الذي يريد تحقيقه من أهداف؟ طبعا إذا رأينا وحاولنا أن نتعرف على المستفيد والذي سرب هذه الاتفاقية أو مشروع هذه الاتفاقية، الذي يترجح أنه أحد الجهتين لا ثالث لهما، إما الإنجليز هم من تولى إبلاغ ابن سعود ببنود هذه الاتفاقية المزمع توقيعها حتى يدفعوا به إلى ارتكاب تلك المجزرة، حتى يوصل من خلال تلك المجزرة رسالة إرعاب وتخويف إلى حكومة اليمن، وهو ما لمح إليه عراب تلك الاتفاقية أمين الريحاني عند لقائه بكاتبة أسرار المندوب السامي في الأمور الشرقية في العراق جيرت رود بيل، كما يعني ذكرنا سابقا. وذكر هو أمين ريحاني بأنه كان يعلم أن لدى البريطانيين شبكة عملاء تبلغهم بتقارير وأخبار بشكل يومي وبشكل متكرر، أو الرحالة نفسه أمين الريحاني نفسه الذي تدل مؤشرات على ذلك، مؤشرات أنه أعجبه المقام في حضرة ابن سعود وأخلص له وأنشأ معلقات في الثناء والمديح والتبجيل والتعظيم لهذا الملك الذي ارتكب تلك المجزرة البشعة والفظيعة. طبعا الإنجليز أيضا وقد عانوا من الإمام يحيى وتهديداته المتكررة بطردهم من عدن ومحمياتها التسع في الجنوب، كان يصرح الإمام يحيى وحكومة اليمن يصرح بين الفينة والأخرى بضرورة استعادة محميات اليمن الجنوبية وعلى رأسها عدن، وهذا أمر كان يزعج بريطانيا، يزعج الإنجليز. الإمام يحيى أيضا كان الحاكم العربي الوحيد في الجزيرة العربية العصية على التطويع لسياساتهم الاستعمارية والاحتوائية التي كانت تحتوي زعماء العرب في ذلك الحين في المنطقة، ولم يقبل بأن يستلم مرتبات شهرية، لم يقبل بأن يدخل مع بريطانيا في الحرب العالمية الأولى ضد تركيا، لم يقبل بأن يعقد معها معاهدة تحالف، لم يقبل، كان عصيا على التطوير حقيقة. كان ينشد دائما الإمام يحيى، وكان يتحرك ويسوس البلاد باستقلالية كاملة، كان يرى أن ضرورة أن تبقى اليمن مستقلة مهما كان الثمن. فالبريطانيون طبعا في إزاء هذا كان لابد أن يهيئوا الظرف الملائم لمعاقبة الإمام يحيى من خلال إقحامه في مشاكل مع جيرانه، ومن خلال الدفع بجيرانه إلى الاعتداء عليه وعلى شعبه، وحرث نظره بعيدا عن محمياتهم فيما سموه بالجنوب العربي. طبعا من هو المرشح للقيام بهذا الدور في تلك الفترة بهذا الدور القذر؟ هو رجلهم المفضل وعميلهم الذي يزمع تنصيبه في المنطقة كملك كبير صاحب إمكانات كبيرة ومملكة كبيرة، هو عبد العزيز بن سعود. الرحالة العربي السوري نزيه مؤيد العظم صاحب كتاب رحلة في بلاد السعيدة، وقد وفد إلى اليمن أكثر من مرة، وهو أحد رجال العرب آنذاك، حاول التحري والبحث الدقيق عن سبب هذا العدوان على حجاج اليمن في كتابه رحلة في بلاد في العربية السعيدة. وبعد التحري والبحث الدقيق ومع أناس مسؤولين في اليمن كما ذكر هو، وفي الحجاز وفي نجد وفي مصر ممن يتتبعون حوادث البلاد العربية باهتمام كبير، فبحث معهم عن الأسباب الحقيقية التي حدث بالإخوان الوهابيين لاغتيال هذا العدد العظيم من الناس وهم ذاهبون إلى بيت الله الحرام، بعد هذه الرحلة الشاقة كلها توصل إلى نتيجة مفادها أن لبعض الأجانب ضلعا في هذه المؤامرة، وقد كانوا يتوخون منها إثارة الفتنة كما يقول هو طبعا بين الملك عبد العزيز والإمام يحيى وامتداد الحرب من الحجاز إلى اليمن. واستنتج الرحال النزيه مؤيد العظم أنهم ذكروا لابن سعود بأساليب شتى وعن طرق عديدة وبواسطة أناس كثيرين أن الملك حسين قد استنجد بالإمام يحيى للقتال معه ضد ابن سعود، فاعتذر الإمام عن الدخول في الحرب معه بشكل علني، ولكنه أوفد هذا الجمع الغفير بصورة حجاج للتطوع في الجيش الحجازي. ويبدو هكذا يقول الرحال السوري العربي نزيه مؤيد العظم، يبدو أن ابن سعود قد أخذ بهذه الدعاية الباطلة وأمر جنده من الإخوان بأن يبيدوا هؤلاء الناس عن بكرة أبيهم. طبعا لا ينطلي هذا الأمر على قارئ وعلى متتبع بشكل جيد. ابن سعود أراد أن يأخذ بهذه الدعاية ويعلم أنها دعاية باطلة. طبعا لماذا؟ لأنه كما سيأتي أن الحجاج قد مروا على عامله في أبها واستضافهم، عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود استضافهم أيضا في أبها وأكرمهم ورآهم طبعا وعرف ما معهم من سلاح، وأنهم فيهم الكبير وفيهم الصغير، وأنهم حجاج ولم يؤثر لا من قبل ولا من بعد أنهم جنود وأنهم يمكن أن يكونوا جنودا. لكن يعني أراد ابن سعود أن يروج لمثل هذه الدعاية، أنه والله أنا خدعت، قيل لي بأن هؤلاء جنود ذاهبون لإنجاد الشريف حسين وللدفاع عن مكة المكرمة أمام الغزو الوهابي المزمع، فبالتالي أمرت بإبادتهم. هكذا أراد أن يقول الرحالة نزيه مؤيد العظم. طبعا هو كان يحاول أن يأتي بصيغة توفيقية بين الحكام العرب في ذلك الحين من منطلق قومي وعروبي. الدكتور صالحية يرجح هذا أيضا عندما قال بأن خبر المعاهدة التي تولى صياغتها أمين الريحاني مع الإمام يحيى ومستشاريه والتي لم توقع بعد قد وصلت أخبارها إلى بلاد الملك عبد العزيز بن سعود إما من قبل عيونه أو سربت من قبل البريطانيين. إذن إنه لمن الوجاهة بمكان صحة هذا الاستنتاج الذي توصل إليه نزيه العظم ذلك الرحال العربي بعد رحلة طويلة من البحث، ولكن بحدود أن ابن سعود أراد أن يصدق هذا فروج له. أما الحقيقة فقد علمها، الحقيقة حقيقة هؤلاء الحجاج وأنهم حجاج قد علمها ابن سعود من خلال في أقل الأحوال من خلال نائبه على أبها حاكم أبها الذي هو من أسرة عبد العزيز بن إبراهيم. طبعا الدكتور صالحية وهو الباحث المتخصص في التاريخ العربي الحديث وحقق كتاب سيرة الإمام يحيى وألف كتبا في هذا الجانب أيضا رجح هذا ما توصل إليه نزيه العظم. ونحن نشاهد اليوم كيف يمضي أولاد ابن سعود في تنفيذ مؤامرات هؤلاء الأجانب من الأمريكيين والإنجليز بأسوأ مما كان عليه والدهم، إذا لم يتغير شيء من سياسة هذا الكيان بل ازدادت حالته سوءا. بالإضافة إلى أنه استنتاج أن تقوم بريطانيا بالإعاز إلى ابن سعود بقتل هؤلاء الحجاج بحجة أنهم جنود متخفون ومتسترون تحت عنوان حجاج وهم ذاهبون إلى نجدة الشريف حسين والدفاع عن مكة المكرمة والحرمين الشريفين، هذا أراد ابن سعود أن يروج له طبعا، وهو استنتاج يدعمه سلوك الإنجليز الاستعماري وتاريخهم المشين في صناعة الفرقة والشتات في الشرق خدمة لأغراضهم الاستعمارية وتوطيدا وترسيخا لقاعدتهم العتيدة فرق تسد. كما يدعمه أيضا مقتضى الفكر التكفيري المتوحش الذي حمله الوهابيون في مملكة قرن الشيطان، وبهذا لم يكن هناك أي داع لمحاولة تبرئة ساحة عبد العزيز بن سعود من هذه الجريمة البشعة كما حاول البعض وعلى رأس الدكتور محمد عيسى صالحية رحمه الله، حيث وقع في هذا الفخ وقال بأنه الجريمة ارتكبت على يد أولئك الجنود البدو من أتباع بن سعود وأنه ما كان أحد يستطيع أن يمنعه من هذه الجريمة، وهذا استنتاج طبعا خاطئ. كذلك بعض الإخوة المؤلفين الذين حاولوا أن يقولوا بأن عبد العزيز ما كان عنده قرار في هذا الجانب، ونحن سنذكر وسنبين لاحقا أن ابن سعود هو العقل المدبر لهذه المجزرة وهو الذي أمر بها. ونعم، وهذا الاستنتاج الذي وصل إليه عيسى محمد عيسى صالحية رحمه الله وكذلك نزيه مؤيد العظم رحمه الله يؤكد أن ابن سعود هو الذي اتخذ قرار تصفية أولئك الحجاج. طبعا حاول البعض هذا التبرئة لابن سعود لأنه لظروف لاحقة اقتضتها المتغيرات السياسية والاجتماعية، لكنه أمر يتناقض، وهذا الاستنتاج هنا بوصول نبأ المعاهدة إلى ابن سعود. الآن نصل إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة الشهيد عبد الله سعد أحمد الريشاني من أهالي سعوان الأوسط، مديرية بني حشيش محافظة صنعاء، هذا أحد الحجاج الذين استشهدوا. أيضا الشهيد الحاج عبد الله بن صالح المرهبي من مرهبة، مديرية ذيبين محافظة عمران، وكان من رفقة الشيخين الشهيدين من آل الأحمر، علي بن ناشر بن ناصر الأحمر ويحيى بن حسين بن مطيع الأحمر، اللذين استشهدا، واستشهد الحاج عبد الله بن صالح المرهبي معهما، وستأتي ترجمتهما طبعا، الشيخين الشهيدين علي بن ناشر الأحمر ويحيى بن حسين بن مطيع الأحمر. أيضا الشهيد عبد الله بن عامر بن سعيد بن أحمد بن موسى من قرية ملاح، مديرية العرش رداع محافظة البيضاء، الذي خرج للحج في عام تنومة ولم يعد. أيضا الشهيد عبد الله بن عبد الكريم أبو الرجال، كان عمره حوالي 40 عاما، وهو من أرحب محافظة صنعاء. وأيضا الشهيد عبد الله بن محمد دهاق، أو محمد بن عبد الله دهاق المؤيدي، من أهالي ضحيان صعدة. وأيضا الشهيد عبد الله بن ناصر الحدبة أو الحدبة من أهالي الجنات محافظة عمران. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية للحلقة، وهي: لماذا كان جنود ابن سعود في تنومة الغط غط يتنادون فيما بينهم ويقولون اقتلوا المشرك، أي اقتلوا المشرك، وهم يذبحون الحجاج العزل الذين يلبون نداء الله؟ 2، كيف تحول التكفير من فكرة عقدية إلى مبرر لارتكاب مجازر جماعية بحق المسلمين عبر التاريخ؟ وما العلاقة بين الفكر التكفيري القديم وظهور الجماعات العنيفة المعاصرة مثل القاعدة وداعش؟ 3، ما الفرق العقائدي؟ ما هو الفرق العقائدي بين وصف الوهابيين للحجاج اليمنيين في تنومة بأنهم مشركون ووصف النظام السعودي وأوليائه وعملائه وعلماء بلاطه لليمنيين عند إعلانهم العدوان على اليمن في 2015، وصفهم لليمنيين بأنهم مجوس وروافض لتبرير حرب الإبادة المستمرة منذ 2015 ميلادية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم تسلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: دمرت القواعد الأمريكية في المنطقة، اضطر الضباط والجنود الأمريكيون إلى الهروب من قواعدهم العسكرية والاختباء في الفنادق وفي أماكن سرية ومموهة. في فلسطين المحتلة بقي الصهاينة في الملاجئ معظم الوقت على مدى 40 يوما. كذلك كان من أهم التطورات في الموقف الضغط الإيراني الكبير بإغلاق مضيق هرمز في وجه أمريكا ومن يتعاون معها. كان لهذا التأثير الكبير جدا على مستوى الوضع الاقتصادي الأمريكي لكل المتعاونين معه، وامتد هذا التأثير على المستوى العالمي. كان لهذا أيضا تأثير كبير جدا في المعركة، وبالتالي إلحاق الخسائر الكبيرة بالأعداء وأيضا الضغط الكبير عليهم. كان هناك عوامل ضغط على المستوى العسكري وعلى المستوى الاقتصادي، وبالتالي الفشل الكبير لعدوانهم.

تحب

0: القدر.
1: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصلا مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سام اف ام، والعود احمد.
4: هنا سام،
5: تاريخ حي،
4: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام،
4: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
4: سام اف ام،
5: إذاعتك أنت.
6: سام اف ام من صنعاء. في كل ساعة من ساعات اليوم وعلى مدار الأسبوع، عشرات الأحداث والأخبار المحلية والدولية تترى وتمضي جميعها بعد أن تشغل حيناً من الاهتمام، باستثناء حدث واحد وخبر واحد يبقى قيد التحليل. قيد التحليل مع سعاد شرف الويسي.
7: مستمعين الكرام، أهلاً بكم إلى جديد قيد التحليل، الاثنين الأول من ذي الحجة 1447 للهجرة، 18 من مايو 2026. ألقى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله كلمة حول آخر التطورات والمستجدات. هذه الكلمة لقائد الثورة وبيانه الصادر يوم الجمعة حول الإساءات اليهودية والصهيونية للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية ستكونان قيد التحليل، بمعية ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ محمد العابد، الكاتب والباحث السياسي. أستاذ محمد، مرحبا بكم عبر أثير سام اف ام.
8: حياكم الله.
7: أستاذ الكريم، السيد عبد الملك بدأ كلمته بالوقوف عند المناسبات الدينية العظيمة والمهمة خلال شهر ذي الحجة، وفي مقدمتها الحج، وقال إنه ذو أثر عظيم على المستوى الروحي والتربوي ولترسيخ الأخوة الإسلامية وتوحد المسلمين والنهوض بمسؤولياتهم المباركة الجماعية المقدسة الكبرى كالجهاد في سبيل الله وإقامة القسط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم أشار قائد الثورة إلى أن أعداء الأمة والموالين لهم عملوا على تفريغ الحج من هذا المحتوى المهم إلى حد كبير، وإعاقة أكثر المسلمين من التمكن من أداء هذه الفريضة. نتساءل أولاً أستاذ محمد، كيف سيست هذه الشعيرة المباركة والركن الخامس من أركان الإسلام، وكيف أفرغ الحج من محتواه وأثره؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
7: اللهم صل.
8: طبعا تمت وسائل كثيرة، قامت بهذا بريطانيا أساسا فيما يتعلق باستهداف الشعائر واستهداف الأماكن المقدسة، مكة والمدينة والمسجد الأقصى، الذي تم التسليم فيما بعد إدارته إلى كل من السعودية، ما أطلق عليه بعدها المملكة السعودية، ثم الكيان الإسرائيلي الذي احتل فلسطين واستولى وسيطر على الأقصى الشريف. بالنسبة لمكة والمدينة، وبعد رحنا اعتقال إذا جاز التعبير، ليس بالبعد السياسي فقط، يعني مش حاجة سياسية، وإنما أيضا على المستوى الديني، لأنه عندما واحد يتحكم تحكما مذهبيا في مكة والمدينة فهو ما يسيطر على الفتوى، يسيطر على خطبة الحج، يسيطر على مناسكه، بسيطرة من يأتي إلى مكة ومن يستطيع أن يحج أو لا يحج كي تكون النتيجة هي ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عندما قال حجوا قبل أن لا تحجوا. وأصبحت المسألة مرتهنة واقع إذا كان الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة ويفترض أن يقوم بها على الأقل 30-40% مثلا من عدد السكان الأمة. أمة على سكانها مليارين، المليارين هؤلاء أعداد كبيرة من أبنائها الملايين ينبغي أن تحج خلال عمر حياتها الذي يصل ما بين 50-60 سنة، 50-60 سنة من بعد بلوغ الإنسان وإمكانية أن يأتي فريضة الحج. ومع ذلك لم تعد المسائل إلا مرتبطة بما أصبحت شريعة، لأن النسبة السعودية قبل 40 سنة وجعلت النسبة المفترضة الحج لكل دولة بنسبة 1 في 1000، يعني الدولة اللي عدد سكانها 60 مليون 60 ألف، واللي عدد سكانها 20 مليون 20 ألف، وهكذا. بمعنى أنه كل إنسان لم يعد أمامه فرصة أن يحج إلا بنسبة إذا ما عاش 1000 عام، من الذي سيعيش 1000 عام؟ من الذي سيعيش حتى 100؟ إذا باختصار لم يعد متاح الحج نفسه، لأنهم أيضا حتى قلصوا الجانب الجغرافي. مكة لم تعد مكة، مكة أصبحت شيكاغو، أصبحت محاصرة بالمسميات واللافتات واللوحات الأجنبية ومع الصور ومع الأشياء التي تصاحبها، بعيدا عن قدسية وروحية المكان. بهذا المعنى من هنا أصبحت المكان غير المكان، لأن ثقافة المكان هي مهمة وفي صدارة الأشياء. أيضا بالمعنى الذي يتعلق بوقف مكة بمعنى أشياء كثيرة، فأصبحت المزارة مخصورة في حدود 2-3 مليون وتعتبر في هذه الحالة كأنها زحمة. هذا العدد 2-3 مليون معناه من خلال 50 سنة تصل المزارة إلى عدد أقل من الأقل، ومعظمها تتم بالطريقة التي تخضع أيضا لما بالفيزا. بعد الفيزا قد يكون الإنسان يعود من حدود ذلك البلد أو غيره، ثم الوصول. الله سبحانه وتعالى عندما شرع الحج الشريعة الذي أو الركن الذي ينطق بالقضية من استطاع إليه سبيلا. ما معنى من استطاع إليه سبيلا؟ ظلوا يفسرون لنا هذا المعنى بأنه من يستطيع من لديه صحة أو من لديه إمكانات مالية، بمعنى أنه لا يكون حتى مديونا حتى يقضي على الدين. المسألة ليست هكذا، المسألة بمعنى أنه لمن استطاع إليه سبيلا بأنه لا بد أن يستطيع أن يحصل على الفيزا وعلى الطريق وعلى الدخول، وعندما يدخل إلى هنالك كيف يصير؟ لأن هنالك حتى ناس ساكنين داخل المجتمع السعودية وقد لا يستطيع الدخول إلى مكة أو المدينة في مواسم الحج. إذا من استطاع إليه سبيلا نتيجة أنه ستكون هنالك حالات حيلولة تستعور ما بين الأمة وشعائرها في مقدساتها. إذا لا بد من التسهيل، سيتطرق إلى موضوع التسهيل وتطرق إلى أشياء كثيرة بما فيها خطبة العيد الذي يفترض أن تحج. يعني تخيل بعد إبادة جماعية ولن تذكر الإبادة الجماعية في شعائر العام الماضي والذي قبله، انما فعلت قضايا الامه وضروره الجهاد ومواجهه العدو فيما يتعلق بشعيرها يجتمع فيها مندوب لكل قريه من قرى العالم الاسلامي بل والمسلمين الذين في الدول غير الاسلاميه. هنالك مندوب لكل قريه في هذه الشعيره يجتمعوا في الملايين. يفترض ان هذا المؤتمر العام لهذه الامه تستمع الى ما ينبغي ان تستمع اليه. ما الذي تعود به؟ تعود بكتيبات تقول له بان هذا كافر وبان هذا لم يعد من الامه وبان هذا ينبغي ان يفعل كذا وكذا وهابيا
0: فقد خرج واصبح غير اغشريعه. نعم بمعنى استاذ محمد، نعم استاذ محمد، يعني بمعنى انه حتى تلك الملايين من المسلمين الذين يتمكنون من اجتياز كل هذه العقبات والعوائق السياسيه والماديه ان وصلوا الى فريضه الحج فانهم لا يعودون بالاثر الذي يرجى من هذه الشعيره المباركه. اسمح لي، يعني قائد الثوره بعد ان توقف عند هذه النقطه توقف ايضا عند ابرز التطورات خلال الاسبوع الاخير من شهر ذي القعده، وفي المقدمه الإساءة المتجددة للقرآن الكريم في أمريكا في إطار حملة يهودية صهيونية مستمرة ضد الإسلام والمسلمين. وأوضح قائد الثورة أنه يوشك هذا الخبر أن يتحول إلى هذا الخبر عن الإساءة للقرآن ما بين حرق المصحف وتدنيسه يوشك أن يتحول إلى حالة اعتيادية روتينية لدى الكثير من أبناء أمتنا الإسلامية الذين تؤثر فيهم حالة الترويض. نتساءل هنا أستاذ محمد العابد، كيف عمل أعداء الأمة على ترويض الشعوب المسلمة على هكذا جرائم سواء بحق المصحف أو بغيره من المقدسات حتى باتت لا تحرك فيهم ساكنا ولا تثير فيهم غضبا ولا تحفز فيهم غيرة تجاه مقدساتهم؟
8: المسألة هي مسألة تنظيمها. نعم هذا كلام واضح جدا وأصبح واضح. نحن الآن على مشارف خطبة العيد القادمة التي لم تتناول الإساءة إلى المصحف الذي حدثت في أمريكا. لماذا؟ لأن النظام هناك تابع لأمريكا. المسألة تم تهجين فيها والسيطرة على أنظمة، على رأس الأنظمة التي تعتبر ملكية جمهورية إمارية أيا كانت مسمياتها وصفاتها، ولكن هناك تحكم في آلية الحكم، وهؤلاء يتبعهم ما يسمى بوزير الحج، بوزير الأوقاف، بوزراء يتعلقون بالشعائر الدينية، بالأزهر، بالمنظمات الإسلامية، تم تهجين أو تجهيز أو السيطرة حتى بالمعنى الأبسينية أو بأي حالتها كانت بالمعنى الإغراقي الغربي لمنظومة الحالة الحاكمة لما فيها منظومهم. هؤلاء هجنوا وتجنوا من خلال ما تسمى بجهات تابعة لهم بما فيها وزارات الشباب والرياضة بما فيها الإعلام بما فيها المسلسلات بما فيها الكثير من حالة الدراما والإنتاج الإعلامي بأشكاله الكلامي أو الإعلامي أو الأفلامي أو أيا كان دخلوا إلى مستويات كثيرة. طبعا من خلال هذه الحالات تم تجنيد مؤسسة وسائل التواصل الأخيرة الذي أيضا مقيدة ومحكومة بالشكل الأمريكي وبمعياته حتى ما هو فيها إيجابي فليس إلا لغرض استخباري تحاول من خلاله أمريكا والغرب وبلدان تلك الوسائل الجوانب المعلومية المعلوماتية فقط. فهم استطاعوا عبر آلية إعلامية واستسلام وغبر أنظمة مدجنة ومهجنة أن تصل بأمة وبالذات جيل العشرينات الآن لم يعد يعي أن كان هناك لنذكر مثلا جانب يسمى بشريط الكاتب لم يعودوا يعلموه يعني هناك أشياء بديهية كانت تتعلق بجوانب كثيرة تعليمية وتربوية وإعلامية قبل 20 أو 30 سنة أصبحت غائبة خلال هذا التغيير كمثال وهناك الكثير من الأمثلة تم تغيير جوانب في الوعي وليست في الأجهزة ولا في الأدوات ولا في المسلسلات. هذا خطير جدا. السيد وصف هذه المسألة وقال أن هناك ما سماها جرم هكذا سماها جرم اعتياد سماع تلك الجمل أو العبارات أو الإساءات أو أي حاجة تقيم الإسلام أو قرآنه مع سلبية المواجهة أو سلبية التصرف وما ينبغي أن تقوم به حكومة. من يتوقع أن تصل الإساءة إلى مستوى القرآن ولا تصدر أي خطبة أو كلمة سواء في اليمن تلك الحشود الجماهيرية وتكرر الأفعال على مستوى العام في مدة مكة وأسباب إيجابية الشعب اليمني أنه حظيت مثل هذه القيادة أنه حظيت مثل هذه المنهجية أنه الشعب اليمني هذا ما.
7: نعم وسنقف عند هذا رد الفعل لدى الشعب اليمني ولكن اسمح لي يعني قائد الثورة قال إن هذه الحملة الممنهجة من قبل اليهود والصهيونية ضد القرآن الكريم تحديدا لها أهداف أولها أنهم ينزعجون بشدة من القرآن الكريم لأنهم يعرفون أنه أكبر ما يحصن الأمة والمجتمع البشري يعرفون أن القرآن الكريم بما يملكه من قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل خطر عليهم وعلى مشاريعهم التآمرية يعرفون أيضا أنه يمكن من خلال قياس العلاقة بين المسلمين والقرآن معرفة مدى قوة أو ضعف هذه العلاقة من خلال تكرار هذه الجرائم التي تدنس القرآن الكريم وتسيء إليه وأيضا يعرفون أن هذه الإساءات هدف من أهداف هذه الحملة الممنهجة ترويض المسلمين على المسكنة وقتل روح الإباء وإطفاء جذوة العزة من وجدان المسلمين كما قال قائد الثورة أستاذ محمد إن العالم الإسلامي المترامي الأطراف وأمة المليارين مسلم يمتلكون إمكانات هائلة وضرب مثلا يعني كيف تأثرت سوق النفط العالمية بما يحدث من عدوان على إيران وقال ما بالنا لو اتحدت الأمة واتخذت موقفا قويا تجاه هذه الإساءات مقاطعة اقتصادية مقاطعة سياسية والخيارات كثيرة ولكن لا توجد إرادة لاتخاذ أي موقف. نتساءل هنا أستاذ محمد يعني متى ستتوفر هذه الإرادة لدى هذه الأنظمة الإسلامية لدى هذه الشعوب الإسلامية وهم يرون عدوهم لا يحترمهم لا يحترم كتابهم لا دينهم لا نبيهم ولا يقيم أي حرمة لدمائهم ومقدساتهم. متى ستتوفر هذه الإرادة؟
8: متى الإجابة؟ عندما تتوفر لهذه الأمم قيادة التي توفرت وحظي بها ومن الله بها على الشعب اليمني. ما لم يكن هناك قيادة ربانية قرآنية قيادة فيها من القبيلة والنخوة والشرف والاهتمام بقضايا الأمة بقضايا الشعوب بما ينبغي عليها أن تقوم به بمواجهة الأعداء وفي مصالح شعوبها بالمعنى الذي ينبغي في هذه الحالة. ما يعني كيف ستحضر الإمارات أو ستتخذ موقف قد يكون حتى ضد أي حالة كانت مع وجود محمد بن زايد وخروج كم محمد بن زايد أشكال مختلفة ونسبيا ما اختلفت حتى دول بحجم مصر التي فيها الأزهر الآن يجنن قانون يتلاعب فيه حتى بقانون الأسرة وبالزواج وبالأسرة المصرية بما يخالف كل ثوابت الشريعة. هناك الآن اتجاهات موجهة غربيا بشكل كبير على مستوى العالم العربي والإسلامي لتدينها وإخراجها من ثوابت الدين حتى في العلاقات الأسرية حتى في العلاقات الاجتماعية. فكيف بقضايا الأمة على مستوى الحالات الجهادية كما ينبغي؟ إذا مشكلتهم مشكلة عدم لأن السيد قد قال حدد يعني شخص المشكلة وقال أين الحل؟ الحل إلى العودة إلى القرآن هي الحل الذي تحسن الأمة في مواجهة أولئك الأعداء والذي ستستطع منه وتصلهم إلى مستوى ذلك التنبؤ والكيفية التي ينبغي معها التعامل مع مثل هذه الإشكالات الكبيرة. عندما كان هناك حالات استعمارية في العالم مثلا الهند كانت ما تزال السكان الغالبية هي مسلمة قبل أن يفصلوا عنها باكستان وبنغلاديش يوم عمق الإسلام وهو القرآن الذي واجه بريطانيا ثم درس المسائل في كل الدول التي كانت خاضعة على احتلالهم أنه أينما وجد القرآن هو الذي كان يحول ويحرك الشعوب بالنسبة للتحرر الاستعمار أيام البريطانيين. هم الآن نقلوا الأفكار واستطاعوا أن يتشاركوا بالمعنى أن هذه الأمة ستظل هي القوية وهي التي ترفض الاستعمار بكل أشكاله وبأنيتها وحتى حالتها المحدودة حينها طالما هذا القرآن موجود. استطاعوا أن يؤثروا على كتب وعلى أيديولوجيات وعلى مرجعيات كل شعوب العالم، ولكن القرآن الذي حفظه الله هو الثابت بينما الحالات الأخرى هي المتحول. الثابت هذا هو الذي صلى ثابت والذي من خلاله استطاعت الأمة أن تقوم. نحن في اليمن الآن في هذه المسألة التي وصلت إلى هذا النوع من إلى هذه الحالة من الثابت من الوصول ومن العودة ومن المرجعية ومن المسيرة القرآنية، ما الذي يصلح يفعله الشعب اليمني؟ إذا بيواجه ويواجه حتى وصل إلى الاهتمام بقضايا الأمة المركزية ويستطيع أن يدخل في قضية بحجم فلسطين، بينما الآخرين لم يستطيعوا أن يدخلوا سندويش. إذا المسألة مسألة حكام، مسألة أنظمة، تم تدينهم وتهجينهم وتدريسهم وتعليمهم، وليس تعليمهم. تعليمهم عبارة عن حاجة معلبة دفعوا بذلك تكون حاكمة ثم جعلوا بينها صراعات ما بين تلك الأسر أو تلك الحالات التي استنبت من أجل أن يتحكموا فيما بعد. إذا لابد أن تكون هناك قيادة بالمستوى الكبير، بالمستوى الكبير حتى مع وجود ضم القيادة كان موجود في بعض البلدان وفي كثير منها، وإن كان هناك نخوة، كان هناك شرع، كان هناك كرامة، كان هناك ما لا يمكن أبدا معه السقوط إلى حد هذا، ولكن الآن أصبحت المسألة بعيدة عن كل هذا ووصلت إلى ما وصلت إليه من إتهام وتبعية وخذلان.
0: نعم. طب اسمح لي أستاذ محمد، نعم اسمح لي أستاذ محمد، يعني حول هذا الموضوع وحول هذه الجرائم والإساءات المتكررة للقرآن الكريم ومقدسات الأمة، كان قائد الثورة قد أصدر بيانا مساء الجمعة الماضية وربط في هذا البيان بين هذه الحملة الممنهجة والمخطط الشيطاني الصهيوني لاستهداف الأمة الإسلامية في المقدمة والمجتمع البشري بكله، ربط بين هذا المخطط وبين ما كشفت عنه وثائق المجرم اليهودي الصهيوني جيفري إبستين فيما يسمونه بجزيرة الشيطان. أستاذ محمد العابد الكاتب والباحث السياسي، كيف كشفت هذه الوثائق عن إبستين وجرائمه وشبكة علاقاته حول العالم؟ كيف كشفت أبعاد هذا المخطط الذي يستهدف الأمة ويستهدف البشرية جمعاء؟
8: طبعا نتيجة خلافات الجمهورية والديمقراطية وبعد أن كان الجمهورية متعثران وحجبة أرجو أن ينحوا الديمقراطيين نهائيا حتى أنهم بدأوا يستبعدوا صورهم في البيت الأبيض وغيره. قضايا وإشكالات تخصهم أدت إلى أنه كان هناك لابد من كشف فضيحة في هذا الحجم لإحداث توازن فيما يتعلق بهم، وبالذات أن في صغيرة المتهمين في مواضع إبستين ترامب الذي ورد اسمه مليون مرة، مليون وليس مبالغة، هذا كلامهم بالإضافة إلى الكثير من ما ورد وما غطوه باللون الأسود أو الصور التي تم تسريبها مخفية. وإذا كان قد ظهر إلى الآن 3 مليون وثيقة، فالثلاثة مليون الوثيقة المتبقية تحتوي على كل ما يدين ويدين. هذه أمس آخر فضيحة بأن السفير الإمارات في أمريكا دفع 10 مليون دولار لكي تخطى صورة واحدة من الصور المتعلقة به أبستينيان. عموما هذا الموضوع على أبستيني من خلال استطاع الموساد، الموساد معناها اليهود بمعناها الصهيونية، هؤلاء الذين وصفهم القرآن بمفسدون في الأرض. هذا النوع من الإفساد الذي تجاوز كل ما يمكن أن يخطر على البال، يعني تجاوز حتى المحرمات الذي كانوا قد تجاوزوها. هم قد عملوا على أن أصبحت مسائل ما يتعلق بمقدمات أشياء محرمة كالزنا والشذوذ وغيرها أصبحت بالنسبة لهم كثيرة من الأشياء لم تعد تطيح بهم من كرسي أو تعيبهم أو غيرها. هذه تجاوزت 30-40 سنة. هلمونت كول وهو موحد ألمانيا قبل 40 سنة استبعد، وهو موحد ألمانيا وصانع اليورو، لمجرد أنه ظهرت أن له علاقة بسكرتي لده. هؤلاء الناس خلال العقود الأخيرة تجاوزوا الكثير من المحرمات، ثم أصبحوا الآن قد تجاوزوا حتى كل تلك المحرمات فيما تسمى فضائح إبستين. ففضائح إبستين وصلت إلى مستويات فيها من الأشياء يقال دائما ما خفيك ما أعظم، فتسرب في الوثائق إلى الآن هو شيء فوق هذه الجرائم وإمكاناتها. وما أصبحوا من خلاله متحكمين حتى في الحالات الكفرية الأمريكية والبريطانية، وعندما أطاعوا ولي العهد أو أخو ولي العهد أو ما يسمى الذي هو في بريطانيا وهذه أسرة حاكمة بطبيعة الأسرة التي تسمى المحافظين في بريطانيا أو غيرها. عموما أصبح هناك حالة يهودية في زمن الكاميرا وصلت إلى هذه المستويات من الكشف عن الحقائق، بمعنى أن المخطط يعني موسادي ماسوني تتحكم فيه عوائل الحكم الخلفية مثل راتشيلد وغيرها الذي أرادت الآن أن تصل إلى مستويات الحكم المباشر من خلال أشخاص. الجيل الثابت في أي نظام حاكم في العالم العربي أو في غيره كان ما يزال هناك نوع من الاحتجاج قصدي من نظام الأصوات، نذكر الجمعة العربية كان ما يزال فيها احتجاج وتنديد. الآن أصبحت حالة إبستين والسيد كثيرا ما يركز عليها ويعيدها في خطاباته، لأن هذه الحالة التي وصلت إلى عند آكلي لحوم البشر إلى عند مصاصية دماء، هذا الشيء ما يزال مستقر ومستقبح حتى لدى الغرب. هم ينتجون ما يسمى عندهم أفلام ومسلسلات دراكولية ويجعلون من دراكولا شخصية شيطانية ملعونة يجب التصدي لها. عندما مارسوا الشيطانية والدراكولية أولئك الذين قوموا وظلوا يفعلون ما يفعلون ويرتكبون، ثم سيتم في نفس الشيء والخلاف هذا المعطى. كيف من وصلوا إلى مثل هذه الحالة فيما يتعلق بحقوق الناس بالنسبة للمعاملة والقمع المظاهرة وغيرها، والذين يظلوا يزايدوا على غيرهم تحت عناوين حرية التعبير وغيرها وغيرها. السيد تطرق إلى الموضوع هذا وتطرق إليه الآن للمرة السابعة. السيد عندما يتطرق إلى شيء خلال 6 أشهر 5 أشهر 6 7 مرات معناه أن الموضوع مهم جدا جدا جدا ويجب تناوله. أعتقد إذا عطل الإبام هي التي أيضا كان لها صدارة في رجل رمضاني وما بعده في هذه الجوانب تسليط الضوء على هذا النوع من الوسائق ومن خلالها وفقا لتوجيهات السيد القائد والإستمارات التي تنبغي أن تكون إعلاميا. الموضوع خطير والموضوع بحاجة فعلا إلى أن يصبح جانب من جوانب الإعلام بكل أشكاله والبحث عن مزيد ما يحاولوا أن يخفوه إظهار حقيقة ما هم عليه أولئك الذين ظلوا يتحكموا في العالم تحت عناوين تسمى حقوقية أو غيرها من المسميات كاذبة وزائفة بل وشيطانية. ورحم الله الإمام الخميني الذي سماهم الشيطان الأكبر يوم ما وقد علمهم قبل أن يعلمهم الآخر.
0: نعم، طب اسمح لي يعني على أهمية هذا الموضوع ولكن لضيق الوقت يعني ننتقل من بيان السيد ونعود إلى كلمة قائد الثورة مساء أمس، تحدث فيها قائد الثورة عن آخر التطورات أيضا في المنطقة، ما يفعله العدو الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى، ما يفعله من انتهاكات وجرائم لسكان وأهالي الضفة الغربية، وأيضا ما يفعله في قطاع غزة. وتساءل السيد أين هو الموقف العربي والموقف الإسلامي وموقف الضمناء على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأوضح قائد الثورة بأنه في الوقت الذي لا يضغط فيه على العدو الإسرائيلي ليفي بالتزاماته التي التزم بها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يضغط على المقاومة حتى من بعض الأنظمة العربية والإسلامية لتقبل بنزع سلاحها. نتوقف عند هذه النقطة أستاذ محمد ونتساءل عن هذه الحملة التي تقودها أنظمة عربية وإسلامية للضغط على المقاومة سواء في فلسطين أو غير فلسطين كلبنان أيضا لتسليم السلاح. يعني إذا كان هذا هو حال الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والمقاومة فيهما ما تزال موجودة وفعالة ولم تسلم سلاحها، كيف سيكون الحال إذا سلمت المقاومة واستسلمت؟
8: طبعا الحال في هذه الحالة إبادة جماعية رسميا وفقا لخيانة يتم من خلالها تسليم السلاح ثم تسليم حاملي السلاح ثم تسليم كل من ارتكب عملية مقاومة جهادية ضد أولئك الشياطين، هم يحتفظوا بأسمائهم ويعتبروا أن من نفذ أي عملية في أي مرحلة ما على المستوى الفلسطيني أو اللبناني أو العراقي أو اليمني أو غيره في أي مكان، كل من كان يكتف على هذا على المستوى الإيراني على مستوى محور المقاومة، كل من قام بأي عملية فدائية في مرحلة ما حتى قبل أن تأتي حالات وحركات المقاومة الإسلامية عندما كانت العناوين ما تزال تحت عناوين قومية وغيرها، هؤلاء يحتفظوا بسجلات من يريد أن يبيدهم ومن يجعلهم عبرة لمن سيبيدهم بعدها. هذا شيء بديهي ومعروف عن هؤلاء الأشد عداوة الذين آمنوا. باختصار المسألة كما وضعت تصريحا يراد تكبير المقاومة في لبنان وفي فلسطين من أجل القضاء عليها من أجل أن لا يكون تقوم للأمة هذه قائمة. لو كان الآن انتصروا على إيران في هذه الحرب الأخيرة أيضا لما كان هنالك أي شيء إلا بالمعنى الذي يريد أن ينظر، ولكن يا الله إلا أن يتم نوره، يعني في النهاية نحن موعودين من مصر إن كنا مؤمنين وكان حكم على الله رسل المؤمنين. المسألة بهذا العجم الذي واجههم باختصار لا ينجح الشيطان سوى القرآن، القرآن هو الذي واجههم هو الذي يوجه الأمة ويحدد ملامحها. أما قضية الإنسان يسلم هؤلاء لا يريدوا أن تمتلك المقاومة حتى أظافر بمعنى أن تجافع عن نفسها أمير فيكسر الأسهل، لا يريد أن تمتلك سلاح، يريد أن يقتلك وأن يمارس كل قوة وبكل أساليب سلاحية لديهم هؤلاء الشياطين وفي المواجهة أيضا لأنهم جبناء ولأنهم حذالة ولأنهم أرخص من الرقابة، لا يريد من يبغاهم أن يمتلك عطاء أن يمتلك عطاء بديهيات ما يكون بها أي إنسان أو أي كائن في الدفاع عن نفسه. وبالتالي هي حقيقة هذه المخاوف لديهم تظهر لنا إلى أي مدى هم جبناء، إلى أي مدى هم يعلموا بأنهم سيهزموا طالما هناك سلاح في يد المقاومة، إلى أي مدى لا يريدون إلا أن يأتوا بالطرق السياسية والإنسابية يحاولوا أن يحققوا ما لم يستطيعوا أن يحققوا في هذه المواجهة. فهم يواجهون يعني فلسطين التي غزة 300 كيلو متر مربع واجهتهم سنتين وكل تلك المواجهة الإيمانية لبنان الذي ظنوا أن جنوبه قد طغى فإذا ينبعث ويفعل كل ما يفعل
0: وعن لبنان أستاذ محمد نعم
8: أنهم قد نزعوا عنهم ونزعوا ولكنه أيضا يطرق مواجه محاملاتهم من البحار. هذه كلها حالات مقاومة عظيمة لا يمكن معها نزع السلاح ولا يمكن أن تقبل أي إرسال أو هزيمة.
7: نعم، وعن لبنان تحديدا تحدث قائد الثورة عن التطورات في جنوب لبنان وكيف يواجه حزب الله العدوان الإسرائيلي بفاعلية عالية في الوقت نفسه تتجه السلطة في لبنان لمحاولة طعنه في الظهر والرهان على الوهم الأمريكي. وضرب السيد مثلا على خسارة هذا الخيار بما يحدث في سوريا، وقال لو كان هناك ما ينفع السلطة في لبنان أو أي طرف آخر هنا أو هناك لكان أول طرف مستفيد من هذه النظرية، نظرية الولاء لأمريكا والتفاهم مع إسرائيل، لكان أول مستفيد هي تلك الجماعات في سوريا، وكيان العدو الإسرائيلي لكان انسحب بشكل كامل من سوريا ليبرهن على أن هذه الفكرة فكرة نافعة ومجدية وأنه يريد فعلا السلام مع هذه الشعوب. أستاذ محمد، ألا تكفي سوريا كأنموذج حالي والسلطة الفلسطينية كأنموذج سابق، ألا يكفي هذان الأنموذجان لإسقاط هذه النظرية التي تركز وتراهن على الأمريكي وعلى السلام مع الإسرائيلي؟
8: لبنان وسوريا ظل خلال فترات سابقة خاضع للصليبية، الصليبية بكل معنى الكلمة وبين قوسين الثاني أصغر. الصليبية التي ظلت دائما ما تدخل في سوريا وفي لبنان بالمعنى الذي أصبح الآن جوزيفي أو جولاني. المسألة الآن أنه ما استعادوا الحالات السابقة، لاحظوا أن الأحزاب في لبنان ما تزال تحمل أسماء القوات الكتائب، هذه مسميات عسكرية كانت جزء من الحركة الفلسطينية المسيطرة على لبنان وعلى سوريا وعلى تلك المناطق وتتحكم فيها. عندما أجت المقاومة الإسلامية مطلبة لحزب الله في 8 سنوات الماضي وقامت بعمليتها ودحرت الكيان الإسرائيلي الذي كان في حينها سيضم لبنان إلى كيان الاحتلالي، كانت هذه الذروة العظيمة التي أعادت لبنان إلى تموضعه العربي والإسلامي من خلال جبل عاملة، من خلال هذه الحالة الوطنية الإيمانية التي أيضا تدورها إيمانية كما قال كما يقول وكما يعرف عما يتعلق بها. وما الحالة القرآنية تلك وصلت إلى ما وصلت إليه وأخرجتم من الفرنكونية وإلى مسائل الأخرى بالمعنى الذي صارت عليه. الآن يحاولوا أن يستعيدوا فعلا لبنان وفلسطين وسوريا بالمعنى الصليبي، بالمعنى الصليبي، بالمعنى الصليبي الذي الآن أصبح جوزيفي. من يلاحظ من التطبيعات التي يطلقها الكاردينال اللبناني الراعي لا يطلق إلا كلام لم يصدر إلا عن ريتشارد قلب الأسد عن تلك الحالة اللبنانية في يوم ما بالمعنى الذي قالت عليه. فهذه حالة يعني باختصار المسألة الصليبية، تعاون الصليبيتها الذي أصبحت الآن تمثل الجروب الثانية الذي تعتبر عامل مشترك ما بين الصليبية والصهيونية بالمعنى الكنسي بالمعنى التلمودي، هذه حالاتهم المشتركة التي وصلوا إليها. المسألة الآن عدوان على الإسراء بالمنهجية والعودة والخلفية الذي كانوا عليها قبل عقود مما يسمى زمن التحرر العربي وثورات التحرر العربي وغيرها مما حصل في العالم العربي. لبنان أصبح مرتهن قبل جوزيف، جوزيف وحتى نواف سلام، حتى هم جابوا واحد من نواف سلام وزمن جابوا واحد من الصياد سلام وجابوا هذه عبارة عن حالة
7: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
8: المعروف عنها، خلفيتها تدل على أنها حالات أمريكية صهيونية موجهة ضد الأمة بكل ما أصبحت الآن تجسده عمليا، تذهب في حالة الاستفتاء والمقاومة والدفاع لكي تقول أو تدعي أنها تفاوض، وإذا ما حصل توقف تريد أن تنسبه إلى أمريكا، أمريكا الذي ظل زمان طويلا تسمى راعي السلام بالنسبة للفلسطينيين، ثم تأتي لكي تزايد وتفتخر بأنها قدمت السلاح الإسرائيلي قالوا غيرهم نجحوا في استخدام السلاح الأمريكي في إبادتهم الجماعية. هذه الحالات أصبحت معروفة ومن بعد هذا كله
7: والاستثناء نعم والاستثناء يكمن في الشعب اليمني. وهنا سؤال أخير، يعني بيان قائد الثورة مساء الجمعة كان قد دعا الشعب اليمني للخروج في مظاهرات ووقفات نصرة للقرآن تأكيدا على الموقف الثابت في نصرة الأقصى والشعب الفلسطيني والأسر المغيبين في سجون اليهود والتضامن مع لبنان والتأكيد على الجهوزية لأي تصعيد قادم في منطقتنا. أي أنموذج يقدمه الشعب اليمني اليوم وهو يدافع عن قضايا الأمة ويذود عن مقدساتها؟
8: الشعب اليمني طبق النظرية القرآنية الذي وأما الزبد سيذهب جواء دفع، يعني النظام السابق ذهب جواء كان قد بدأ يدعو للتطبيع وغيره من الممارسات بعضهم البعض الكثير قد لا يدركها. أما الشعب اليمني حظي بهذه المنهجية القرآنية وحظي بهذه القيادة القرآنية وحظي بهذا الشعب القرآني والعنصري الذي كان في مواجهة الجاهلية الأولى وجعله الله سبحانه وتعالى ضمن رهانات التي من بها ظن على الشعب هذا وعلى الأنصار وعلى الحالة الإيمانية في حينها والآن في مواجهة هذه الجهد الأخيرة. الشعب اليمني حظي بهذه البيادة وبهذه المنهجية وبهذه الروحية وهذه الحظة الشعبية استطاع أن يحدد خلال عجز من الزمن، وكلمة عجز مهمة لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله طيبين الطاهرين منذ وصل المدينة إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى كان عجز خلال 10 سنوات. كانت الأمة قد نهضت من شخص يذهب مهاجرا من قومه إلى أن إلى المكان الذي سيصبح فيه موطني وعاصمتي والبلد الذي يجب خلال الإسلام إلى أن تحقق كل النص والفتوحات التي بدأت في الجزيرة العربية ثم غيرها. إذا العقد مهم، نعم حقق من خلال العقد من 2004 إلى 2014 ما تحقق ودخول صنعاء، ثم عقد من 2014 إلى 2024 إذا تحقق فيه وتكتمل أمور الدولة وأركانها وقيادتها وجهازها. الآن نحن في العقد الثالث ما بين 24 إلى 34 الذي ستكتمل فيه أشياء كبيرة وهامة لن يستطيع ولا يستطيع أن يحقق نفسه الشعب اليمني الذي توسع بأن تجربته مهمة وملهمة وستصل وستجري إلى أن تصبح جزء من الحالة التي تبني عليها الكثير من الحالات في الوطن العربي. هي حالة مهمة واستراتيجية، يعني ومهمية جدا إلى هذا المستوى الذي تحققت معه كلما تحقق.
7: الكاتب والباحث السياسي الأستاذ محمد العابد، شكرا جزيلا لكم لمشاركتنا في هذه الحلقة. وشكر لكم مستمعينا، واسمحوا لنا أن نختتم بجزء مما جاء في بيان قائد الثورة: إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد بهويته الإيمانية، كان ولا يزال حاضرا في ميدان الجهاد وحاملا لراية الإسلام وسباقا في المواقف المناصرة للقرآن والرسول والإسلام، كما كان أسلافه وآباؤه الأنصار، ولم يكن متخاذلا تجاه هذه المخاطر والهجمة الكافرة الأمريكية الإسرائيلية ضد الإسلام والمسلمين، بل كان ولا يزال ثابتا على الموقف الحق بكل إباء وعزة وصمود، مستجيبا لنداء الحق والمسؤولية الإيمانية، حاضرا بكل قوة. ولهذا فإنه لن يسكت تجاه هذه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها. في أمان الله.

نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إعادة الاعتبار لهذه الأمة التي تعاني من الإهانة والإذلال الذي يمارسه العدو الصهيوني والعدو الأمريكي، فيما تسعى له الصهيونية تجاه هذه الأمة من مصادرة حريتها وضربها في كرامتها، والعمل على أن تحكم بالذل والإهانة والاستباحة لكل شيء، استباحة للدم والعرض والأرض، الاستباحة للمقدسات، الاستهداف لهذه الأمة في دينها ودنياها. فإرساء معادلة الردع وإسقاط معادلة الاستباحة له أهمية كبيرة جدا، لأنه يصون لهذه الأمة حريتها وكرامتها واستقلالها، وفي نفس الوقت يدفع إلى الأمام بالمسار العظيم التحرري لأحرار هذه الأمة، بما يساعد في نهاية المطاف إلى تحقيق الانتصار الكبير جدا في إطار الوعد الإلهي الحق في نهاية الكيان الصهيوني وزواله واستئصال سيطرته من وسط هذه الأمة. هذا المكسب الكبير هو مكسب لكل الأمة الإسلامية ولكل أحرار العالم، وهو درس مهم للأمة الإسلامية، لأنه فعلا يقدم شاهدا كبيرا ومصداقا عظيما للوعد الإلهي الحق لهذه الأمة، أنها حينما تتحرك في سبيل الله سبحانه وتعالى وتجاهد في سبيل الله جل وعلا وتؤدي واجبها وتأخذ بأسباب النصر، فإن الله يمدها بالنصر ويعينها ويؤيدها ويسددها مهما كان حجم جبروت الأعداء ومهما كانت إمكاناتهم العسكرية ونفوذهم السياسي العالمي. ولكن ثمرة الاستجابة لله سبحانه وتعالى والثبات والصمود والأخذ بأسباب النصر يكون له مثل هذه النتائج المشرفة العظيمة المهمة الكبيرة التي تحققت في هذه الجولة.

إن عمليات بلدنا في البحر الأحمر والبحر العربي هي عمليات جهاد في سبيل الله بأهداف واضحة ومقدسة، إسناد المظلومين في غزة.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور.
2: رغم فقدها لهؤلاء الشهداء تواصل وتمضي، فلا تسقط لنا.

0: هذه القدوة على التحمل رغم فقدها لهؤلاء الشهداء. تواصل وتمضي، فلا تسقط لنا راية، ولا يخلو منا موقع، ولا يتسلل إلينا وهن أو ضعف.
1: فيما إذا كان لدى الأمريكي توجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر، أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفاً لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية.

هذه القدرات العسكرية التي تبنى في إطار هذه الثورة المباركة وصلت الآن إلى مستوى عظيم ومهم وكبير وواضح، سواء على مستوى التصنيع الحربي أو على مستوى الأداء القتالي والتكتيك العسكري.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: الذي يجعل الإنسان المؤمن عندما يخير نفسه بين الحياة وبين الشهادة يختار الأمر، يختار الشهادة، هي الطريق الأصعب.
2: الحمد لله أستاذ عباس حاضر، وجهه وصورته وصوته وبسيطه وحكياته وتوجيهاته ودماءه ومظلوميته، هي هالشهادة. أنت لما سألت عن هو، الله سبحانه وتعالى أراد هذا الشكل من الشهادة. إنه صدفة يعني أستاذ عباس شلوا أم ياسر؟ صدفة إن يكون معهم حسين؟ صدفة إنه يستشهدوا؟ انه يستشهدوا مثلا بهالشكل بهالطريقه، هذا الله بده اياه منشان وجدان الناس، وجدان الناس، حياه الناس، قلوب الناس، عاطفه الناس. ما هو واحد يستشهد بالسيف، ما هو واحد يستشهد بالسم، يعني في تحكي عن شيء من كربلاء. بعد 30 سنة بتقول له أستاذ عباس رحمة الله عليه، بتقول له أنت وعدتنا بالنصر، وهذا النصر صار بالألفين، صار بالألفين وستة، وأنت كنت تحكي عن إزالة إسرائيل موجود، وهي المقاومة اللي أنت قدمت دمك ودم زوجتك وابنك حسين على طريقة. نعم نحن نسير باتجاه هذا الهدف، وهلأ نحن نحكي بكل ساعة إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت، هذا كيان رايح على الزوال. مسألة فؤاد،
0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
3: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، أين شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم مجددا مستمعين الكرام، داعيا إياكم إلى مشاركتنا جولة أخرى بين السطور عبر برنامجكم وما يسطرون
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: وما زال لنا في هذه الحلقة مستمعين الأعزاء أصدقاء هذا البرنامج مزيد خطى ونظرات وتأملات بين سطور الكتاب الوثائقي التاريخي المهم للباحث والأكاديمي الدكتور حمود عبد الله الأهنومي، كتاب مجزرة الحجاج الكبرى، وذلك تتمة لما بدأناه في الحلقة الماضية. وفي الواقع في حلقات ماضية وفي أمثال هذه المناسبة، مناسبة ذكرى مجزرة تنومة المروعة التي ارتكبها نظام بني سعود الصهيوني الوهابي المجرم في حق الحجاج اليمنيين قبل أكثر من 100 عام، وظلت هذه المجزرة مغيبة عن الذاكرة وعن الضمير وعن الأجيال في اليمن لأسباب عديدة. واليوم الشعب اليمني يقف على ضفاف الحقيقة بعد تحرر قراره وبعد أن انطلق ومزق عباءة التبعية والارتهان. اليوم يعيد الاعتبار لتاريخه والحقائق التي ترتبط بتاريخه وبوجوده وبالتحديات التي واجهها ويواجهها، ومن بينها هذا الإجرام الذي يمثله النظام السعودي، وهذا الخطر أيضا الذي يرتبط بوجود هكذا نظام، خطر على الأمة وعلى الإنسانية ولا نبالغ. والشعب اليمني هو أول من كانوا وما زالوا في عرضة جرائم ومؤامرات هذا النظام الدكتاتوري الأسري المتخلف والرجعي والدموي. في الحلقة الأخيرة التي سبقت حلقتنا هذه، وصلنا مع الباحث الدكتور حمود الأهنومي في هذا الكتاب إلى رصد الأسباب المتعددة التي كمنت خلف هذه المجزرة وكانت مرتبطة ب ارتكابها من قبل عصابات الوهابيين الذين هم مرتبطو الحركة والنشاط وزمامهم بيد هذا النظام السعودي، وبالتالي بيد من يتحكم فيه وهم صهاينة الغرب وعلى رأسهم البريطاني الذي أوجد هذا النظام كما أوجد النظام الصهيوني العنصري الاحتلالي في فلسطين. في رصد الكاتب لهذه الأسباب وقفنا على الأسباب السياسية، ورأينا كيف أن هذه الأسباب ومن بينها شهوة التوسع لدى نظام بني سعود في اليمن والأطماع التي تحركهم، ومن خلفهم أيضا المحرك الأول وهي أطماع المستعمر البريطاني الذي له باع طويل يعرفه الكثير وخصوصا المطلعون في التخطيط وفي التربص بأمتنا العربية والإسلامية. هذا البريطاني البشع المستحوذ المستأثر الماكر الخبيث الذي ترجع معظم قضايا ومآسي أمتنا التي عانتها في عصرها الحديث إلى هذا المستعمر الخبيث، وهو الذي نجده في خانة الأسباب الخفية والمغطاة والمموهة في كل كارثة تحدث هنا أو هناك لأي شعب من شعوب أمتنا، وهذا ما ينطبق على الشعب الفلسطيني صاحب القضية الأولى والمركزية والهم المؤرخ للأمة بكلها وللإنسانية. عودة إلى سياقنا أعزائنا، وقفنا في الحلقة الماضية إلى أو عند الأسباب العقائدية وفيما يتعلق بهذا العنصر أو بهذا النوع من الأسباب التي ارتبطت بارتكاب مجزرة تنومة. يقول، وهنا نستأنف رحلتنا بين السطور وفي هذه النقطة تحديدا مع الباحث الذي يقول هنا وتحت هذا العنوان: إن السبب العقائدي وهو تكفير الوهابيين لمخالفيهم في الدين والمذهب والطائفة هو الباعث لهم على استباحة دماء مخالفيهم، وهذا ليس في أهل عصرنا منهم فقط، بل فيهم منذ أول يوم وجدت فيه الوهابية، فلقد قامت حركتهم على أساس العنف الدموي وتميزت بالشراسة والوحشية، فلم يكونوا يخضعون لقانون أخلاقي أو ديني، فمن قتل النساء والأطفال إلى قطع رؤوس الأسرى إلى الغدر ونقض العهود والمواثيق إلى التقلب في المواقف وموالاة الأمم الغالبة. ولا يختلف هذا عن عدد كبير من المجازر التي ارتكبها الوهابيون في نجد والحجاز واليمن فيما مضى وفي عصرنا هذا، ومنها غزوهم عرب شرق الأردن وكذلك غزوهم ضد أهل العراق، وقد تابعوا عليهم الغزو والقتل والنهب، كل ذلك بسبب تكفيرهم للمسلمين الآخرين. ويحيلنا الباحث في هذا الصدد إلى قول القاضي عبد الرحمن الإرياني: إن جنود ابن سعود قتلوا الحجاج في تنومة بسبب أنهم مشركون في نظرهم، وذكر أنهم كانوا يتنادون فيما بينهم قائلين: اقتلوا المشرك باللهجة النجدية. وبعد المجزرة اعتذر السياسيون السعوديون بأن من ارتكبها هم فريق من البدو يقال لهم الإخوان الوهابيون أو إخوان الغطغط، وتصفهم سيرة الإمام يحيى أنهم ممن يكفرون أهل القبلة أي عموم المسلمين. وعند مراجعة هذا الاسم نجد أنه اسم هجرة قبيلة عتيبة النجدية والتي مر ذكرها وشاركت في السيطرة على الطائف ومكة وجدة والمدينة، وارتكبت فيها كثيرا من الفظائع والجرائم البشعة والمروعة. لقد فهم اليمنيون، يضيف الباحث، أن السبب الباعث لهذه الجريمة هو الانحراف العقائدي والفكري عند هؤلاء الوهابيين بتكفيرهم للحجاج ولأهل القبلة واعتقادهم حل دمائهم كما كان عليه الخوارج من أهل النهروان، كما أن سببية التكفير هو الأمر الذي لمحت إليه الوثائق البريطانية حول الموضوع ذاته، حيث أوسعت الحديث عن تكفير الوهابيين للمسلمين وتشددهم في مسائل مختلفة. وبالتأكيد هذا هو أمر جوهري في استغلال العدو البريطاني لهذه الأمة، هذه السمات لدى الوهابية وتوظيفها منذ نشأتها بتشجيعهم وتبنيهم وخبرتهم في التدبير والمكر في تلك الفترة المبكرة من تاريخ هذه الأمة الحديث والمعاصر. ودائما كما قلنا نجد في كل مصيبة ترصدها العين والتأمل في تاريخ أمتنا ووراءها يد بريطانية أو غربية، وبالطبع أمريكا منذ حضورها في ساحة المشهد العالمي تولت هذه الصدارة الشيطانية في التآمر والمكر والعدوان المستمر على هذه الأمة بكل أشكاله الدموية والخطيرة والخبيثة الصلبة والناعمة. إذن لم يعد تصديق هذا الأمر، أي مسألة توحش الوهابيين كما يقول الباحث وإجرامهم، وأن يكون واصلا إلى هذا المستوى، لم يعد تصديق هذا الأمر صعبا على اليمنيين اليوم كما يقول. وقد رأوا فتاوى علماء الوهابية ومفتيهم باستباحة دمائهم منذ مارس من العام الميلادي 2015 وحتى يومنا هذا، وإلى أن يأذن الله بهزيمتهم بتبرير أنهم مجوس ورافض، فشنوا حرب إبادة عسكرية واقتصادية على اليمن واليمنيين بلا هوادة وما زالوا. وبالنسبة إلى قيادة مملكة قرن الشيطان في الماضي وفي الحاضر، استخدموا هذا التكفير للاستهلاك الداخلي الحافز لعلماء البلاط وأوليائهم إلى تشجيع العدوان ودعمه ودفعه، وبالتالي فهم غطاء لأسباب حقيقية أخرى، وذلك بالجزم بأنهم أبعد ما يكونون عن التدين حتى ولو كان خاطئا. وهنا يضع الباحث نقطة على هذه النقطة أو هذا المحور، الأسباب العقائدية، ويأخذنا إلى السبب المادي للمجزرة قائلا: اعتاد الحجاج اليمنيون أن يحملوا معهم البضائع والمنتجات المحلية لبيعها في موسم الحج والانتفاع بمردودها المالي في مواجهة تكاليف الحج واستبدالها باحتياجاتهم من الملابس وغيرها. وقد ذكر الرحالة ابن جبير الأندلسي أن أسعار الزبيب الأسود والأحمر واللوز والسمن والعسل وسائر الحبوب والبقوليات كانت ترخص عند وصول الحجاج من جهة اليمن، وكان الحجاج وأهل مكة ينتظرون وصولهم. وعلى ذلك يبني الباحث وجاهة القول بأن أحد أسباب العدوان على أولئك الحجاج اليمنيين وإبادتهم بتلك الصورة المروعة هو ما كانوا يحملونه من بضائع مغرية أسالت لعاب أولئك التكفيريين المجرمين المتوحشين الذين كان نوع تعبئتهم وتحشيدهم هو ما غنموه خلال المعركة. أما إذا اتحد هذا مع أسباب أخرى من قبيل تكفيرهم لهم وصدور قرار سياسي بذلك، فإن تلك الأموال تصبح لديهم أحل من شرب ماء زمزم كما يؤكد ويقول. ويضيف بأن جريدة القبلة المكية توسعت في الحديث عن مميزات البن الذي كان اليمنيون يحملونه معهم كل عام إلى الأماكن المقدسة، حيث يحتفظ بجودته ونكهته الجميلة وذائقته الرفيعة، وهناك يتهافت عليه وجهاء مكة والطائف أكثر من غيرهم لشرائه، لأنهم يجدون به لذة ورائحة زكية لا يجدونها فيما يأتي عن طريق البحر حتى ولو كان من نفس قرى أولئك الوفاد. ويستشهد الباحث أيضا بالرواية الشعبية السعودية المعاصرة للحدث قائلا إنها تعترف بأن قافلة الحجاج كانت محملة بالأرزاق من البن والزبيب والهيل والحبوب، حيث كان اليمن في خير بينما كانت تلك المنطقة في فقر رهيب على حد قول تلك الرواية. ويورد أيضا أنه كان لديهم أي الحجاج اليمنيين من المال والقراش أي الدواب والبضاعة، فأخذ أولئك الوهابيون جميعا. ويورد في السياق الاستشهادي عن سيرة الإمام يحيى القول إن الوهابيين استولوا على جميع ما كان في أيديهم في أيدي الحجاج اليمنيين وأثقالهم ودوابهم، ولم تفت هذه الإشارة الرحالة نزيه العظم لما قال: وسلب الإخوان جميع أمتعة هؤلاء الناس وتركوهم ممددين على الثرى وعادوا بغنائمهم
1: وما يسطرون.
2: وهنا طبعا أيضا يحيلنا الباحث مستشهدا كذلك إلى ما ذكرته الوثائق البريطانية، ولما ذكرت هذه الوثائق غزو الوهابيين لعسير كما يقول الباحث واستيلائهم على أبها وقتلهم لبني شهر، قدمت ذكر خبر نهب الوهابيين لقافلة عابرة من الحجاج اليمنيين على خبر قتل جميع أولئك الحجاج تقريبا بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنون. وتذكر سيرة الإمام يحيى أنه بعد المجزرة وبعد تنصل ابن سعود منها وصل المرسلون من قبل الإمام يحيى إليه ببعض المنهوبات من دواب ومنقولات وبعض قيم السمن، وهذه جميعها معلومات هامة تبين ما كان يحمله أولئك الحجاج معهم من بضائع وأموال وممتلكات بلغ تقديرها بحسب البحث المفيد بحوالي 400,000 ريال ماريا تريزا فرانسي، كان يسمى كذلك، أي ما يعادل 2 ملياري ريال يمني تقريبا، وبقوة شرائية كبيرة، وهو رقم هائل. من المؤكد أنه سيشجع المتلهفين على غنائم الحجاج المشركين حسب ما يرونهم على الحكم بكفرهم وبضرورة قتلهم. إن إعادة ابن سعود كما يؤكد الباحث لبعض المنهوبات لاحقا لا يعني استبعاد هذا السبب المادي الذي هو في الأساس سابق على هذا الإجراء الأخير، والذي لم يكن سوى ذر الرماد على العيون للتحايل على آثار الجريمة وتبعاتها وتمنيعا لهوية المجرم الحقيقي. وهنا يسدل الباحث الستار على الأسباب المادية معرجا بعدها على السبب العسكري، وهو السبب الرابع حسب متوالية الأسباب التي يرصدها للمجزرة. وهنا يؤكد أو يشير إلى أن القوم الضحايا في تلك المجزرة كانوا حجاجا، ويصطحب بعضهم البضائع والمحاصيل بغية بيعها في مكة، وكان عدد قليل جدا منهم من كان يحمل سلاحا ناريا بدائيا لمدافعة اللصوص وقطع الطرق، أي أنهم لم يكونوا في أي وضعية عسكرية استعدادا لأي معركة، ولهذا تصفهم جميع المصادر بأنهم كانوا عزلا من السلاح. فتصفهم سيرة الإمام يحيى بأن أكثرهم عزل من السلاح، وورد لدى الجرافي وصفهم بالحجاج العزل، وعند الواسعي بأنه ليس معهم سلاح ولا مستعدون لقتال، وعند نزيه مؤيد العظم المؤرخ العربي السوري أنهم كانوا عزلا في جميع الروايات، عزلا من السلاح الحربي، وهم آمنون لا يفكرون في اعتداء أحد عليهم ولا يرغبون في قتال أحد. وأيضا عند الأمين العاملي في كتابه كشف الارتياب بأن الحاج اليمني كان أعزل من السلاح وجميع آلات الدفاع، وأنهم لو كانوا مسلحين ما استطاع الوهابيون قتلهم، ولكانوا أقصر باعا من ذلك كما يقول حرفيا، وأنهم لو كانوا مسلحين ما استطاع الوهابيون قتلهم ولكانوا أقصر باعا من ذلك. ويحيلنا الباحث أيضا إلى ما أوردته جريدة القبلة المكية قائلة بأنه لم يرى من يقصد الحج من العصبة المذكورة أن يحمل سلاحا أو آلة دفاع أو أي شيء من ذلك إلا المدى الصغيرة لاستعمالها في ضروريات مطاعمهم وشد رحالهم ونحو ذلك. وبعد ذلك أو على هامش هذا القول المقتبس يقول الباحث إن هذه الحالة السلمية التي كان عليها الحجاج، والتي كانت تستشعر الأمن وترى قوتها أمام اللصوص وقطع الطرق، هو في قدسية الواجب الذي تذهب لتأديته، وهو ما كان يفرض احترام الجميع لها، وكذلك في تجمعهم في عصبة واحدة. وبهذا فإنهم لم يكونوا مستعدين لأي مواجهة عسكرية حتى في أدنى مستوياتها، ولم يخطر ذلك ببال أي منهم. لكن للأسف كانت حالتهم هذه سببا من أسباب تجرؤ أولئك المتوحشين على الفتك بهم وإبادتهم. هذه الوضعية كانت من أسباب الهجوم عليهم والقضاء على معظمهم بما فيهم الأطفال والنساء والكبار في السن، إذ لو كانوا مسلحين فعلا لصعب كثيرا على أولئك المجرمين القضاء عليهم بتلك الطريقة الوحشية، ولفكروا كثيرا قبل أن يقدموا على أي جريمة بحقهم. ويختم الباحث هذه النقطة تحديدا المتعلقة بأسباب هذه المجزرة بالقول إنه بهذا العرض يتبين أن مكان المجزرة هو تنومة من بني شهر وسدوان من بني الأسمر، وأنها وقعت وقت الظهر في 17 من ذي القعدة من العام الهجري 1341 الموافق للأول من يوليو تموز من العام الميلادي 1923، وأن جملة من الأسباب السياسية والعقائدية والمادية والعسكرية كانت وراء الحادث، وأنها مجزرة دبر أمرها بليل شيطاني سعودي وهابي بريطاني مشؤوم.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: وهنا يوقفنا الوقت المحدد في هذه الحلقة كما هو معلوم مستمعينا الكرام. نشير إلى أننا على موعد آخر مع هذا الكتاب في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لاستكمال جولتنا بين خلاصة وزبدة وعصارة ما تحويه هذه السطور، سطور هذا الكتاب المهم حول هذا الموضوع، حول موضوع المجزرة المروعة التي ارتكبها بنو سعود ووهابيتهم المجرمة بحق الحجاج اليمنيين. إذن مع كتاب الدكتور حمود عبد الله الأهنومي مجزرة الحجاج الكبرى لنا موعد آخر في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فكونوا معنا.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: عندما نذهب إلى نصرة الحق في ميدان القتال سيسقط لنا شهداء وشهداء أعزاء وشهداء قادة، سيقتل من شبابنا ومن كبارنا ومن قادتنا، من رجالنا ومن نسائنا ومن أطفالنا، ستهدم بيوتنا، سنواجه الخطر، سيأتي جدار الصوت على مدننا وقرانا وخاصة في الجنوب. وأمام هذه التضحيات من الشهادة ومن الجراح ومن الخوف ومن الرعب الذي يريد أن ينشره العدو ومن هدم المنازل ومن لا يتردد موقفنا لحظة واحدة على الإطلاق، لا نتراجع لحظة واحدة على الإطلاق. لماذا؟ لأننا نقول للحق ولإمام الحق الحسين عليه السلام: ألست على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد. إذا لا نبالي بالموت. فنحن اليوم في معركتنا في طوفان الأقصى أثبتنا من جديد، وفي معركة مختلفة عن كل معاركنا السابقة مهما تقدم بنا الزمان، وأضيفت إلي أجيال، وازداد الشيء في وجوه وشعر رجالنا ونسائنا الذين تقدم بهم السن، شبابنا وشيبنا وكبارنا وصغارنا ورجالنا ونساؤنا، رسالتهم في الليالي العشر ويوم العاشر في كل العالم، في الصديق الذي ينتظر، في العدو الذي يتردد، ألسنا على الحق؟ إذا لا نبالي بالموت. نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر.
0: إذاعة سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

0: إذاعة سام إف إم،
1: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
2: لذلك من المهم لكل بلدان هذه المنطقة، لكل شعوبها، لكل أنظمتها وحكوماتها، أن تعيد النظر في خياراتها وتوجهاتها العوجاء التي تتجه من خلالها إلى الخضوع للأعداء والاستسلام لهم، وهم أعداء واضحون وصريحون في عدائهم لهذه الأمة، في أهدافهم العدوانية الشيطانية الظالمة التي تستهدف كل هذه الأمة، تستهدف كل بلاد الشام، تستهدف مصر والعراق، تستهدف الجزيرة العربية، تستهدف هذه الأمة بكلها. العنوان الذي يتحرك تحته الأعداء هو تغيير الشرق الأوسط، بما يشمله هذا العنوان في هذه المنطقة بكلها في غرب آسيا، وأيضا إقامة إسرائيل الكبرى. وبكل صراحة ووضوح يتحدثون عن هذه الأهداف فيما يعملونه على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، على كل المستويات.

إذاعة سام إف إم، إذاعة المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام.
1: إذاعتك أنت.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة، الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: عمي حسن بيصيح من راس الجبل وبيقول سرق ونهى به، وأنا كنت أرمي مطلع أبجعهم.
2: قول يا خال، هل متجينا من هذا الطريق؟ بين بسرحة قافرة من الناس.
3: أيوة يا فاطمة، صح إني قافرة وبعيدة ومتعبة، بس إن شاء الله تكون آمنة.
2: محمد يا خال مسكين، تحمل مسؤولية وحده صغير يا خال.
3: محمد رجل يا فاطمة.
4: أيوة يا محمد، هكذا الرجال.
1: جيتوا في وقت مناسب. مين صعد العسكري في راسه؟
4: ونعم بها صادقات ونبع ألف رجال.
2: والعلماء أينهم والناس وينهم؟
3: متفرقين يا فاطمة، متناحري، ما عاد بقي إلا اليمن، ما احتلوها الإنجليز، ولا الجزيرة العربية كلها تحت الوصاية الإنجليز.
0: تنومة، الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 27.
5: استقبل الشريف راجح حاكم مركز بارق الحدودي قرابة 150 حاجا يمانيا، وهم الذين نجوا من المجزرة التي ارتكبها جيش السلطان ابن سعود سلطان نجد، بعد أن تعرضوا للملاحقة من قبل الإخوان البدو والنهب والترويع من اللصوص وقطاع الطرق. ورغم كل هذه المعاناة والأهوال، صمم أغلب الحجاج الناجين على مواصلة رحلة الحج، وعلى رأسهم السيد العلامة محمد ابن عبد الله شرف الدين، في دليل على تمسك اليمانيين بهذه الشعائر المقدسة وتعظيمهم لها إلى حد التضحية بأرواحهم وأموالهم وتجاهل وتناسي كل ما أصابهم.

0: تراوتك يا عم عيضة، انقذتنا وأكلتنا وعدتنا، الله يعتقك من النار، جزاك الله كل خير.
1: الله المستعان يا خضيف الله، ترى انت اخواننا ومن دمنا ولحمنا.
0: صدقت يا عم عيضة، يعلم الله انك نعم الاخ ونعم المؤمن الخايف من ربه.
1: يا رجال ترى والله ما سوينا معاكم شيء يا اخوي ضيف الله.
0: كيف ما فعلنا شيء؟ انقذتنا من الموت، من هذا السرق، لاحقونا، قتلونا، نهبونا، عاد فيك الخير، آويتنا وأكلتنا وشربتنا وما معانا شيء للدلة.
1: إيه يا أخوي، أهل نجد الملاعين الوهابين ترى هم أعدائنا كلنا، ونطلب منكم السموحة والمغفرة، والله يغفر لنا ويسامح، ترى ما قدرنا نساعدكم.
0: بارك الله فيك، الله يجزيك الجنة، عندوا جهالة قمتوا بالواجب وزيادة، الله يقدرنا الرد جميلكم وأحسن الله إليكم.
1: الحمد لله ترى وصلنا بالسلام هالحين، وهذا مركز بارك في الحجاز، وفيها الشريف راجح حاكم بارك، رجال ما يقصر معاك.
0: والله يا عم عيضة أن قلوبنا مكلومة، قتلونا، نهبونا، سلبونا، ذبحونا، لاحقونا، شردونا، جردونا من ثيابنا، حسبنا الله فيهم ونعم الوكيل.
1: وإحنا قبلكم يا ضيف الله، سنة وهم يقتلون قبائل عسير ورجالها وحرقوا الأخضر واليابس، ترى الوهابيين يا ضيف الله متوحشين، ترى ما هم ناس أبد.
0: كان يقولوا يا حج أيضا نحنا مشركين، ويقتلونا ويقولون نحنا كفار، ملابس الأحرام فوقنا والقرآن في لسان بعضنا والبعض الثاني بيلبي، ولا كأن نحنا مسلمين، إلا قالوا مشركين. إلا قلضك الله بالمشرك ولا كافر يحج بيت الله الحرام ويسافر هذا السفر كله يلقى الله في بيته؟
1: هذا مذهبهم، الإخوان يكفرون والسلطان يقطع راسك، هذا هو عبد العزيز بن سعود وهذه حقيقته.
0: قال يا عم عيضة الحجة الجرحي بين ماهم في تنومة وفي وادي سدوة، تأكل الوحوش والطيور لحومهم، مجبورين بين دماهم، ما عاد احترموا حرمة ميت يدفنوا حتى، ولا حتى احنا قدرنا نرجع ندفنهم، خايفين منهم لا يقتلونا.
1: والله ما نقدر نقدم لكم شيء يا اخوي يا ضيف الله، ترى الوهابين وحوش على ما قلت لك، واغلب الناس شردوا من قراهم.
0: المعذرة يا عم عيضة، انا ما بين احملك شفو طاقتك، انا ما بين اشكي لك مما بسارك.
1: ايه الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك.
1: ولعنة الله على الظالمين. اسمع، هذا مركز بارك، سامحونا من أي تقصير.
0: يا أمان الله، الله يحفظك أنت وأولادك ويجزيك عنا خير.
1: في أمان الله يا رجال.
0: في أمان الله، مع السلامة، ويجمعنا الله على خير بإذنه سبحانه وتعالى.

0: الحمد لله على السلامة يا حج فاطمة.
1: الحمد لله على سلامة الجميع يا خال. الله يدي لكم العافية.
0: الحمد لله على السلامة يا حج محمد.
2: الحمد لله على سلامتكم يا جاد، قد احنا ميتين من التعب.
0: الله يكتب الأجر يا حج محمد. عادك ناوي تجي معانا أو ماشي؟
2: ها؟ أنا عتصيره يا جاد.
0: قولي لي يا فاطمة، ابصري مزرعة نزيل حج محمد.
1: هاد احنا عنصير نحج يا حج محمد، عنصير مكة والمدينة.
2: ايوه كان ما جينا نسوي انا، انا معاكم اول واحد.
0: التعب عاد، الطريق صحراء قاحلة، رمال وشمس وعطش.
2: سهل سهل يا جد، سهل، كل في سبيل الله. ما دام وانتم معنا يا جد ما يهمني لو نصير البحر.
0: حظك حالي يا محمد، ان طايع والدك.
2: ما هو يا جد قولوا لي،
0: أنا بسر حاجة كانت في نفسك.
2: ها؟ ما هي يا جد؟ ما هي الحاجة هذا اللي كانت في نفسي؟ قولوا لي أماني يا جد، قولوا لي.
0: قولي لي يا فاطمة.
1: ما هو يا خال، مش أنا داري ما كان في نفسك.
0: أقول لك ولا تدرى من نفسك يا محمد؟
2: قولوا لي يا جد، هيا قوة.
0: عاد بسر البحر يا محمد.
2: البحر؟ حق الحديدة؟
0: هو نفس البحر. أنا وصل لجدة ودبسر البحر.
1: صدق يا خال؟
0: ايوه يا فاطمه، وازيد اوري محمد السفن الكبار والصغار والسماك وكل شيء.
2: وانا اطلع فوق السفينه يا جد، سفينه كبيره
0: ان شاء الله. امورك سابري يا حج محمد.
1: كم عن اجلس هانك يا خال؟
0: نجتمع مع باقي الحجاج الذين نجاهم الله من الوهابيين، ونبسر امير الحج، قالوا انه وصل بالسلام ونجاه الله، ونتحرك مع الجميع إن شاء الله.
1: قاتلهم الله الوهابي، قتلوا العلماء والفقراء، وما سلم من شرهم مخلوق.
2: العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، دماء الشهداء معلق في رقبة ابن سعود.
0: صدقت يا محمد، حكم الله في القتل والمجرمين القصاص.
2: أين سر عمي أحسن يا جد؟
0: سار يبصر أصحابنا الحجاج الذي كان معاهم، وهجم عليهم اللصوص مساكين، سرقوا عليهم كل شيء، ما عاد خلوا فوقهم إلا السراوي.
1: غبني عليهم، غبني عليهم، كم قد وقعبهم.
0: والله والله ما يمنعونا من بيت الله لو يفعلوا حوله بحر، لا نخوضه ونحج غصبا عنهم.
2: أي حن عاد سيروا يا جد عند أمير الحج، أشتي أجي معاكم.
0: إن شاء الله يا محمد، إن شاء الله.

0: حي الله يا ضيف الله. الحمد لله على السلامة
1: أخي الحج حسن الفدي. حيا بك يا المقدر، قتلوك هذا الوهابي. الحمد لله حينك بخير، فضل من الله.
0: الحمد لله، هربت منهم في آخر لحظة، خرجني الله.
1: كتبنا الله عمر جديد يا حج أحسان، سرت على هوا لاقيناه. الحمد لله حين احنا في خير، الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك يا ضيف، والحمد لله على سلامة من تبكى.
1: بعد ما بتعال أنا عمر راعي لحد
0: منتظر لكم يا حج ضيف الله. والله إنني قلق عليكم من ساعة ما افترقنا.
1: والله إنك رجل وفي يا حج أحسن، ما دام أنتم راعين لنا.
0: ما لكم لابسين هكذا؟ إن هذا فراش الذي فوقكم أو ما هو؟
1: إي أحسن فراش، خلي على الله ما وقع فينا وما لقينا.
0: وما وقع بكم يا ضيف الله؟ قل لي.
1: قل لي ما وقع. بعد ما هربنا من العسكر حق المسعود لاحقونا النحابة وشردونا في كل أرض. الله لا الحكم خير.
0: ايوه
1: ومسكونا وسلبونا كل ما معانا حتى بلابسنا، بس خلونا للسراويل اللي تستر عورتنا.
0: عليهم غضب الله
1: يبصر على محناه. والله انه قهر يا حتى احسن.
0: اه يا ضيف. وبعدها
1: طول الطريق من خطي ما عاد فوق الا سروال حقه قد يفلتي، ومن عاد زد لفوه من هربوا ولا قعوا شيء من هنا ولا من هنا سلبوا زقموا ونهبوا ولا استحوا ولقوا هاللقى. والله ما عد خلونا يا حج أحسن حتى شربت لنا.
0: أخزاهم الله.
1: بعدها سخر لنا الله رجل صالح من عسير هو جهاله أتالنا ناكل أتالنا ذليل بكل مفارش فوقنا لبسنا. الله يجزي كل خير ويقعدنا عندي وبكرنا صليكم.
0: جزاه الله خير، الله ونعم به.
1: وما رافقنا هو جهاله لا هان.
0: كان الحمد لله على سلامتكم، الله يكتب أجر الجميع.
1: بتبصر الفارق بين أصحابنا في عزير اللي قاعد بيمنية ما الأصلي وما قد أثرش عليهم الفكر هذا، بين أصحاب لجد هذا الوهابيين القتله.
0: ما عاد تفعلوا ذا الحين؟
1: الحين بعدكم يا حج أحسن، توكل على الله واصل الطريق لمكة.
0: أيوة يا ضيف الله، هذا الكلام هذا الحين نتساير ساعة الناس، ما بش فينا من يفلت صاحبه
1: ولا نفترق بإذن الله.
0: إن شاء الله فالحين هذا المكان قد جهزوا للحجة، ارتاحوا وبعدها يجعل الله طريق.
1: والله صدقك يا حج أحسن، احنا تعبين نرتاح شويه.

0: بعدها خلينا بعدها.
1: ماشي الشجرة خيرة. محمد قال لك نوبه للمدرسة. خروم لنا يلا خروم خروم.
2: يا الله حفظنا يا أرحم الراحمين. أخروا خروا يا جاهز كبسر الحصين. أكسر أبسر ما في. اسكر اسكر اسكر رجلك اسكر رأسك اسكر يا جهاز اسكر من الحوجة. ما وقع بك يا ابني ما وقع بك.
1: قطعت المدرة يا جدي ووجعت راسي.
2: يا الله يا الله سلسل خير خير إن شاء الله إن شاء الله خير. الله يسمعنا خير بإذن الله. كيف لما اقتطعت والسلسلة حديد يا الله حفظنا يا الله اسمعنا خير يا أرحم الراحمين. كيف لما اقتطعت المدرها والسلسلة حديد يا الله استرى. ما حول ولا قوة إلا بالله. اقتطع الشك الذي فيه ملابس الحج فيها. عجيب عجيب والله إنه عجيب. الله يستر الله يلطف اسمعنا خير. ما ولا ولا بشي ابني ولا بشي غير بس بين أفكر في الحجاج بين أفكر كيف علوك بين أفكر هم شابعين هم قد معي جاوهم كذا. المهم ذحين كيف رأسك؟ خلينا نبسر رأسك وبعدها إن شاء الله خير.
1: رأسي بيوجعني. أمانة قالوا لي ما لهم عم يحيى. أمانة يا جدي
2: بس ما لهم شي ابني ما بلا. قالوا الذي تقتطع المدرهة ويحديد إنه شو الله يسمعنا خير. الله يلطف عليك يا يحيى من الطريق ومن كل شر يا أرحم الراحمين وعلى جميع الحجاج.
1: وصاحبي محمد يا جدي ابن عم يحيى ما أوقع به يا جدي قولوا لي ما أوقع به.
2: ما أوقع بمشي يا حبيبي. قوم قوم قوم ذا حين بسر الفجة وإن شاء الله يرجعوا سالمين ولا يقع في إلا غير. اسكى بسر الفجة
1: يا جدي. أنا سيرا سيرا سيرا سيرا سيرا سيرا سيرا
2: سيرا سهل سهل الله يسمعنا خير. حاضر حاضر نخلي أبوك لما يرجع مبير العزب نخليه يسبرها في سوق المال. هيا يلا تقبل يلا هيا ونفهم الكلاء يلا. يا الله يا الله يا الله تخطيح يا زوجته وجهاله يا أرحم الراحمين وارحم الحال يا رب لطفك يا رب لطفك يا رب لطفك.
3: هياكم هياكم يا جمال هيا نتوكل على الله. يلا هيا ضحيان ترى اليوم ممطر امانه ترى بايقطعناها في الطريق ورجع نغرق.
4: حاضر حاضر يا عم حسين شد الاحمال ونتحرك الان.
3: هيا هيا اقطب اقطب هيا اقطب اقطبنا ابوك يوم تراه مطر امانه.
4: عجلنا يا عم حسين عجلنا يلا.
3: ما يملكنا المطر في الطريق اقطبنا ابوك هيا.
4: عجلنا يا عم حسين يلا. آه يا شو الله يرحمه هذا جمال راحوا علي كذا بلا المعوض الله رحمك الله يا شو.
3: اذكر الله انا ابوك ما لك تجابر نفسك وتادق انت قبل.
4: راح الضمار يا عم حسين راح الضمار ثلاثه جمال راحوا كذا بلاش.
3: وايش راح عليك وين راح؟ اذكر الله انا ابوك.
4: لا اله الا الله محمد رسول الله. وصلني الخبر يا عم حسين من الجمالين اصحابنا ان جنود ابن سعود ذا النجدي الوهابيين قتل الحجاج حقنا مع أطفالهم الإنسان.
3: أبوك يا الولد
4: سووا بهم جريمة ما يعلم بها إلا الله.
3: وإيش قلت؟
4: ذبحوا وجرحاهم ونهبوهم وسلبوهم.
3: وإيش قلت؟
4: آه يا عم حسين
3: أنت خبل أو أنت صاحي؟
4: أقول لك خبرونا أصحابنا الجمالين اللي راحوا مع القافلة.
3: فعل الله ولا فعلك. وإيش ذا المجبر؟
4: وأنا وإيش أسوي لك يا عم حسين؟
3: والله عندي قد أنت خبل ما أنا قالك ذا المجبر يا بابلو.
4: ذا المجبر اللي خبرونا به أصحابنا الجمالين. جاي يقول لي تخبل ولا ما ادري وشو يعلم الله كيف حالك تمد الحين ابنك وحفيدك.
3: مالك ذا المجبر؟ صلي على رسول الله، منين جالك ذا المجبر؟ يا يا يا يا ذا الاخبال، انت مجنون؟
4: الله يلطف بهم وبالحجة. جاي يقول لي نتخبل ولا الله يلطف.
0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
5: لا جدة، أو بها طريق ثاني يا معاذ.
6: هذا هو الطريق الآمن يا حاج حسن، عنسافر لا جدة ومنها لا مكة إن شاء الله. نتوكل على الله، نجهز نفوسنا ونسأل الله العون.
7: قولوا لي يا يحيى، أنا اشتي أكبر بسرعة.
8: للمي يا محمد، ما تشي تفعل.
7: أقتلوا الذي قتل بي وقتل الحجاج، دم بي خالي، والله ما يضيع ما والله ما يضيع.
6: أنا رقد هانا اليوم، وإن شاء الله يومين وإحنا في مكة بإذن الله. هانت يا بنتي الصابر.
1: ماتوا قتلوهم. يا بنتي قتلوهم.
2: من هم يا حسين؟ من هم اللي قتلوهم؟ من هم اللي ماتوا؟ ما
1: صاحبي محمد وعمي يحيى وكلهم العجل ماتوا.
2: ما لك يا حسين، ما ورد الخبر؟
9: بتسمعوا يا ناس، بتسمعوا يا صنعاء. الحجاج قتلوا الحجاج. بني سعود هؤلاء والوهابيين قتلوا الحجاج. عمي حمادي وكل من
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

فمن المهم لأمتنا الإسلامية أن تستفيد مما تحقق في هذه الجولة المهمة من المواجهة الأمريكي والإسرائيلي، وأن تلتحق بالمحور، هذا هو محور الجهاد والقدس والمقاومة، محور الأمة بكلها، محور الإسلام الذي برز في مواجهة قوى الكفر، قوى الطاغوت، قوى الاستكبار، قوى الظلم التي تشكل خطرا على الأمة الإسلامية بكلها وعلى المجتمع البشري جميعا. لهذا من المهم للأمة، وقد رأت بكل وضوح وجلاء أن من الممكن أن تتحرك وأن تثق بالله سبحانه وتعالى وأن تستجيب لتعليماته القيمة والحكيمة التي فيها نجاتها وفلاحها والخير لها في الدنيا والآخرة، أن تتجه هذا الاتجاه الصحيح وأن تعتمد خيار الجهاد وأن تنهض بمسؤولياتها الكبرى والمقدسة في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والعمل الجاد في إطار ذلك على تحرير فلسطين، كل فلسطين، واقتلاع جذور الكيان الصهيوني، وليس له جذور في الأساس، بل هو نبتة خبيثة ليس لها جذورها في الأرض، إنما تحاول أن تستند إلى الدعم الغربي وأن تستفيد من التخاذل العربي وأن تستغل قوى العمالة والخيانة والنفاق التي تفيدها في تخذيل الأمة وتثبيطها عن أداء مسؤولياتها الكبرى، وكذلك الإرغام للعدو الأمريكي على كف عدوانه على شعوب هذه المنطقة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى،
3: سنس الأقصى فلود،
2: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
3: اليمن has been writing its resistance history.
4: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: حارس الازدهاري الأمريكي،
3: from the US prosperity guardian،
2: الى اعتراف ترامب فشل.
4: الحقيقة
2: من عمق إلى الإعلام الدولي، محاصرة
4: بلساني. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
3: اليوم العزل الإسرائيلي
2: بلغ ذروة، فلم يعد
3: يستهدف
2: المطارات والمصانع
3: والمستشفيات.
2: حارس الازدهاري الأمريكي،
3: from the US prosperity guardian،
4: الحقيقة بلساني.
5: شاهدوا المشهد جيدا ودققوا في التفاصيل. في ديربورن الأمريكية الصورة مقلوبة والقيم منكوسة على عقبيها. Look closely at what's happening here in Dearborn. Many saw a scene where the values America speaks about appeared completely reversed. جندي يحمل شارة القاتل يقف كحارس شخصي لمرشح سياسي يحرق المصحف الشريف. وفي نفس اللحظة وفي نفس المكان تنقض الأصفاد الأمريكية الفولاذية على من؟ ليس على المجرم، بل على معصم من غار على كتاب الله. A Quran burning takes place under protection, while the person protesting it isn't the one dragged away in handcuffs. For critics, that moment exposed a painful double standard. هنا تسقط الأقنعة دفعة واحدة، ويتلاشى زيف الشعارات خلف دخان المصحف المحترق. To many watching, the slogans about freedom and justice disappeared in the smoke of that burning Quran. إنها الديمقراطية الأمريكية في أبهى تجلياتها العفنة. أن تحرق مقدسات ملياري مسلم فهذه حرية تعبير، أما أن تصرخ بوجه القاتل الصهيوني فهذه معاداة للسامية. Many across the Muslim world see a contradiction. Burning Islamic sacred symbols is defended as free speech, while outrage over Israeli actions is often condemned or silenced. الحرية هناك تفصل على مقاس الهوى الصهيو أمريكي. مجرموهم يمرون فوق جراحنا بلا حساب، وأحرار العالم يساقون إلى مقاصل العقاب لأنهم رفضوا أن يبتلعوا الكذبة. To critics, freedom in the West appears selective, protecting some voices while punishing others who challenge the dominant narrative. يا أيها المسلمون، الحكاية ليست مجرد عود ثقاب يشتعل في ورقة. For many Muslims, this is not just about a burning book. الحكاية هي حرب وجودية تستهدف انتزاع هذا القرآن من صدوركم كمصدر عزة وهداية. عجزوا عن تحريف كلماته، ففتشوا في حقد التاريخ عن وسائل التفنن في الإساءة، تمزيقا ودوسا بالأقدام وحرقا يندى له الجبين. They see it as part of a wider campaign targeting identity, faith and dignity through repeated acts of humiliation and provocation. تتسع الرقعة من واشنطن إلى ستوكهولم وكوبنهاجن وأوسلو. فالعدو واحد والحقد واحد والمخطط يسير بلا خجل. From Washington to Scandinavia,
6: Many believes these incidents are no longer isolated but part of a growing pattern.
7: ولكن الكارثة الكبرى ليست في فجور العدو بل في خنوع الصديق. 52 دولة إسلامية في صمت كصمت القبور. لا حراك يذكر ولا موقف يردع.
6: But for many, deeper disappointment is the silence across much of the Muslim world. Dozens of governments, yet little action and few consequences.
7: السفارات ما زالت مفتوحة والقنصليات آمنة وشريان التجارة مع القتلة يتدفق بلا انقطاع. هذا العجز الرسمي هو الحطب الحقيقي الذي يغذي نار الصهيونية وهو الذي يجرئهم على التمادي للتغول في أرضنا والبلوج في دمائنا والاستخفاف بمقدساتنا.
6: Critics argue that political inaction and ongoing ties with Israel only encourage further escalation and deepen the sense of injustice across the region.
7: المعادلة واضحة. من لا يحمي كتابه لا يحمي أرضه. ولن يوقف هذا الجنون إلا زئير الميدان.
6: The message from resistance supporters is blunt. A people unwilling to defend its sacred values may eventually lose the ability to defend its land.
7: فإذا غطت العواصم في سباتها فإن في اليمن رجالا لا تنام بنادقهم ولا تلين عزائمهم.
6: And while many capitals remain silent, voices in Yemen present themselves as determined to keep resisting.
7: من يمن الإيمان والحكمة نعلنها مدوية للعالم بأسره أمام كتاب الله ترخص الدماء والأرواح.
6: From Yemen, supporters frame the struggle as one of faith, sacrifice, and defending what they see as a sacred.
7: ولن يدع اليمانيون هذه الجريمة النكراء تمر دون حساب أو تتلاشى بلا عقاب. فمن جسد التمسك بالقرآن عملا وجهادا هم من سيذودون عن حياضه بالميدان. وليعلم الطاغوت الصهي أمريكي أن لكتاب الله شعبا يحميه وبأسا يمانيا يهد عروش من يعاديه.
6: They insist these acts will not be forgotten or ignored, portraying Yemeni's role as part of a broader fight to defend faith, identity, and resistance.

0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف ترامب
2: فشل.
3: الحقيقة
4: من عمق إلى الإعلام الدولي
3: محاصرة بلسانين.
5: Two of these advanced aircraft and even the US have no.
3: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
6: اليوم داي العزف الإسرائيلي
7: بلغ دولة
8: فلم يعد
9: تستهدف
10: المطارات
11: والمصانع
12: والمستشفيات.
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
3: الحقيقة بلسانين. هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، داعيا إياكم إلى مشاركتنا جولة أخرى بين السطور عبر برنامجكم وما يسطرون
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: وما زال لنا في هذه الحلقة مستمعينا الأعزاء أصدقاء هذا البرنامج مزيد خطى ونظرات وتأملات بين سطور الكتاب الوثائقي التاريخي المهم للباحث والأكاديمي الدكتور حمود عبد الله الأهنومي، كتاب مجزرة الحجاج الكبرى، وذلك تتمة لما بدأناه في الحلقة الماضية. وفي الواقع في حلقات ماضية وفي أمثال هذه المناسبة، مناسبة ذكرى مجزرة تنومة المروعة التي ارتكبها نظام بني سعود الصهيوني الوهابي المجرم في حق الحجاج اليمنيين قبل أكثر من 100 عام، وظلت هذه المجزرة مغيبة عن الذاكرة وعن الضمير وعن الأجيال في اليمن لأسباب عديدة. واليوم الشعب اليمني يقف على ضفاف الحقيقة بعد تحرر قراره وبعد أن انطلق ومزق عباءة التبعية والارتهان. اليوم يعيد الاعتبار لتاريخه والحقائق التي ترتبط بتاريخه وبوجوده وبالتحديات التي واجهها ويواجهها، ومن بينها هذا الإجرام الذي يمثله النظام السعودي، وهذا الخطر أيضا الذي يرتبط بوجود هكذا نظام، خطر على الأمة وعلى الإنسانية ولا نبالغ. والشعب اليمني هو أول من كانوا وما زالوا في عرضة جرائم ومؤامرات هذا النظام الدكتاتوري الأسري المتخلف والرجعي والدموي. في الحلقة الأخيرة التي سبقت حلقتنا هذه، وصلنا مع الباحث الدكتور حمود الأهنومي في هذا الكتاب إلى رصد الأسباب المتعددة التي كمنت خلف هذه المجزرة وكانت مرتبطة بارتكابها من قبل عصابات الوهابيين الذين هم مرتبطو الحركة والنشاط وزمامهم بيد هذا النظام السعودي، وبالتالي بيد من يتحكم فيه، وهم صهاينة الغرب وعلى رأسهم البريطاني الذي أوجد هذا النظام كما أوجد النظام الصهيوني العنصري الاحتلالي في فلسطين. في رصد الكاتب لهذه الأسباب وقفنا على الأسباب السياسية، ورأينا كيف أن هذه الأسباب ومن بينها شهوة التوسع لدى نظام بني سعود في اليمن والأطماع التي تحركهم، ومن خلفهم أيضا المحرك الأول وهي أطماع المستعمر البريطاني الذي له باع طويل يعرفه الكثير، وخصوصا المطلعون في التخطيط وفي التربص بأمتنا العربية والإسلامية. هذا البريطاني البشع المستحوذ المستأثر الماكر الخبيث الذي ترجع معظم قضايا ومآسي أمتنا التي عانتها في عصرها الحديث إلى هذا المستعمر الخبيث، وهو الذي نجده في خانة الأسباب الخفية والمغطاة والمموهة في كل كارثة تحدث هنا أو هناك لأي شعب من شعوب أمتنا، وهذا ما ينطبق على الشعب الفلسطيني صاحب القضية الأولى والمركزية والهم المؤرق للأمة بكلها وللإنسانية. عودة إلى سياقنا أعزائنا، وقفنا في الحلقة الماضية إلى أو عند الأسباب العقائدية، وفيما يتعلق بهذا العنصر أو بهذا النوع من الأسباب التي ارتبطت بارتكاب مجزرة تنومة. يقول، وهنا نستأنف رحلتنا بين السطور وفي هذه النقطة تحديدا مع الباحث الذي يقول هنا وتحت هذا العنوان: إن السبب العقائدي وهو تكفير الوهابيين لمخالفيهم في الدين والمذهب والطائفة هو الباعث لهم على استباحة دماء مخالفيهم، وهذا ليس في أهل عصرنا منهم فقط، بل فيهم منذ أول يوم وجدت فيه الوهابية، فلقد قامت حركتهم على أساس العنف الدموي وتميزت بالشراسة والوحشية، فلم يكونوا يخضعون لقانون أخلاقي أو ديني، فمن قتل النساء والأطفال إلى قطع رؤوس الأسرى إلى الغدر ونقض العهود والمواثيق إلى التقلب في المواقف وموالاة الأمم الغالبة. ولا يختلف هذا عن عدد كبير من المجازر التي ارتكبها الوهابيون في نجد والحجاز واليمن فيما مضى وفي عصرنا هذا، ومنها غزوهم عرب شرق الأردن، وكذلك غزوهم ضد أهل العراق، وقد تابعوا عليهم الغزو والقتل والنهب، كل ذلك بسبب تكفيرهم للمسلمين الآخرين. ويحيلنا الباحث في هذا الصدد إلى قول القاضي عبد الرحمن الإرياني: إن جنود ابن سعود قتلوا الحجاج في تنومة بسبب أنهم مشركون في نظرهم، وذكر أنهم كانوا يتنادون فيما بينهم قائلين: اقتلوا المشرك باللهجة النجدية. وبعد المجزرة اعتذر السياسيون السعوديون بأن من ارتكبها هم فريق من البدو يقال لهم الإخوان الوهابيون أو إخوان الغطغط، وتصفهم سيرة الإمام يحيى أنهم ممن يكفرون أهل القبلة أي عموم المسلمين. وعند مراجعة هذا الاسم نجد أنه اسم هجرة قبيلة عتيبة النجدية والتي مر ذكرها، وشاركت في السيطرة على الطائف ومكة وجدة والمدينة، وارتكبت فيها كثيرا من الفظائع والجرائم البشعة والمروعة. لقد فهم اليمنيون، يضيف الباحث، أن السبب الباعث لهذه الجريمة هو الانحراف العقائدي والفكري عند هؤلاء الوهابيين بتكفيرهم للحجاج ولأهل القبلة واعتقادهم حل دمائهم، كما كان عليه الخوارج من أهل النهروان. كما أن سببية التكفير هو الأمر الذي لمحت إليه الوثائق البريطانية حول الموضوع ذاته، حيث أوسعت الحديث عن تكفير الوهابيين للمسلمين وتشددهم في مسائل مختلفة. وبالتأكيد هذا هو أمر جوهري في استغلال العدو البريطاني لهذه الأمة هذه السمات لدى الوهابية وتوظيفها منذ نشأتها بتشجيعهم وتبنيهم وخبرتهم في التدبير والمكر في تلك الفترة المبكرة من تاريخ هذه الأمة الحديث والمعاصر. ودائما كما قلنا نجد في كل مصيبة ترصدها العين والتأمل في تاريخ أمتنا ووراءها يد بريطانية أو غربية، وبالطبع أمريكا منذ حضورها في ساحة المشهد العالمي تولت هذه الصدارة الشيطانية في التآمر والمكر والعدوان المستمر على هذه الأمة بكل أشكاله الدموية والخطيرة والخبيثة الصلبة والناعمة. إذن لم يعد تصديق هذا الأمر، أي مسألة توحش الوهابيين كما يقول الباحث وإجرامهم، وأن يكون واصلا إلى هذا المستوى، لم يعد تصديق هذا الأمر صعبا على اليمنيين اليوم كما يقول. وقد رأوا فتاوى علماء الوهابية ومفتيهم باستباحة دمائهم منذ مارس من العام الميلادي 2015 وحتى يومنا هذا، وإلى أن يأذن الله بهزيمتهم بتبرير أنهم مجوس وروافض، فشنوا حرب إبادة عسكرية واقتصادية على اليمن واليمنيين بلا هوادة وما زالوا. وبالنسبة إلى قيادة مملكة قرن الشيطان في الماضي وفي الحاضر، استخدموا هذا التكفير للاستهلاك الداخلي الحافز لعلماء البلاط وأوليائهم إلى تشجيع العدوان ودعمه ودفعه، وبالتالي فهم غطاء لأسباب حقيقية أخرى، وذلك بالجزم بأنهم أبعد ما يكونون عن التدين حتى ولو كان خاطئا. وهنا يضع الباحث نقطة على هذه النقطة أو هذا المحور، الأسباب العقائدية، ويأخذنا إلى السبب المادي للمجزرة قائلا: اعتاد الحجاج اليمنيون أن يحملوا معهم البضائع والمنتجات المحلية لبيعها في موسم الحج والانتفاع بمردودها المالي في مواجهة تكاليف الحج واستبدالها باحتياجاتهم من الملابس وغيرها. وقد ذكر الرحالة ابن جبير الأندلسي أن أسعار الزبيب الأسود والأحمر واللوز والسمن والعسل وسائر الحبوب والبقوليات كانت ترخص عند وصول الحجاج من جهة اليمن، وكان الحجاج وأهل مكة ينتظرون وصولهم. وعلى ذلك يبني الباحث وجاهات القول بأن أحد أسباب العدوان على أولئك الحجاج اليمنيين وإبادتهم بتلك الصورة المروعة هو ما كانوا يحملونه من بضائع مغرية أسالت لعاب أولئك التكفيريين المجرمين المتوحشين الذين كان نوع تعبئتهم وتحشيدهم هو ما غنموه خلال المعركة. أما إذا اتحد هذا مع أسباب أخرى من قبيل تكفيرهم لهم وصدور قرار سياسي بذلك، فإن تلك الأموال تصبح لديهم أحل من شرب ماء زمزم كما يؤكد ويقول. ويضيف بأن جريدة القبلة المكية توسعت في الحديث عن مميزات البن الذي كان اليمنيون يحملونه معهم كل عام إلى الأماكن المقدسة، حيث يحتفظ بجودته ونكهته الجميلة وذائقته الرفيعة، وهناك يتهافت عليه وجهاء مكة والطائف أكثر من غيرهم لشرائه، لأنهم يجدون به لذة ورائحة زكية لا يجدونها فيما يأتي عن طريق البحر حتى ولو كان من نفس قرى أولئك الوفاد. ويستشهد الباحث أيضا بالرواية الشعبية السعودية المعاصرة للحدث قائلا: إنها تعترف بأن قافلة الحجاج كانت محملة بالأرزاق من البن والزبيب والهيل والحبوب، حيث كان اليمن في خير بينما كانت تلك المنطقة في فقر رهيب على حد قول تلك الرواية. ويورد أيضا أنه كان لديهم أي الحجاج اليمنيين من المال والقراش أي الدواب والبضاعة، فأخذ أولئك الوهابيون جميعا. ويورد في السياق الاستشهادي عن سيرة الإمام يحيى القول: إن الوهابيين استولوا على جميع ما كان في أيديهم في أيدي الحجاج اليمنيين وأثقالهم ودوابهم. ولم تفت هذه الإشارة الرحالة نزيه العظم لما قال: وسلب الإخوان جميع أمتعة هؤلاء الناس وتركوهم ممددين على الثرى وعادوا بغنائمهم
1: وما يسطرون.
2: وهنا طبعا أيضا يحيلنا الباحث مستشهدا كذلك إلى ما ذكرته الوثائق البريطانية، ولما ذكرت هذه الوثائق غزو الوهابيين لعسير كما يقول الباحث واستيلائهم على أبها وقتلهم لبني شهر، قدمت ذكر خبر نهب الوهابيين لقافلة عابرة من الحجاج اليمنيين على خبر قتل جميع أولئك الحجاج تقريبا بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنون. وتذكر سيرة الإمام يحيى أنه بعد المجزرة وبعد تنصل ابن سعود منها وصل المرسلون من قبل الإمام يحيى إليه ببعض المنهوبات من دواب ومنقولات وبعض قيم السمن، وهذه جميعها معلومات هامة تبين ما كان يحمله أولئك الحجاج معهم من بضائع وأموال وممتلكات بلغ تقديرها بحسب البحث المفيد بحوالي 400,000 ريال ماريا تريزا فرانسي، كان يسمى كذلك، أي ما يعادل 2 ملياري ريال يمني تقريبا، وبقوة شرائية كبيرة، وهو رقم هائل. من المؤكد أنه سيشجع المتلهفين على غنائم الحجاج المشركين حسب ما يرونهم على الحكم بكفرهم وبضرورة قتلهم. إن إعادة ابن سعود كما يؤكد الباحث لبعض المنهوبات لاحقا لا يعني استبعاد هذا السبب المادي الذي هو في الأساس سابق على هذا الإجراء الأخير، والذي لم يكن سوى ذر الرماد على العيون للتحايل على آثار الجريمة وتبعاتها وتمنيعا لهوية المجرم الحقيقي. وهنا يسدل الباحث الستار على الأسباب المادية معرجا بعدها على السبب العسكري، وهو السبب الرابع حسب متوالية الأسباب التي يرصدها للمجزرة. وهنا يؤكد أو يشير إلى أن القوم الضحايا في تلك المجزرة كانوا حجاجا، ويصطحب بعضهم البضائع والمحاصيل بغية بيعها في مكة، وكان عدد قليل جدا منهم من كان يحمل سلاحا ناريا بدائيا لمدافعة اللصوص وقطاع الطرق، أي أنهم لم يكونوا في أي وضعية عسكرية استعدادا لأي معركة، ولهذا تصفهم جميع المصادر بأنهم كانوا عزلا من السلاح. فتصفهم سيرة الإمام يحيى بأن أكثرهم عزل من السلاح، وورد لدى الجرافي وصفهم بالحجاج العزل، وعند الواسعي بأنه ليس معهم سلاح ولا مستعدون لقتال، وعند نزيه مؤيد العظم المؤرخ العربي السوري أنهم كانوا عزلا في جميع الروايات، عزلا من السلاح الحربي، وهم آمنون لا يفكرون في اعتداء أحد عليهم ولا يرغبون في قتال أحد. وأيضا عند الأمين العاملي في كتابه كشف الارتياب بأن الحاج اليمني كان أعزل من السلاح وجميع آلات الدفاع، وأنهم لو كانوا مسلحين ما استطاع الوهابيون قتلهم، ولكانوا أقصر باعا من ذلك كما يقول حرفيا، وأنهم لو كانوا مسلحين ما استطاع الوهابيون قتلهم ولكانوا أقصر باعا من ذلك. ويحيلنا الباحث أيضا إلى ما أوردته جريدة القبلة المكية قائلة بأنه لم يرى من يقصد الحج من العصبة المذكورة أن يحمل سلاحا أو آلة دفاع أو أي شيء من ذلك إلا المدى الصغيرة لاستعمالها في ضروريات مطاعمهم وشد رحالهم ونحو ذلك. وبعد ذلك أو على هامش هذا القول المقتبس يقول الباحث إن هذه الحالة السلمية التي كان عليها الحجاج، والتي كانت تستشعر الأمن وترى قوتها أمام اللصوص وقطع الطرق، هو في قدسية الواجب الذي تذهب لتأديته، وهو ما كان يفرض احترام الجميع لها، وكذلك في تجمعهم في عصبة واحدة. وبهذا فإنهم لم يكونوا مستعدين لأي مواجهة عسكرية حتى في أدنى مستوياتها، ولم يخطر ذلك ببال أي منهم. لكن للأسف كانت حالتهم هذه سببا من أسباب تجرؤ أولئك المتوحشين على الفتك بهم وإبادتهم. هذه الوضعية كانت من أسباب الهجوم عليهم والقضاء على معظمهم بما فيهم الأطفال والنساء والكبار في السن، إذ لو كانوا مسلحين فعلا لصعب كثيرا على أولئك المجرمين القضاء عليهم بتلك الطريقة الوحشية، ولفكروا كثيرا قبل أن يقدموا على أي جريمة بحقهم. ويختم الباحث هذه النقطة تحديدا المتعلقة بأسباب هذه المجزرة بالقول إنه بهذا العرض يتبين أن مكان المجزرة هو تنومة من بني شهر وسدوان من بني الأسمر، وأنها وقعت وقت الظهر في 17 من ذي القعدة من العام الهجري 1341 الموافق للأول من يوليو تموز من العام الميلادي 1923، وأن جملة من الأسباب السياسية والعقائدية والمادية والعسكرية كانت وراء الحادث، وأنها مجزرة دبر أمرها بليل شيطاني سعودي وهابي بريطاني مشؤوم.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: وهنا يوقفنا الوقت المحدد في هذه الحلقة كما هو معلوم مستمعينا الكرام. نشير إلى أننا على موعد آخر مع هذا الكتاب في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لاستكمال جولتنا بين خلاصة وزبدة وعصارة ما تحويه هذه السطور، سطور هذا الكتاب المهم حول هذا الموضوع، حول موضوع المجزرة المروعة التي ارتكبها بنو سعود ووهابيتهم المجرمة بحق الحجاج اليمنيين. إذن مع كتاب الدكتور حمد عبد الله الأهنومي مجزرة الحجاج الكبرى لنا موعد آخر في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فكونوا معنا.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم يا

التنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، حياكم الله. أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات، في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها والتعامل من خلالها في واقعنا المعاصر. أهم تلك الدروس هو أن الجرائم الكبرى غالبا ما تكون رسائل سياسية وليست أحداثا عفوية. ما جرى في تنومة يظهر أن العنف قد يستخدم لإيصال رسائل ردع وتخويف وفرض واقع سياسي معين، ولهذا فإن قراءة أي حدث بمعزل عن سياقه السياسي تقود إلى فهم ناقص ومضلل. وفي واقعنا اليوم تحليل الأهداف الكامنة وراء الأفعال يسبق الحكم على ظاهرها، والوعي بهذه الرسائل يجنب الوقوع في صدمات مفاجئة أو تقديرات خاطئة. إن الجريمة في تنومة كانت سياسية بحتة. الدرس الثاني أن الاستعمار يستخدم الأطراف المحلية والصراعات الحدودية كأدوات لشغل ولإشغال الدول المستقلة عن أهدافها الكبرى. بريطانيا كما لاحظنا في الدرس الماضي دفعت بالإدريسي للاحتماء بالسعودية وأشعلت الصراع على عسير، وهدفت إلى حرف نظر الإمام يحيى عن قضية تحرير عدن والمحميات الجنوبية المحتلة إلى مكان آخر. هذا الأسلوب يتكرر اليوم حين تقوم القوى الاستعمارية بشغل وإشغال الدول العربية والإسلامية بالصراعات الجانبية، الحدود، المذاهب، القبائل، لتبتعد عن المواجهة المركزية مع العدو الحقيقي، الاحتلال الصهيوني مع الهيمنة الغربية. الدرس الذي يجب أن نعيه: لا تنسى عدوك الحقيقي خلف الزوابع الصغرى. الدرس الثالث: صناعة الرعب وتوظيف الجماعات التكفيرية المتوحشة هو أسلوب ثابت في سياسة قرن الشيطان. لاحظنا أن ابن سعود أجاد صناعة الرعب عبر جيش ما يسمى بالإخوان، إخوان من أطاع الله، الوهابيين من هجرة الغطغط، أرسلهم لارتكاب المجازر بحق الحجاج العزل، ليوجه رسالة فيها من التخويف للإمام يحيى ولكل اليمنيين، ثم تظاهر بالبكاء والتنصل من جرائمهم. اليوم نفس الأسلوب يستخدمه أبناء سعود والأمريكان في توظيف جماعات مثل داعش والقاعدة وغيرها لضرب الدول العربية والإسلامية. الدرس الذي نستفيده: أن لا ننخدع بدموع التماسيح ومنظومة ما يسمى بمكافحة الإرهاب المزيفة، فالقاتل الحقيقي من يحرك الإرهابيين ثم يبكي عليهم، من يحرك هؤلاء التكفيريين ثم يبكي عليهم. بريطانيا أيضا تريد معاقبة النظام اليمني بهذا الأسلوب الدموي، وهذا طبيعي جدا في تاريخ الاستعمار الغربي الخبيث. الدرس الرابع: التمسك بالحقوق التاريخية وعدم الخضوع للتهديدات والإملاءات هو الطريق الوحيد لردع العدو. رأينا أن الإمام يحيى رفض الاعتراف باحتلال السعودية لعسير وتمسك بأنها جزء لا يتجزأ من اليمن. هذا الموقف جعل ابن سعود يلجأ إلى المجزرة مع أسباب أخرى طبعا ودوافع أخرى كرسالة تهديد وإجبار. اليوم أي تنازل عن الحقوق التاريخية كعسير ونجران وجيزان التي نطالب باستعادتها كأراضي يمنية طبيعية، هي من تاريخ اليمن، هي من جغرافية اليمن الطبيعية والتاريخية، تحت ضغط التهديدات أو الإغراءات سيشجع العدو على المزيد من الابتزاز. والدرس الذي نستفيده: أن الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا بالرصاص، والتمسك بها ولو كلف الدماء هو الذي يحفظ كرامة ودماء الأجيال القادمة. طبعا كنا في ختام الحلقة الماضية قد سألنا عددا من الأسئلة، وهي: من الذي سرب خبر الاتفاق السري الذي هو مشروع اتفاق لم يكن قد أصبح اتفاقا بين الإمام يحيى والشريف حسين، ولماذا كان لهذا التسريب أثر كارثي أدى إلى المجزرة؟ اثنان: كيف استغل الإنجليز عدائهم للإمام يحيى العصي على التطويع ليدفعوا بابن سعود لقتل 3000 حاج يمني في تنومة كرسالة تهديد وإجبار؟ ثلاثة: ما الدعاية الباطلة التي صدقها ابن سعود أو روج لها بأن الحجاج اليمنيين هم جنود متنكرون لإنجاد الشريف حسين؟ وكيف تحول هذا الوهم أو الزعم إلى مبرر لإبادتهم عن بكرة أبيهم؟ والواقع أنه وبالعودة إلى أسباب مجزرة تنومة السياسية، فإنه حتى بحسب الرواية النجدية التي تحدثت عن هذه المجزرة كان قد تسرب خبر مشروع اتفاقية بين الإمام يحيى والشريف حسين ملك الحجاز بالتصدي لابن سعود، ومن بنود تلك الاتفاقية التعاون والتناصر بين الجانبين، ولكنه كما نص المشروع تعاون مشروط بكونه موقوفا على الطلب من أي الجانبين عند الاحتياج واللزوم، وأيضا مضبوط بأنه في دائرة النصوص الشرعية. الإمام يحيى اشترط هذا الشرط، أنه يكون هناك تعاون لكن في دائرة النصوص الشرعية، كما هو النص المقترح للاتفاقية التي لم تكن قد وقعت بعد، وكانت لا تزال مجرد حبر على ورق. وصلنا ابن سعود نبأ هذه الاتفاقية المزمع توقيعها، فكان بحاجة ماسة إلى فض هذا الاتفاق الذي يلوح في الأفق بين اليمن والحجاز، بل وكان بحاجة إلى ضربه في الصميم نفسيا وواقعيا، وإيصال رسائل متعددة الأهداف لكي دماغ حكام اليمن والحجاز أيضا في هذا الصدد. غير أن السؤال المهم الذي يعني يدور في البال، في بالي وفي بالكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات، من الذي سرب مشروع هذه الاتفاقية، وهي التي ظلت طي الكتمان، والتي أوصى الإمام يحيى بإبقائها سرية؟ من المستفيد من تسريب هذا الخبر، وما الذي يريد تحقيقه من أهداف؟ طبعا إذا رأينا وحاولنا أن نتعرف على المستفيد والذي سرب هذه الاتفاقية أو مشروع هذه الاتفاقية، الذي يترجح أنه أحد جهتين لا ثالث لهما، إما الإنجليز هم من تولى إبلاغ ابن سعود ببنود هذه الاتفاقية المزمع توقيعها حتى يدفعوا به إلى ارتكاب تلك المجزرة، حتى يوصل من خلال تلك المجزرة رسالة إرعاب وتخويف إلى حكومة اليمن، وهو ما لمح إليه عراب تلك الاتفاقية أمين الريحاني عند لقائه بكاتبة أسرار المندوب السامي في الأمور الشرقية في العراق جيرترود بيل، كما يعني ذكرنا سابقا. وذكر هو أمين ريحاني بأنه كان يعلم أن لدى البريطانيين شبكة عملاء تبلغهم بتقارير وأخبار بشكل يومي وبشكل متكرر، أو الرحالة نفسه، أمين الريحاني نفسه الذي تدل مؤشرات على ذلك، مؤشرات أنه أعجبه المقام في حضرة ابن سعود وأخلص له وأنشأ معلقات في الثناء والمديح والتبجيل والتعظيم لهذا الملك الذي ارتكب تلك المجزرة البشعة والفظيعة. طبعا الإنجليز أيضا وقد عانوا من الإمام يحيى وتهديداته المتكررة بطردهم من عدن ومحمياته التسع في الجنوب، كان يصرح الإمام يحيى وحكومة اليمن يصرح بين الفينة والأخرى بضرورة استعادة محميات اليمن الجنوبية وعلى رأسها عدن، وهذا أمر كان يزعج بريطانيا، يزعج الإنجليز. الإمام يحيى أيضا كان الحاكم العربي الوحيد في الجزيرة العربية العصية على التطويع لسياساتهم الاستعمارية والاحتوائية التي كانت تحتوي زعماء العرب في ذلك الحين في المنطقة، ولم يقبل بأن يستلم مرتبات شهرية، لم يقبل بأن يدخل مع بريطانيا في الحرب العالمية الأولى ضد تركيا، لم يقبل بأن يعقد معها معاهدة تحالف، لم يقبل، كان عصيا على التطويع حقيقة. كان ينشد دائما الإمام يحيى وكان يتحرك ويسوس البلاد باستقلالية كاملة، كان يرى أن ضرورة أن تبقى اليمن مستقلة مهما كان الثمن. فالبريطانيون طبعا في إزاء هذا كان لابد أن يهيئوا الظرف الملائم لمعاقبة الإمام يحيى من خلال إقحامه في مشاكل مع جيرانه، ومن خلال الدفع بجيرانه إلى الاعتداء عليه وعلى شعبه، وحرث نظره بعيدا عن محمياتهم فيما سموه بالجنوب العربي. طبعا من هو المرشح للقيام بهذا الدور في تلك الفترة بهذا الدور القذر؟ هو رجلهم المفضل وعميلهم الذي يزمع تنصيبه في المنطقة كملك كبير صاحب إمكانات كبيرة ومملكة كبيرة، هو عبد العزيز بن سعود الرحالة العربي السوري نزيه مؤيد العظم، صاحب كتاب رحلة في بلاد السعيدة، وقد وفد إلى اليمن أكثر من مرة، وهو أحد رجال العرب آنذاك. حاول التحري والبحث الدقيق عن سبب هذا العدوان على حجاج اليمن في كتابه رحلة في بلاد في العربية السعيدة، وبعد التحري والبحث الدقيق ومع أناس مسؤولين في اليمن كما ذكر هو وفي الحجاز وفي نجد وفي مصر ممن يتتبعون حوادث البلاد العربية باهتمام كبير، فبحث معهم عن الأسباب الحقيقية التي حدث بالإخوان الوهابيين لاغتيال هذا العدد العظيم من الناس وهم ذاهبون إلى بيت الله الحرام. بعد هذه الرحلة الشاقة كلها توصل إلى نتيجة مفادها أن لبعض الأجانب ضلعا في هذه المؤامرة، وقد كانوا يتوخون منها إثارة الفتنة كما يقول هو طبعا بين الملك عبد العزيز والإمام يحيى وامتداد الحرب من الحجاز إلى اليمن. واستنتج الرحال النزيه مؤيد العظم أنهم ذكروا لابن سعود بأساليب شتى وعن طرق عديدة وبواسطة أناس كثيرين أن الملك حسين قد استنجد بالإمام يحيى للقتال معه ضد ابن سعود، فاعتذر الإمام عن الدخول في الحرب معه بشكل علني، ولكنه أوفد هذا الجمع الغفير بصورة حجاج للتطوع في الجيش الحجازي. ويبدو هكذا يقول الرحالة السوري العربي نزيه مؤيد العظم، يبدو أن ابن سعود قد أخذ بهذه الدعاية الباطلة وأمر جنده من الإخوان بأن يبيدوا هؤلاء الناس عن بكرة أبيهم. طبعا لا ينطلي هذا الأمر على قارئ وعلى متتبع بشكل جيد. ابن سعود أراد أن يأخذ بهذه الدعاية ويعلم أنها دعاية باطلة. طبعا لماذا؟ لأنه كما سيأتي أن الحجاج قد مروا على عامله في أبها واستضافهم، عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود استضافهم أيضا في أبها وأكرمهم ورآهم طبعا وعرف ما معهم من سلاح، وأنهم فيهم الكبير وفيهم الصغير، وأنهم حجاج ولم يؤثر لا من قبل ولا من بعد أنهم جنود وأنهم يمكن أن يكونوا جنودا. لكن يعني أراد ابن سعود أن يروج لمثل هذه الدعاية، أنه والله أنا خدعت، قيل لي بأن هؤلاء جنود ذاهبون لإنجاد الشريف حسين والدفاع عن مكة المكرمة أمام الغزو الوهابي المزمع، فبالتالي أمرت بإبادتهم. هكذا أراد أن يقول الرحالة نزيه مؤيد العظم. طبعا هو كان يحاول أن يأتي بصيغة توفيقية بين الحكام العرب في ذلك الحين من منطلق قومي وعروبي. الدكتور صالحية يرجح هذا أيضا عندما قال بأن خبر المعاهدة التي تولى صياغتها أمين الريحاني مع الإمام يحيى ومستشاريه والتي لم توقع بعد قد وصلت أخبارها إلى بلاد الملك عبد العزيز بن سعود إما من قبل عيونه أو سربت من قبل البريطانيين. إذن إنه لمن الوجاهة بمكان صحة هذا الاستنتاج الذي توصل إليه نزيه العظم ذلك الرحال العربي بعد رحلة طويلة من البحث، ولكن بحدود أن ابن سعود أراد أن يصدق هذا فروج له. أما الحقيقة فقد علمها، الحقيقة حقيقة هؤلاء الحجاج وأنهم حجاج قد علمها ابن سعود من خلال في أقل الأحوال من خلال نائبه على أبها حاكم أبها الذي هو من أسرة عبد العزيز بن إبراهيم. طبعا الدكتور صالحية وهو الباحث المتخصص في التاريخ العربي الحديث وحقق كتاب سيرة الإمام يحيى وألف كتبا في هذا الجانب أيضا رجح هذا ما توصل إليه نزيه العظم. ونحن نشاهد اليوم كيف يمضي أولاد ابن سعود في تنفيذ مؤامرات هؤلاء الأجانب من الأمريكيين والإنجليز بأسوأ مما كان عليه والدهم، إذا لم يتغير شيء من سياسة هذا الكيان بل ازدادت حالته سوءا. بالإضافة إلى أنه استنتاج أن تقوم بريطانيا بالإعاز إلى ابن سعود بقتل هؤلاء الحجاج بحجة أنهم جنود متخفون ومتسترون تحت عنوان حجاج وهم ذاهبون إلى نجدة الشريف حسين والدفاع عن مكة المكرمة والحرمين الشريفين، هذا أراد ابن سعود أن يروج له طبعا، وهو استنتاج يدعمه سلوك الإنجليز الاستعماري وتاريخهم المشين في صناعة الفرقة والشتات في الشرق خدمة لأغراضهم الاستعمارية وتوطيدا وترسيخا لقاعدتهم العتيدة فرق تسد. كما يدعمه أيضا مقتضى الفكر التكفيري المتوحش الذي حمله الوهابيون في مملكة قرن الشيطان، وبهذا لم يكن هناك أي داع لمحاولة تبرئة ساحة عبد العزيز بن سعود من هذه الجريمة البشعة كما حاول البعض وعلى رأس الدكتور محمد عيسى صالحية رحمه الله، حيث وقع في هذا الفخ وقال بأنه الجريمة ارتكبت على يد أولئك الجنود البدو من أتباع بن سعود وأنه ما كان أحد يستطيع أن يمنعه من هذه الجريمة، وهذا استنتاج طبعا خاطئ. كذلك بعض الأخوة المؤلفين الذين حاولوا أن يقولوا بأن عبد العزيز ما كان عنده قرار في هذا الجانب، ونحن سنذكر وسنبين لاحقا أن ابن سعود هو العقل المدبر لهذه المجزرة وهو الذي أمر بها. ونعم، وهذا الاستنتاج الذي وصل إليه عيسى محمد عيسى صالحية رحمه الله وكذلك نزيه مؤيد العظم رحمه الله يؤكد أن ابن سعود هو الذي اتخذ قرار تصفية أولئك الحجاج. طبعا حاول البعض هذا التبرئة لابن سعود لأنه لظروف لاحقة اقتضت المتغيرات السياسية والاجتماعية، لكنه أمر يتناقض هذا الاستنتاج هنا بوصول نبأ المعاهدة إلى ابن سعود. الآن نصل إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة الشهيد عبد الله سعد أحمد الريشاني من أهالي سعوان الأوسط، مديرية بني حشيش محافظة صنعاء. هذا أحد الحجاج الذين استشهدوا. أيضا الشهيد الحاج عبد الله بن صالح المرهبي من مرهبة، مديرية ذيبين محافظة عمران، وكان من رفقة الشيخين الشهيدين من آل الأحمر علي بن ناشر بن ناصر الأحمر ويحيى بن حسين بن مطيع الأحمر، اللذين استشهدا، واستشهد الحاج عبد الله بن صالح المرهبي معهما، وستأتي ترجمتهما طبعا، الشيخين الشهيدين علي بن ناشر الأحمر ويحيى بن حسين بن مطيع الأحمر. أيضا الشهيد عبد الله بن عامر بن سعيد بن أحمد بن موسى من قرية ملاح، مديرية العرش رداع محافظة البيضاء، الذي خرج للحج في عام تنومة ولم يعد. أيضا الشهيد عبد الله بن عبد الكريم أبو الرجال، كان عمره حوالي 40 عاما، وهو من أرحب محافظة صنعاء. وأيضا الشهيد عبد الله بن محمد دهاق، أو محمد بن عبد الله دهاق المؤيدي، من أهالي ضحيان صعدة. وأيضا الشهيد عبد الله بن ناصر الحدبة أو الحدبة من أهالي الجنات محافظة عمران. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية للحلقة، وهي: لماذا كان جنود ابن سعود في تنومة الغطغط يتنادون فيما بينهم ويقولون اقتلوا المشرك، أي اقتلوا المشرك، وهم يذبحون الحجاج العزل الذين يلبون نداء الله؟ 2، كيف تحول التكفير من فكرة عقدية إلى مبرر لارتكاب مجازر جماعية بحق المسلمين عبر التاريخ؟ وما العلاقة بين الفكر التكفيري القديم وظهور الجماعات العنيفة المعاصرة مثل القاعدة وداعش؟ 3، ما الفرق العقائدي؟ ما هو الفرق العقائدي بين وصف الوهابيين للحجاج اليمنيين في تنومة بأنهم مشركون، وصف النظام السعودي وأوليائه وعملائه وعلماء بلاطة لليمنيين عند إعلانهم العدوان على اليمن في 2015، وصفهم لليمنيين بأنهم مجوس وروافض لتبرير حرب الإبادة المستمرة منذ 2015 ميلادية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوم ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جاره بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات صلوات صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هذا الأيام أيام خير، الناس بيحجوا، الذي بيعتمر بيعتمر، والذي بيحج بيحج، والذي بسمعت بيصير يعتمر ويصير يضوي زلط ويسعى من نظك صار يعتمر ولي صار يحج قدوضك على طريق عيلقد مسابح حج ولقاد مسابح. والمهم يا صاحبي، كل واحد لما أقرب ولا خبر وعل بيصيروا من هنا يعتمروا قولتهم ويحجوا. سمعتوا وهم غربي يصيروا ويشلوا خبر لا هناك للسعودية ويجوا مع الناس. المهم يفعل الفعله ويقتل المكتوب ويحضر مقباره ولا في ذهنه، لكن عاد رحم الراحمين سبحانه إن لا إله إلا الله ما أصبره وما أوسعه. أسمع الله وقذف تضحوا وزقموا خليه. هذا الحج إيش حق أنا هالي بيصيروا يحجوا؟ مع احترامي لأبناء الناس، مع احترامي للشرفة بالناس، شرفة ما تجزمش تفتح لكفك عليه ولا تتحاكى منه. ابن ناس ابن ناس، أبناء الناس موجودين، والهين قدم هين. بارك الله في الجميع، العيد قد وضاف الطريق، عاد احنا غير من كذا ودخل العيد. ناس يا رحمته ما بش معاك سوى اللي جهاله، وناس يشتي يقع صيني مراك، وناس يقع صغير اللحمة، والذي هم ما يسورين الباري بيخلف. عند الله مش ضايع ولا حاجة ولا انتو خاسرين. لمنعكم تفقد والضعفاء المساكين، الوقت شديد والمرحلة الشديدة، والناس والفين يأكلوا ويسيروا ويجوا ويتوا والفين، ما يرحم إلا الوالف. ما ذلك الذي هو نا مجمز قدو مجمز، سواء مخيرة ومسبقة ولا مقفعة، قدو مجمز جلد جلد ما يخرج منه شيء ولا يأكل شيء. لكن اللي هم ميسورين، بارك الله بارك الله فيكم وعيخلف الله عليكم. افتقدوا الناس، وعند الله مش ضايع ولا حاجة، عند الله كل خير وأيام عظيمة، والله يوفقنا نحج. الله أنا أساله ويزيل هذا القيادة السعودية، عرقل وخلق الله ما بيطير الحج له هناك وقد التامة فوقه وما تحتوه معرقلين للناس. لو شن الدنيا في سهت ومهت وخير مغلقين للمطار ومتحملي بمصيبة الشعب. بعض الناس ما عادوش قادر يتحمل السفر فوق الباص فوق السيارة وقطيعة وسهر هذا كان قد الدنيا سابر قال يغلق المطار، هي على ما غلق المطار وبالناس أمراض. المهم إنا لله وإنا إليه راجعوا. وأنتوا يا أصحابنا كذي مشوا ضروري ما بالله على ما قد ولفنا، يوم صيف ويوم حيف، يوم الدنيا سابرة ويوم ملزوزة، نعتادهن هذولا كلهن. وبإذن الله ما عيقوا عشي، ما حيل ما نعيد وما حيل ما نسلم على المكالف وما حيل من برع وهذه العادات والتقاليد، ما حلم منها عاداتنا وتقاليدنا عن حيه كيف ما وقع الوجع وغرق قبال العدو. بنجهجه قبال العدو فينا ما فينا مش مهم، والصبر والثبات والمكاتفة والمراحمة والمسامحة. كذاب نبصرها من سنة لا سنة، قال واحد تانك والدنيا أخس وغريمنا هضقها. من غريم خلق الله؟ من اللي بيآذي خلق الله غير السعودية وجورته واليهودي والنصراني؟ وما بيعاني المواطن اليمني إلا بسبب القيادة السعودية والنظام السعودي. الله أنا أسأل أنه يزيلهم. والله الله يا ناس في الوع في الوع، كف بيجي العيد وقلوب الناس تقول ورد، وهذا لا غلقوا على قلوب الناس، غلقوا علي على القلوب وسلبوا الفرحة من وش الكبير والصغير. كده الناس مكني، كده الناس متحملي، ما عاد يقولوا ما عاد يفعلوا. عاد رحم الراحمين في الوجود، الواحد لا ييأسش من مره، عاد علام الغيوب على كل شيء قدير. رجع الى الله، رجوع الى الله يفرح الباري يسهل هالباري. لكن غافلين الناس عن ذكر الله، كيف يفرحها عليهم؟ هيا كيف يفكها عليهم؟ ما بالله رجوع إلى الله. ومن عام لا عام قالوا سقيت يا عام اللي جينا وهي كلمة قالوا قلنا كان عاد العام أحسن. إحنا بعيدين من الرحمة الراحمين، ولا كل الشمس تقوم تشرق من نص الليلة، ما بالله في ذلك الوقت المحدد. قال الله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. كل شيء عند الرحمة الراحمين بنظام محكم دقيق. إحنا الذي قد إحنا في شك نقول من اليوم عيد مبارك مقدام، ويعلم الله من للسنة الثانية المراحمة المكاتفة المخوة المسامحة، والدنيا حق الله وحمال الغلايب الله ما عيقعشي إدليت.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.